0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

وخطره

فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: المتفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا

0: حسب. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم دلوقتي من عيش صباحك. حلقة يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 بنبتديها معاكم وهنكون موجودين معاكم لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. معاكم يوسف التهامي وفانا إمام. صباح الفل عليك جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الهنا والسعادة على كل مستمع ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقة 9 29 26 من عيش صباحك معاكم فانا إمام ويوسف التهامي لمدة ساعتين من 8 لـ10 الصبح عشان إن شاء الله نستقبل يومنا بمود مختلف إن شاء الله.
1: 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3-8-35-022. بعتولنا بقى وقولولنا أخباركوا إيه، نفسكوا تسمعوا معانا إيه النهاردة وأخبار الطرق إيه كمان. إن شاء الله يكون يوم لذيذ وخفيف علينا كلنا. نبدأ يومنا بفيروز كالعادة ونرجع نقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات.

0: ما ينفعنيش الشغل ده. انا ما ينفعنيش الشغل ده. اتفضل قول درجات الحراره.
1: طيب خلينا نروح لدرجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات النهارده اليوم 9 سبتمبر. القاهره العظمى 37 درجه والصغرى 25، اسكندريه العظمى 32 درجه والصغرى 23 درجه، مطروح العظمى 31 والصغرى 24، سوهاج العظمى 39 درجه والصغرى 25، اما اسوان فالعظمى 41 درجه والصغرى 27 درجه.
0: طيب بالنسبة للتوقعات فالنهاردة يوم الأربعاء احنا مستمرين في الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع شبورة مائية كثيفة صباحا على طرق السفر.
1: 0-15-5-9-5-2-1-6 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-3-5-0-22 رقم التليفون الأرضي، 1-6 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

0: سفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
1: استعدوا لليلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية في تجربة تجمع بين مؤلفات هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية. الجمعة 11 سبتمبر الساعة 8 مساء بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية. التذاكر متاحة من شباك تذاكر مكتبة الإسكندرية أو أونلاين عبر منصة التذاكر الرسمية. هشام خارمة الجمعة 11 سبتمبر في مكتبة الإسكندرية.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفهام. نجوم أفهام على كيفك.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أفهام، نجوم أفهام تي في مع الأفهام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أفهام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumafam.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يوسف التهامي وفن امام. دايما يا جماعه كده لما بيطلع ترند يعني لا بغض النظر ان انا بجد بجد ما بحبش الكلمه دي، اول ما بسمعها معدتي بتقلب، بعرفه ان احنا في حاجه هتلزق فينا فتره معينه سواء عجبانة او مش عجبانة، بس هي قاعده معانا. هتفتح اي حاجه تبص على فيسبوك هتلاقيها، تبص على تيك توك هتلاقيها، في الشارع هتلاقي الناس بتتكلم عليها. طلع مؤخرا الترند بتاع الثمانينات وكله عمل صورته بالاي اي، لو كنت في الثمانينات كان هيبقى شكلك عامل ازاي، وناس كتير قوي اتحمست.
1: ناس كتير اصلا كانت في الثمانينات بس شكلها ما كانش عامل كده، يعني في ناس اوريدي عاشوا الثمانينات عادي
0: بس
1: بيشاركوا في ترند الثمانينات بالاي اي.
0: بالاي اي فعلا. وفي ناس لما
1: كانت تطلع صورنا صورك العاديه، ولا انت عشان الدنيا كانت
0: كانتش احسن حاجه الدنيا ما كانتش احسن حاجه لا، وفي ناس الثمانينات كانوا اطفال يعني، فاللي هو طب انا لو كنت كبير بقى في الثمانينات بقى وشاب وكده كان هيبقى شكلي عامل ازاي. طبعا الناس اتبسطت بيها وقعدوا يعملوا الترند ده، وطبعا لازم في ناس تانيه اعترضت عليه، ويا جماعه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده وبتاع، ما تنزلوا صور كل في الثمانينات مش هنمثل. وفي ناس ابتدت تنزل صورها في الثمانينات بيقول لك ثمانينات من غير فلتر ومن غير اي اي ومن غير اي حاجه، وده الواقع يا جماعه، ده اللي كان موجود عامه يعني. وناس تانية قعدت تقول لك طب ما ايه ده، ده الجاكيت ده احنا بنلبسه دلوقتي عادي. في موضه كتير قوي من الثمانينات رجعت لنا، وفي حاجات كتير نتمنى ان هي ما ترجعش بعد اذنكم يعني. الموضوع برضو كان هو لذيذ، ان انت في كل زمن بتعرف من الصورة ده كان انهي وقت، ده كان سنة كام، من الشكل من اللبس من الوقفة اصلا في الصورة. يعني في اوقات كده اللي هو تلاقي انا فاكر وقت التسعينات ده كان في بوز كده بناخده، هو ده البوز بتاع التسعينات. ففي ناس ابتدت بقى تقول ايه اللي نفسنا ما يرجعش من الثمانينات، اللي هو لا بلاش كميه الالوان الرهيبه دي، الموضوع صعب قوي. واحد برضو سال سؤال والله خلاني افكر فيه شويه، بيقول لك هو في الثمانينات ما كانش فيه صلع وراثي؟ ايه كميه الشعر ده كله، الناس كلها ما شاء الله يعني شعرها تقيل وطويل وبخيره يعني ايه لا ده الموضوع كان بخيره فعلا، كان في سر حاصل زمان ولا ايه؟ هل الاكل، هل الجو، هل الهم؟ انا بقول الهم. انا حاسه ان هو كان الهم اقل من كده، فالشعر كان لسه بصحته،
1: كان الشعر بصحته والاوبليتات كمان كانت بصحته.
0: يا نهار ابيض، كل ما تكبر في الاوبليت كل ما كان ما مكانتك في المجتمع تزيد.
1: عمري ما كنت فاهم السفنجه دي،
0: السفنجه
1: عمري ما كنت فاهم
0: اوبليتات
1: يعني، لا. كنت بشوفها
0: ايوه
1: انا مش ثمانيناتي عامه، بس عشان ما احسش اني يعني بفتي في حته انا مش ما كنتش فيها، بس
0: شفنا اهالينا كلهم
1: خبطنا يعني شفتي بقى الاهالي،
0: كان عندك تساؤلات ليه يا ماما كل ده
1: اللي هو ايه ده بالظبط
0: يعني حلو ان يستخدم كمخده الواحد يريح عليها شويه،
1: رتبه
0: كتف طري تريح دماغك عليه.
1: الموضوع برضو كان غير ادمي يعني، تحس ان انت واقفه قدام عارفه جارد الموضوع كان خطأ، بس يعني
0: عرض عرضين،
1: بس كده كده يعني كل وقت وليه موته وكل وقت وليه ادانه وكل حاجة. وفي ناس بتحب ان هي تتمسك بموضة زمن معين وتفضل مكملة بيها حتى لو الموضوع مش ترند يعني، ولا اي اي. في ناس لبسها لحد النهاردة كده،
0: ده حقيقي.
1: وبيبقى بالنسبة للمجتمع غريب، لان انت ايه ده، انت لبس قديم قوي كل حاجة، بس هو بيحب يعيش في المود ده، يحب ان هو ينقي مودة زمان ويفضل مستمر.
0: بالنسبة له مش مودة على قد ما هي ده شكله وده اللي هو مرتاح فيه وده اللي تعود عليه ومش عايز يغيره. وفي ناس تانية لا تحب تواكب الموضة، ايه اللي موجود جديد دلوقتي، ايه اللي لا ما بقاش موضة ما اقدرش البسه، حاجات كده. بس يعني في ناس فعلا
1: ولازم كل مود عادي، ان انت ممكن لو انت بتحب ان انت تتابع اخر الصيحات وكل حاجة مش عيب ان انت تحاول تجرب، بس في نفس الوقت بنقول تجرب مش تقتني كل حاجة بتاعت اي مودة جديدة، لان مش كل حاجة هتليق على المود اللي هتليق عليك
0: صح.
1: او عليكي يعني في حاجات كده ممكن تحس ان هي ايه ده شكلها حلو، ما عنديش مانع خالص انك تجربها، بس لما تيجي تجربها عليك ممكن ما تبقاش نافعه لك
0: صح. المفروض يعني مفروض ان انت تشوف ايه اللي لايق عليك، ايه اللي يبقى كويس اللي هو تلبسه ويبقى شكله لذيذ، حاجه مش لايقه عليك وكل الناس لابساها معلش.
1: وفي نفس الوقت في ناس تقول لك لا انا ترند مش ترند، انا ليا ستايلي انا مستحيل اغيره. برضو ده حاجه كويسه وكل حاجه، بس محتاج ان انت تكسر كده الحته دي، محتاج ان انت تدي نفسك تجربه متنفس، بس ان انت تشوف حاجه جديده ما عجبتكش يا باشا، ستايلك موجود ودولابك لسه في حاجات جديده يعني لسه في حاجات انت قصدي على الستايل بتاعك وكل حاجه، فانت تمام. بس ما فيش مانع، انت راجل بتلبس على طول بشكل معين، مفيش مانع ان انت ممكن لقيت الدنيا ابتدت توسع والناس ابتدت ترحرح رحرح لها شويه، ممكن يجي معاك سك، ممكن ما يجيش، ارجع على طول ستايل. يعني انت كده كده عندك الملاذ الامن بتاعك، ما عندكش حاجه مجبر ان انت تغير ستايلك عشان، بس في نفس الوقت لما تيجي حاجه جديده تنزل وانت تشوف والله ممكن تليق عليا جرب، مش مش يمكن تغير من جلدك. يعني
0: هقول لك هو بيبقوا شايفين برضو انه اوقات في ناس بتبقى مكسوفه من كتر ما هي متعوده على ستايل معين وشكل معين، بيخاف من المجتمع من الاخر، يعني بيخاف من نظره المجتمع ليه ويحس اللي هو الناس هتقول عليا ايه، يعني لما اروح لهم مغير قصه شعري وعامل مش عارف الناس هتقول عليا ايه، لازم احافظ على وقاري ولازم ولازم. بس بالعكس في ناس ممكن تفرح لك، يعني تحس اللي هو ايه ده حلو، التغيير لذيذ عامه والتغيير مطلوب في حاجات كتيره جدا جدا جدا، بس اوقات التغيير المفاجئ بيخد.
1: تفتكري بعد مثلا الترند بتاع الثمانينات ده لما انتشر بالشكل ده، هل البراندز او يعني العلامات التجاريه
0: طبعا
1: هتتبع الكلام ده، فممكن نلاقي ان في لاين نزل لنا
0: حصل
1: والله هتقتنيه ولا هتشتري؟ بس
0: الجاكيت عندي بتاع مامي شايله لي لحد
1: سيبك لا من عندك قصدي انت هتقدري
0: ده بقى الاصلي يعني مش الجديد بتاع دلوقتي. ممكن اقول حاجه على الموضوع ده؟
1: مش مهتم.
0: لا انا مهتم بجد والله، عايزه اقول حاجه. احنا دلوقتي لما بتيجي تشتري حاجه لما بتعيش معاك بتعيش معاك قد ايه؟ 5 6 7 يعني، فاهم قصدي؟ وبعدين بتبتدي اللي هو لا تحس اللي هو الحاجه بتشتكي بتقول لك لا انا كفايه عليا قوي كده غيرني، محتاجين نجيب حاجه تانية.
1: حاجه زمان بتعمر،
0: حاجه زمان لحد النهارده انا في حاجات مامتي بتقول لي اقول لها ايه ده ده جبتيه امتى، تقول لي ده من ساعه ما ولدتك. يعني ايه ازاي يا جماعه ما شاء الله بجد بجد.
1: وهما برضو خلي بالك برضو جيل بيعرف يحافظ على حاجة
0: أكيد أكيد، بس يعني مهما ما احنا بنحاول برضو نحافظ على حاجة بنحاول، بس لا الحاجة كانت طبعا طبعا مختلفة تماما عن دلوقتي، مختلفة تماما في كل حاجة. الجاكيت بتاع التريننج ده نازل في كل المحلات دلوقتي
1: والله،
0: اللي هو الملون ده
1: بقاله فترة على فكرة بيعافر، خصوصا للجيل الجديد جين زي، في براندز كتيره وبراندز مصري يعني بتنزل الستايل ده بقالها فتره، يعني بتعافر عليه ان هي تبيعه، بس انا اعتقد بعد الترند ده الموضوع
0: يا نهار ابيض
1: هيبتدي الناس
0: المبيعات هوبا هاي. عايزين نرجع للثمانينات.
1: في حد بيقول لي والله يوسف انا اول مره لبست بنطلون اللي قصته اسمها بوي فريند كنت مكشوف جدا، ده اسلام اشرف.
0: صباح الفل يا اسلام.
1: صباح الفل.
0: هي بيبقى التغيير في اوله صعب عامه، انت نفسك ما بتبقاش متعود، حاسس اللي هو شكلي غريب شكلي غريب، بعدين بعد كده لما تتعود عليها وتفضل مكمل مثلا في الستايل البنطلونات ده وتيجي تغيره تلبس حاجه انت كنت بتلبسها قبل كده هتستغرب نفسك برضه وتقعد تقول انا ازاي كنت بلبس الحاجه دي. فهي فكره ان انت عينك بتتعود، انت بترتاح في حاجه معينه تفضل ماسك فيها بقى بايديك واسنانك، ده الناس اللي بتعمر في ستايل لبس معين او حاجه، انما طبعا الناس اللي لا تحب ان هي تجدد على طول وتشوف ايه الموضه الجديده وايه الترندنج وايه اللي مش عارف ايه، وفي ناس بتلحق تجيب الحاجه قبل ما موضتها تروح. ليه؟ لان في حاجات عمرها قصير جدا، انت عارف ده هيقعد له سيزن واحد وشكرا، برضو هنجري ونجيبه بسرعه عشان يبقى اسمنا يعني ترندي. تيجي نلغي الكلمه دي
1: للأسف، دي لسه
0: نرجع تبقى اسمها لسه أصلي بدل الترندي تبقى أصلي. أنت أصلي نفسك في إيه اللي يرجع من موضة التمانينات يا يوسف؟ كل اللي أنت شفته اليومين اللي فاتوا
1: أسعار الملابس أعتقد يعني حضرتهاش، بس يعني أكيد مختلفة
0: أكيد دلوقتي. بالنسبة لدلوقتي هتبقى بالنسبة لنا لقطة يعني مفهوم جدا.
1: طيب في حد بيقول أنا عندي 17 سنة وحرفيا أحلى أوتفت بلبسه بتاع التمانينات. صباح الفل.
0: صباح الفل. التمانينات يا رب. أهالينا برضو كانوا عاملين فينا بلاوي.
1: إيه؟
0: إيه؟
1: تمام.
0: أزبل لها لك؟
1: لا لا تمام.
0: مش عارف تقراها؟
1: هي إيه هي؟
0: مسج؟
1: لا أنا مش عارف.
0: أنا افتكرت فيها هيك. ماشي أوكي. طيب يا جماعة تيجوا نسمع أغنية؟
1: يلا
0: نسمع أغنية ونرجع نقول لكم أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي.

0: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7177 جنيه للبيع و 7143 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6280 جنيه للبيع و 6250 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 50856 جنيه. سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع 100 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونة، الخبر ده ليكم. من النهاردة ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونة. عيش كل لحظة، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك أبعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونة.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج يثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعه فانا اللي قاعد على الميكسر بس عشان نبقى بس في الصوره.
2: طيب ماشي
1: انا بقول لكم بس
2: خلاص
1: عشان
2: خلاص هو ما حدش قال حاجه عامه انت بس اللي بتقول خليك اقعد قول كده ناس مبسوطه ما اشتكتش الحمد لله بقى لهم فتره رضا
1: لا ما انا بقول اهو والله يعني
2: هو معترض على المزيكا
1: مش على اغنيه امل
2: لما تقعد على الميكسر بشغل اللي انت
1: 100% عندك حق
2: ماشي
1: 100% عندك حق
2: اقرا لنا مسج
1: بكلمك بجد
2: الناس بتشتكي انت مش تقرا المسجز
1: يا بنتي
2: فين مها ما سمعتش اسم مها ليه النهارده
1: لا ما الناس كلها موجوده صباح الفل يا جماعه
2: شفت صباح الفل يا مها
1: صباح الفل
2: احنا اسفين جدا بس ابننا
1: حضرتك بعت لنا رساله يا امين جانيس اتمنى ان اكون بقرا الاسم صح بتقولي انتوا مش بتقروا الرساله بتاعتي ليه حرام عليكم حضرتك بعت لنا رساله بتقولي ان زوجة خال حضرتك قالت جمله ضايقت الناس عندكم في البيت احنا ما يعني احنا مش فاهمين الرساله مش فاهمين
2: احنا مش فاهمين الرساله بس هي واضح اللي فهمناه ان هي مشكله كبيره عائليه عند حضرتك مفيش مشكله يعني الفكره ان احنا انا مش عارفه ايه اللي مطلوب مننا يا رب كل المشاكل اللي عند الناس تخلص اكيد يا رب وتعدي على خير وكل حاجه بس لو في ايدنا احنا نعمل حاجه اكيد مش هنتاخر ففكره بس انه بيجي لنا مسجز بعد الحاجات دي حرام عليك وما بتقروش الرسائل يعني احنا بنقرا الرسائل بس في حاجات يعني ما ينفعش دي تتقل على الهوا لان احنا بنبقى بنتكلم في مواضيع تانية بس لو في حاجه شخصيه اكيد هنتواصل مع حضرتك ولو بايدنا ان احنا نقدر نعمل حاجه اكيد مش هنتاخر
1: صح
2: صباح الفل عليك
1: صح جدا في حد بيقول لي ده اخيرا انغام اشتغلت يا جود احنا كنا فين وبقينا فين
2: نعم
1: لا حاجه ولا حاجه
2: انا بشغل لكم انغام كل يوم كده مصطفى ماشي يا مصطفى
1: لا عشان اللي قبل كده هو ما كانش فاهم هو ايه اللي بيحصل
2: معلش
1: حدش كان فاهم اللي بيحصل
2: معلش ايه المشكله يا جماعه
1: عادي هي ذوق اذواق خلي بالك يعني فانا برضه
2: بس مش لازم كل مره يا جماعه نشغل الاغاني اللي هي المفضله ليك لازم الواحد برضه يعني يرضي جميع الاذواق صح ولا ايه
1: بالظبط بصيتي برضه عليك انك تقري برضه الاذواق اللي بتسمعها
2: اعمل ايه
1: تقريها
2: اقراها انا بقراها
1: بالظبط كده
2: الناس بتطلب اغاني بعينها ما ببخلش عليهم زي ناس
1: طيب في حد بيقول لصباح الورد مالك بس بفارنا يا يوسف انا سالي
2: صباح الفل حبيبتي ما تقلقيش عليا خالص
1: ما تقلقيش على فارنا
2: ما تقلقيش عليا والله
1: فارنا زي الفل
2: انا مسيطر
1: جماعه احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده بس اتكلم فيه تاني لبلنا 7 سنين مع بعض
2: الحمد لله ربنا
1: ومعاكوا وبيكوا ان شاء الله وداخلين على فتره مهمه وكده نقول لهم برضو ان احنا اللي تم ترشيحه ولا ما نقولش
2: قول بقى
1: يعني البرنامج ان شاء الله مرشح باذن الله ان هو ياخد يعني نتمنى يعني في
2: نتمنى
1: في
2: ان احنا
1: حافل لكده فاحنا مرشحين ان شاء الله بيكو باذن الله يعني ان شاء الله نقدر نحقق حاجه يعني والفضل طبعا بعد ربنا يرجع لحضراتكم ليه في ناس بتسمع اسم زميلتي بشكل خاطئ احنا بقالنا 7-8 سنين السنه السابعه احنا فيها دلوقتي وخلاص السنه بتنتهي ورب تنتهي على خير
2: اصلا 7 سنين دي خضوني
1: طبعا
2: والله العظيم خضوني
1: طبعا والله
2: يعني 7 سنين بالظبط يعني في ناس كبرت في ناس كبرت
1: يبقى لو انتوا بتسمعوا اسمها غلط يبقى اكيد انا بقوله بشكل ما ممكن يكون مش واضح دايما في ناس كتير بتبعت لنا الاسم بشكل طبعا هو الاسم انا فاهم ان هو غريب ووحش ما
2: والله
1: انا فاهم
2: انا برد على كل الاسامي وبرد على ما عنديش اي مشكله في اي حاجه والله حقيقي
1: لحد النهارده في ناس بتقول فارنا وغيرنا
2: احنا قلنا وفاندا. دي فاندا فاندا كانت بالنسبه لي برضو انا اصحابي بيقولوا لي فاندا عامه بعد ما سموها على الراديو خلاص
1: طبعا
2: اعتمدوها
1: فبنبقى عايزين بس نعرف اكيد في مشكله عند حد فينا
2: فيعني مفيش اي مشاكل مفيش ربنا ما يجيب مشاكل ابدا
1: فانا
2: ابدا
1: صح في احمد سعيد من السويد صباح الفل عليكم ومبسوطين جدا بالرساله بتاعتك ومرسي جدا على كلامك والله صباح الهنا،
2: صباح الفل.
1: في مين تاني؟ لا ما تقلقش، الهنا اللي جاي حطيتها انا مش مشكله.
2: ايه ده؟
1: طيب في مين؟ صباح الفل عمرو عماد، صباح الهنا.
2: اللي بيشتكي من المزيكا بعت لي رقمه. بعت لي رقمه. وانا هتصرف.
1: في حد بيقول لي لا يا معلم ما فيش اي مشكله. تمام صباح. لا ما فيش مشكله في نطق الاسم مش في المزيكا.
2: طيب ماشي.
1: في حد بيقول انا بس معكم من ايام ما كان اسمه عيش صباحك مع البراند المعين. تمام ده كان مروان ويارا.
2: كانوا مروان ويارا.
1: صباح الفل. كنا كمان احنا من الناس اللي من الناس اللي كنا بنسمعهم يعني.
2: كنا مستمعين طبعا.
1: طبعا مش عايزين نكبرهم يعني، هما برضو زمايلنا واخواتنا وكل حاجة، بس طبعا اساتذة يعني. ايه تاني؟ في حد بيقول هي اصلا يعني ايه فانا اتكلمنا بقى في الموضوع ده.
2: شوف بقى انت بتحول المواضيع
1: بس برضو ممكن نساله مره اخيره.
2: صباح الفل عليك.
1: مره اخيره once and for all. يلا
2: مره اخيره. ايه يعني
1: كذا حد سال الاسم معناه ايه؟
2: معناه هديه من ربنا بس كده يا جماعه. شكرا يا جماعه.
1: بانهي لغه؟
2: بالايطالي. هو اصلا
1: بالإيطالي؟
2: اصله ايطالي.
1: طب يا جماعه والنبي حد يراجع لنا المعلومه دي على الشات جي بي تي.
2: راجعوا الاسم، راجعوا الاسم. طيب ما تيجي نسمع الأغنية اللي انت حطتها اللي انا اصلا بحطها كل يومين.
1: ايا كان يعني. ايا كان
2: ماشي. لازم يا جماعة، هو يوسف يحب يعلي عليا في اي حاجة بس عارفين
1: حاسة بكده؟
2: إيه؟ انا بسيبه يعلي عليا.
1: حاسة بكده؟ انا والله
2: انا بديله الحتة دي.
1: بالعكس انا في فترة انا جاي من فترة فيش انه من انواع التعلية خالص
2: ومع ذلك بيعلي عليا.
1: وسايبك براحتك
2: جوجي، انت براحتك
1: والله،
2: انت تعمل اللي انت عايزه. والله العظيم تعمل اللي انت عايزه.
1: الله يخليك.
2: وادي الاغنيه،
1: وادي هم.
2: يلا يا ولاد،
1: ادي السبعين.
2: صباح الفل.
1: يلا بينا.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
1: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجالة اكشن ايسا وانا يا ريس. يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
3: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
6: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
8: ايه ده؟
9: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
7: على تردد 11900 راس.
6: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
10: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم تاني بس ما رجعناش وايدينا فاضيه. معانا ضيفه من ضيوف عيش صباحك. هي مش ضيفه، هي صاحبه مكان. معانا ضيفتنا النهارده الاستاذه شانتال صباغ، رئيس تنميه الاعمال والخدمات الغير ماليه للمشروعات الصغيره والمتوسطه وقطاع الاعمال في البنك الاهلي المصري. صباح الفل.
2: صباح الفل عليك.
3: صباح الفل. اخبارك ايه؟ هنستاذنك نقرب المايك سنه صغيره عشان صوتي يبقى اوضح. المايك ممكن يقرب. ايوه أوكي. يلا بينا. طيب في البدايه كده حبيبنا نعرف من حضرتك، الشباب دايما بيبقى عندهم افكار مشاريع وافكار مبتكره وحاجات جديده، فلو انا دلوقتي شاب وعندي فكره مشروع، ايه اول حاجه ممكن البنك الاهلي المصري يساعدني فيها قبل ما افكر اصلا في موضوع التمويل؟
2: طيب انا دايما بحب قوي التوبيك ده، خصوصا في ايام الصبح كده وعندنا طاقه. احنا دايما بنربط رياده الاعمال بالشباب، بس في الحقيقه هي رياده الاعمال مربوطه بجميع الاعمار. بس احنا دايما لما بنحس عندنا فكره عايزين نعمل مشروع، الموضوع بيصغرنا وبيدينا طاقه وبنبتدي نفكر تاني.
1: لا، والشباب كل يوم عندهم فكره مشروع جديده عامه.
2: بالظبط. فطبعا احنا هنا بنركز دايما على الشباب، بس برضو رياده الاعمال مفتوحه على كل الاعمار، وهتلاقي ناس كبيره في اعمار مختلفه في كاريرز مختلفه مره واحده يقول لك ايه صح، فانا عايز اعمل مشروع.
1: صح. It's never too late.
2: بالظبط. فالنهارده لما بنقدم خدماتنا للشباب في رياده الاعمال وبنقول لهم يجوا وهنساعدهم، اول حاجه بنبتدي نفكر فيها من خبره البنك، لان انا برضو لازم اعتمد على الليجاسي القديمه بتاعه البنك الاهلي، على خبره البنك الاهلي. النهارده البنك بيت خبره في السوق، احنا نقدر نقدم ايه؟ لما بنسمع افكار الشباب، في منها بيبقى تراديشنال بيزنسز، ناس عايزه تعمل نشاطات عاديه جدا اقتصاديه يقدروا ان هم ينموا بيها دخلهم، يبقى عندهم دخل ثابت. وفي ناس بتبقى عايزه تشتغل في الابتكار، انوفيشن، ستارت اب وتك اورينتد. فالنهارده رياده الاعمال على ليفلز مختلفه من البيزنسز. طبعا البنك اول حاجه هنا بيعملها لو النشاط ده تراديشنال، بيبتدي يشوف ستوريز شبيهه لمشروعات حصلت قبل كده، وبنقدر ندي الخبره بتاعه البنك في موضوع انه في زيك عملوا كذا، في زيك نفذوا. لما بيبقى في حاجات انوفيشن، الحلو عندنا في البنك الاهلي المصري طبعا ان احنا قطاعاتنا كبيره جدا وعندنا ادفانسمنت في التكنولوجي، فبنقدر نستعين بالاكسبرتس جوه البنك نفسه، سواء في الديجيتال تيمز، سواء في السايبر سيكيورتي تيمز، في الديجيتال ترانسفورميشن، في الاي كوميرس. بنقدر نبتدي ان احنا نجيب لهم الاكسبرتس من جوه البنك يساعدونا في الافكار دي مع الشباب. فانا هنا الخدمات غير الماليه للبنك الاهلي بيقدمها لشباب او اصحاب الافكار او اصحاب المشاريع الناشئه هنا، هي بتبقى الاول الاكسبيرينس بتاعت البنك في المجال، تاني حاجه الريسورسز بتاعت البنك ان احنا نقدر ان احنا نستعيد بمواردنا الداخليه، وطبعا شبكه اتصالات البنك اللي بنقدر ان احنا نجيب لهم احسن منتورز موجودين استشاريين نقدر نتكلم معاهم ونساعدهم في تاسيس الفكره. ولكن انا النهارده بما ان انا البنك اللي بيقدم الخدمه دي، فهدفي في يوم من الايام ان اشوف المشاريع دي عملائي.
1: صح.
2: فدايما بعمل السبورت ده، الخدمه اللي بقدمها عشان اقدر اشوف العميل جاهز فورمال في القطاع الرسمي، عنده خطه عمل سليمه، عنده كل الاوراق اللي تسمح له انه اي جهه تمويليه تثق فيه.
1: صح.
2: وطبعا دراسه جدوى مظبوطه، تدي عارفه ايه ابو اسمع بس، الكلام ده ما بياخدش يوم وليله، يعني انا مش هعمل كده
1: اكيد طبعا، يعني ما كانش حد غلب يعني.
2: فهي انا بسميها هي رحله.
1: صح.
2: هي مش خدمه، مش يلا قعدت معايا النهارده بكره المشروع هيطلع.
1: لا، احنا في رحله، هي بقى رحلة بنبتديها مع بعض. بالزبط. طب انا عندي سؤال، هل اي فكره مش يعني اي فكره مبتكره تنفع ان هي تكون بيزنس؟ يعني هل جالكم مثلا فكره اللي هو حسيتوا اللي هو مش حاسين ان دي ممكن يكون حاجه يعني مجال الربح او حاجه، ولا يعني برضو في افكار بتبقى مجنونه خالص اللي هو بيكون مصدق ان ده ممكن يبقى بيزنس وهيكسر الدنيا والناس كلها هتبتدي تبقى محتاجه البرودكت ده او الحاجه دي؟ هل في حاجات كل الحاجات تنفع ان هي تكون بيزنس؟
2: بصي، حاجات كتيره جدا ينفع تبقى بيزنس لو هي في البيئه السليمه بتاعتها. اكيد مشروع المشروع في الاخر هدفه ايه؟ هدفه ان هو يقدم خدمه لناس حواليه محتاجاها.
1: صح.
2: فكل بيئة محيطة سواء هي دولة جغرافيا أو سواء هي منطقة أو سواء هي أونلاين أو لازم يبقى في برودكت حد عايزه, في سيرفيس حد عايزه.
1: صح.
2: فلو صاحب المشروع عنده فكرة هلامية وما عملش تيست إن حد عايز الخدمة دي أو ما أثبتش إن حد عايز الخدمة دي, إحنا مفيش حاجة نقدر نعملها له. فإحنا نشتغل من أول ما يبقى فيه إقبال أو طلب على الخدمة
1: أو على الخدمة دي أو المنتج اللي هو ناوي
2: بيقدم. لكن ده ما يمنعش إنه خدمة عندي في مصر أو منتج عندي في شركة عندي في مصر ممكن تبصي تلاقيها شغالة حلو جدا على مصر نفسها محافظة, ممكن تلاقي منتج شغال حلو جدا بيسيرف المنطقة بتاعته بالزبط. راح في منطقة تانية لازم يغير البيزنس موديل بتاعه عشان ينجح. نفس القصة في بلد versus بلد تانية, احتياجات الناس, الثقافة, المنتجات تبقى دايما مربوطة أو الخدمات مربوطة بالثقافة. أنا ليه عايزة الكلام ده؟ ليه عايزة الخدمة دي؟ فأنا هنا بشتغل على طبعا كبنك هلاقي إنه في سكتورز كتير جدا أنا ما اشتغلتش فيها, لكن هل ده معناه ان البرودكت ده وحش؟ والله دي مسؤولية رائد او رائدة الاعمال ان يبقى عمل الهومورك بتاعه يشوف الطلب السوق والاقبال على المنتج بتاعه. انا ممكن اساعده بتيبس اند تريكس بخبرات من حتة تانية, بس نرجع
1: دي.
2: في الاخر صاحب الفكرة ده جاي عشان عنده حاجة الناس عايزاها.
3: طب ايه اللي ممكن صاحب الفكرة عامه يستكشفه من القعدة مع الاستشاريين اللي بيوفره له البنك الاهلي المصري مع خبراء البنك, يعني وتوفر عليه وقت وفلوس او حتى قرارات غلط ممكن هم يبتدوا يعدلوا له فيها يعني؟
2: بص انا كنت لسه بفكر في الموضوع ده مع التيم من قريب على ازاي دايما نبقى نتميز في خدماتنا. بس في حاجه مهمه قوي انا بحبها فعلا في السوق المصري, ودي بقى لها يمكن من ساعه ما كلمه رياده الاعمال طلعت entrepreneurship, لما it became a trend كان في سنه 2008. كلمه entrepreneurship قبل 2008 كلمه رياده الاعمال ما كانتش عندك, كان دايما عندك ايه بزنس مان.
1: صح.
2: واللي بيعمل مشروع ده بطل عدى حواجز واتوظف, وتلاقي الاهل يا حبيبي يا حبيبتي توظفوا, الوظيفه اضمن, الحوافز, البنفيتس.
1: فكره مجنونه,
2: كانت فكره اصلا مش قائمه انلاس مثلا انت فتحتي محل, فتحتي يعني كان فيري بيزك في الاول. تمام,
1: مش اي حد يعمل مشروع وفجاه.
2: النهارده كلمه رياده اعمال في مصر انا بحب جدا ان الكلمه دي والايكو سيستم كله, البيئة المحيطة بريادة الأعمال, أنا بعتبر أن مصر من البلاد اللي الكونسب ده قام فيها أورجانيكلي. هتلاقي
1: بطريقة طبيعية,
2: طريقة طبيعية جدا. طبعا فيها منهجية النهاردة وبقى فيه سيستم وكل حاجة, بس لما الموضوع ده طلع أن هتلاقي مثلا أصحاب أعمال بيزنس مان عندهم يعني التزام للكوميونيتي بتاعتهم وعايزين نمو, أو محتاجين يلاقوا شباب بأفكار يساعدوهم في البيزنس بتاعتهم. ابتدوا يتبنوا الفكرة وابتدوا يعملوا their own search, يدوروا هم على شباب وتكنولوجي تخص شغله. تبصي الجامعات من ناحية تانية ابتدت ان هي كلها تفكر في بيئة ريادة الأعمال عشان التوظيف والأفكار تمام, فابتدت تقدم القصة دي. مسرعات وحاضنات الأعمال سواء هي أجنبية سواء هي محلية ابتدت تخش وتشتغل. النهاردة كلنا على اتصال, لكن كل صاحب خدمة بيقدمها للهدف يخدم منظومته أو يخدم المبادرة اللي بيشتغل لها. تمام, فأنا النهاردة في البنك الأهلي أي خدمة بقدمها من منطلق إن أنا مؤسسة مصرفية, طبعا عايزة أعمل خير, طبعا عايزة أنشر تعليم, طبعا البنك الأهلي رائد عامة في نشر الوعي ونشر المعرفة, ويعني الحتة دي إحنا we're not debating anymore. ولكن النهاردة أنا لما هساعد رائد أعمال هيبقى دايما شايفة أو هساعد مشروع بقى دايما شايفة أنه eventually لازم هيوصل للاقتراض أو الاستفادة من خدمات البنك أو أنه البنك يستفيد منه. هنا لما هاجي انا هجيب نوع خبراء اللي انا هجيبهم غير ممكن مسرعة اعمال تجيبها لناسها, غير ما ممكن بيزنس مان يجيب الكوميونيتي بتاعته تساعد. فكل واحد بيساعد الشباب من منطلق ان المشروع ده هيساعد صاحب المستضيف وبقى ازاي. انا النهارده اللي بقول ان انا اقدر اتميز فيه طبعا هي الحته الماليه. انا ممكن اساعد المشاريع الشباب في الناحيه الماليه, في ناحيه التخطيط, في ناحيه دراسات الجدوى, في ناحيه التشبيك, في ناحيه قانونيه. طبعا انا هقدر اديهم الادفايس على ازاي ناسس شركه, ايه الكيانات القانونيه المتاحه اللي يليق وينفع البيزنس ده. فطبعا لما انا هساعد جهات تانية كتير تحترم وبتساعد، بس الأوبجكتيف يعني ممكن تبص تلاقي رائدة الأعمال جاية لي أنا في البنك الأهلي ورايحة جامعة أكس بعدية تقبل حد تاني. كل واحد بيكمل البازل، والمستفيد في الآخر هو صاحب الفكرة، صاحبة المشروع. هم بقى شطارتهم، لأن في حاجة تانية برضو، أنت لما بتدي الناس خدمات كتير وبنتعود على الخدمات الكتير أوقات بنبطل نسعى.
1: ده حقيقي
2: صح؟ فأنا النهاردة لازم أدي على قد ما اللي قدامي هيستجيب ويلتزم ويدي أو ينفذ المعلومات اللي أخدها.
1: فعلا بتكتفي بمعلومات معينة وتحس أنا كده جاهزة جدا وخلاص،
2: حلو قوي جاهزة أدي بقى
1: بالظبط.
2: يعني عارفه لو انت جاهزه ابتدي، بس هروح في البنك الاهلي المصري اخد هنا، وهروح بنك اكس اخد هنا، وهروح جامعه واي اخد هنا، وهروح مسرعه الاعمال دي. حلو قوي ان النتورك دي موجوده وكلنا موجود عشان نقدم الدعم ده للمشاريع الناشئه، ولكن نعمل بيه حاجه.
1: صح، نعمل بيه حاجه. احنا لسه مكملين معاكم، ضيفتنا النهارده الاستاذه شانتال صباغ، رئيسه تنميه الاعمال والخدمات الغير ماليه للمشروعات الصغيره والمتوسطه وقطاع الاعمال في البنك الاهلي المصري. لو حد عنده فكره مشروع نفسه يبدا كده ومش عارف يبدا منين، يا ريت يبعت لنا على رقم الواتساب، واكيد استاذه شانتال عندها يعني اجابات كتير لكل الاسئله. فاصل ونرجع نكمل معاكم على طول.
0: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633. ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: استنوا النجم هشام عباس والفنانة روجينا فأسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا يوسف ومكملين ان شاء الله لحد الساعة 10, ولسه منورانا ومشرفانا الاستاذة شانتال صباغ رئيس تنمية الاعمال والخدمات الغير مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاعمال في البنك الاهلي المصري. عايزين نعرف منك دلوقتي, انا لو عندي فكرة اجي للبنك بايه؟ يعني هل اجي بس بفكره على ورق او حاجه, ولا محتاج اكون عامل دراسه او في اي هوم ورك لازم يكون انا عامله عشان اجي لكم بحاجه ما يجيش وايدي فاضيه
2: من الاخر؟
1: ايه المتطلبات اللي البنك بيبقى برضو مستنيها مني عشان خاطر نبتدي نتعاون ونحط ايدينا في بعض؟
3: البنك الاهلي المصري البي دي اس هابز اللي هم مراكز تطوير الاعمال بتاعته اللي بتستقبل اصحاب الافكار واصحاب المشاريع, الناس بتجيلنا يا إما طبعا من الدعاية اللي بنعملها, يا إما من نشاطاتنا سواء في الجامعة طلاب, سواء في مسرعات الأعمال, سواء في بيزنس كونفرنسز اتسترا. صاحب الفكرة غالبا اللي بنشوفه لسه ما عندوش حاجة خالص بيبقوا من الطلاب. تمام, لأن لو الأوريدي صاحب الفكرة ده أو صاحبة المشروع أو صاحبة لسه الأيديا نفسها متوظفة أو بتشتغل أو عندها سابقة خبرة, بتبقى جالها الفكرة دي من الشغل المحيط بيها, فبتبقى جربت في proof of concept, أنا عملت حاجة وبعتها وفي إقبال وعايزة أزود وكبر ومش عارفة تهت. أصحاب الأفكار أغلبيتهم الغير متجربة خالص بيبقوا من طلاب الجامعات. تمام, فدول هنا اوريدي بتبقى الجامعه مديالهم سبورت واحنا بنديهم سبورت على يعني ايه مشروع, ايه اساسيات المشروع, بتبقى هنا بس مرحله زي توعيه,
2: صح,
3: ليترسي, بعلمه اي بي سي بزنس. تمام, فهنا ده بيبقى بياخد مني بيستفيد بالمشوره وبيروح شويه بيختفوا ويا بيرجعوا, طبعا في كسي ار بيرجعوا, بس في كسي ار بيرجعوا
2: الحمد لله. في بتصدموا
3: مش شرط بتصدموا, اصل اوقات انت عارفه وانت قاعده تتفرجي على التلفزيون ولا قاعده على السوشيال ميديا ماسكه تليفونك, اتس فيري ايزي تطلع لك فكره كل شويه.
2: طبعا.
3: تمام, بس برضو محتاجين نحط افورت في متطلبات الفكر, واحنا سوق مش سهل, احنا سوق كبير, يعني ميزه في السوق المصري ان هو سوق كبير جدا واذواقه واعماره وجغرافيا غني جدا,
2: صح,
3: بالاختلافات. تمام, ولكن سوق صعب جدا علشان الكومبيتيشن, كومبيتيشن فيه عاليه جدا. فطبعا عارفه اللي سبق كان النوع
2: اكيد انت, احنا بنلاقي نفس المنتج موجود منه 5-6
3: بالظبط,
2: وتلاقي مثلا واحد او اتنين بالكتير هم اللي بومين.
3: انت عايزه تعفري قد ايه؟ عايزه تعفري قد ايه؟ انا ما اقدرش اساعدك تعفري. انا ممكن اساعدك تعفري في اني اتجاه, تعرفي اكتر معلومه, اريحك في انك توصلي للمعلومه. تمام, بس انا مش هعمل شغل
2: بيقفي
3: بالظبط كده.
2: طيب انا دلوقتي جيت بالفكرة والبنك خلاص اداني التمويل, دور البنك بيقف هنا ولا بتبقى رحلة بقى الرحلة مكملة؟
3: طب بصي احنا عايزين نصلح المصطلح, انا جيت بالفكرة واخدت التمويل, دي جملة غير صحيحة.
2: اوكي.
3: انا عمري ما هاجي بالفكرة وهاخد التمويل.
2: لا انا قصدي بعد ما نكون عدينا مراحل طبعا كبيرة.
3: احنا جينا بالفكرة,
2: انا بس بحاول اصلح
3: عشنا مع بعض, فهمنا البيزنس, طورتي في البيزنس, اخدتي تدريبات ترايل مرة, جالك فيدباك من هلوم مجارة. تمام, لغاية ما امتى البيزنس يقدر ياخد فلوس؟ لما يبقى عنده خبرة, كريديبيليتي, عنده ما يثبت ان هيعرف يرجع الفلوس. انت بتاخدي كارد وبترجعيه كارد وانترست. تمام, فلازم البيزنس يبقى فيه ترافيك رايح راجع, فيه سهولة كولكشن, بتحصلي بتبيعي منتج الناس حباه, ما فيهوش دفوهات كتير, او بتقدمي خبر. احنا دايما بنتكلم على المنتج, بس في النهاردة طبعا السوق الخدمي كل ما هو لوجيستكس, ديليفري, اي تي
2: سيرفيسز,
3: الخدمات
2: طبعا
3: زايده جدا. تمام, فكل ده الاول ان انت عندك حاجه الناس عايزاها وعارفه تلمي فلوسك منها, تحصلي وعارفه تطوري وعارفه تعيني. عشان تعيش الخبرة دي كلها بتاخد مرحلة فيها كذا سنة. إلا طبعا التمويل بيجي في المرحلة دي عن طريق الانفسترز, مستثمرين هيخشوا هياخدوا حصة من الشركة, هياخدوا أسهم من الشركة. تمام, بس ده تمويل غير مصرفي. احنا هنا البنك, أنا لما قاعدة معاكي النهاردة بتكلم معاكي على تمويل القرض. تمام او خدمه تقديم البنك. في ناس في ستيجز بدري في البيزنس بتاعها بتبقى محتاجه مستثمر معاها، تمام، يخش يحط المشروع، يراهن على الفكره مع الشباب، بلاش اهل اصحاب اصدقاء، نخش كلنا،
2: طب اي حد يساعد بس
3: لا اخش واديك الفلوس وحصلها بعدين.
2: أكيد.
3: لما البيزنس يثبت نفسه بنيجي نتكلم مع البنك في الحصول على التمويل، لكن انا ممكن اجي اتكلم على البنك في سبورت في الاول مفيش مشكله خالص، بس اتكلم مع البنك في الحصول على التمويل لازم يبقى فيه مش بس بروف اوف كونسبت، لا في راح ورجع بعنا، يعني في بعنا واثبتنا وعندنا مكان وعندنا مقر وحد عايز يكلمنا هيلاقينا. فدي حاجات كلها بتدي ثقة لأي مؤسسة مصرفية تديكي كارد. تمام. طيب عشان ترجع الفلوس بتاعك، خصوصا لو انت خدت من البنك الاهلي خدمات غير مالية، انا بقى بتابع معاك النهاردة التشالنجز بتاعتك، انا اديت لك تمويل من عندي، فطبعا الديتا بيس بتاعتنا بتاعت المستفيدين من خدماتنا بيفضلوا دايما عارفين لما عندنا ندوات تدريبية، عندنا حاجة جديدة نتكلم عليها، عندنا مقدمين خدمة يقدروا يساعدوهم، فاحنا عندنا نتورك خلاص بنينا كوميونيتي. اللي استفاد من الخدمات الغير مالية بتاعنا بيفضل في الكوميونيتي بتاعتنا بقى على طول، بيكبر معانا.
1: أكيد. انا اسال سؤال، طيب دلوقتي جينا خدنا الفكره وقعدنا ودرسنا وعملنا كل حاجه، الشخص رائد الاعمال عمل اللي عليه والبنك كمان ما قصرش اداله التمويل وكملوا الحاجات دي كلها، شغلانه مشيت، هل دي الشراكه دي بتفضل مكمله ولا خلاص انا رجعت الفلوس اللي خدتها من البنك والدنيا مشيت زي الفل وتمام، فانت من طريق واحنا من طريق، هل بيبقى البنك لسه مكمل معايا في الشراكه دي ولا بيبقى خلاص دور البنك انتهى هنا؟
3: بص يا يوسف، لما صاحب المشروع الانتربرنور نفسه البيزنس بيبل نفسهم بيتعلموا ان ياخدوا فلوس من البنك وبيعرفوا يرجعوها والعلاقه دي بتكبر على المدى الطويل، الديت فاينانس اللي هو القروض بتبقى دايما ارخص وابرك من الاستثمار في الشركه نفسها في مرحله معينه، فاهم ازاي؟ فالنهارده انت خدت قرض ورجعته، هل انت هتوقف تكبر؟ ما انت عايز قرض تاني، عايز توب اب، عايز تعيد، يعني انت قفلت القرض النهارده بتاعك، ده معناها انت واخد مني النهارده وركينج كابيتال، بتجيب بضاعتك وبتصنع خاماتك وبتبيع المنتج، طب انت رجعت لي القرض انت هتقف؟
1: لا طبعا انا كنت عايز اكبر،
3: اكيد هكمل تاني. يبقى ذس از ا ريليشن شيب، دي علاقه. تمام. في طبعا نشاطات، مش بقول ان كل النشاطات المقترضه من البنك بتبقى محتاجه خدمات غير ماليه، كتير منها عايز وفي كتير منها مش محتاج، عارف عنده سبورت تاني. فالنهارده سواء انت محتاجني او مش محتاجني، انت علاقتك خلاص لو خدت قرض بتكمل تشتغل. انت ممكن تاخد قرض للتاسيس، قرض تجيب الات ومعدات، قرض ده نوع قرض، وممكن تاخد قرض وركينج كابيتال اللي بيخلي البيزنس بتاعك رانينج افري داي. تمام. فده بيفضل عايش معاك انلس انت فور سام ريزن غيرت استراتيجي، دخلت بارتنرز جداد، يعني
1: شراكه طويله
3: بس
1: المدى.
3: بس لو ما فيش حاجه من دي حصلت، انت ايه اللي هيخليك توقف تشتغل معايا؟ وانا ليه هيخليني اوقف ان انا اديك سبورت؟ ما انت النهارده خدت نون فاينانشال سيرفيسز، قدرت ان انت تحصل على تمويل، قدرت ان انت تقوم البيزنس بتاعك، هلما جرى بقى اتس ريليشن شيب، دي علاقه. دي علاقه. انت مش عايز خلاص هتوقف، بس البنك مش هينفع حد يجي يقول له انا محتاج سبورت وما يديلوش.
1: لا لا، مش فكره مش عايز، فكره ان خلاص الشغلانه بقت من الاخر بتدور نفسها.
3: ما ينفعش يا يوسف، لانه في تطور، في كومبيتيشن، في كومبيتيشن في السوق. انت لازم تفضل دايما عارف ايه الجديد اللي بينزل، وبعدين الكومبيتيشن على مجال المنتج بتاعك او الخدمه اللي بتقدمها، لكن الكومبيتيشن كمان النهارده موجوده في طريقه ازاي بنعمل بيزنس، ازاي بنشتغل.
2: صح.
3: دي فيها كومبيتيشن كل يوم. صح. هل النهارده ارجعوا كده بنفسكم ب10 سنين كان في كم، ولا حتى 10 سنين من قبل الكوفيد، هل كان في كم الاونلاين شوبينج اللي موجود النهارده؟
2: لا طبعا.
3: هل كان في النهارده الاونلاين شوبس بالفيتشرز اللي فيها الخطيره، اشتري وابدل وارجع واشوف؟
1: لا ما كانش.
3: هل كان في كم عدد شركات التوصيل دي؟ يعني فاهمه قصدي؟ ده احنا قومنا ماركت. فالنهارده انت عارفه كمان 5 سنين هيحصل ايه؟ زي ما البرودكتس بتتطور، طريقه اللي بنادي بيها البيزنس بتاعتنا بتتطور، فهنفضل دايما عندنا جديد.
2: دايما بيبقى في فكره مغلوطه طبعا عند الشباب، اللي هو انا مش عايزه ابقى موظف، انا زهقت من ان انا شغال في شركه، مش عارف ايه، انا عايزه اعمل مشروعي وارتاح، في حين ان اعمل مشروعي دي اكتر حاجه مهلكه في الدنيا. فانا عايزاكي تقولي كلمه للشباب دي.
3: طيب الطموح حلو والامل دايما موجود، اوكي، بس برضو لازم نبقى محافظين على فكره او الاكسبوج الخبره بتاعتنا، ما تغرناش ان دايما شايفين الدنيا وردي الناحيه الثانيه. النهارده اللي عنده مشروع ومش ماشي كويس يقول لك انا نفسي اتوظف واخلص من وجع الدماغ ده واخد مرتب اخر الشهر احط الكارت في المكنه ينزل لي فلوس. صح تمام. هتيجي للي بيشتغل موظف هيجي يقول لك انا تعبت ومش عايز حد يديني اوردرز وانا عايز اثبت نفسي وانا اي هاف سو ماتش تو دو وشركتي مش مقبلاني. ده عنده حق وده عنده حق. ده عنده مثابره قد ايه وده عنده مثابره قد ايه. ده النهارده قد المسؤوليه دي. يعني هي في الاخر كاركترز. انا دايما بشجع اصحاب الافكار جدا اللي عندهم انهم عايزين يبتدوا مشاريع, ولكن برضو انا من مؤيدي ان يبقى فيه خبرة عملية. السوق علمنا حاجة فاحنا يعني we are ready ان احنا ننطلق ونبتدي حاجة على نفسنا. طبعا في ظروف ناس ما بتسمح لهمش. يعني انا هنا مقدرش لو الظروف جبرت حد انه لازم يعيش بطريقة معينة يخش في بيزنس مجبور مش لاقي شغل الدنيا هتمشي معه برضو وهيتعلم in a different way harder او easier بس هيتعلم برضو. لكن طبعا بيبقى دايما احسن ان بعد التعليم على طول نبقى دخلنا في مؤسسية نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي السوق ماشي ازاي نتعلم شوية السايكلز بتاعت البيزنس ماشية ازاي. في شباب بيبقى عنده حماس وطاقة واصرار انه بيقدر يتغلب على الموضوع ده لوحده بياخد صدماته بقى في الحياة لوحده ازاي يتعلم برضو. ما فيش صح وغلط في البيزنس طول ما احنا اثيكل وطول ما احنا عارفين الصح وغلط. في اساليب مختلفه كبيره قوي نعمل بيها البيزنس. عشان كده دايما الخدمات الغير ماليه بتتلون. يعني مش مانيو
4: مش حاجه ثابته.
3: انت بتشوفي ظروف هنا ايه السبورت اللي ياخده ايه هي بتبقى
4: والخبره في المجال دي معناها محاولات وفشل ومحاولات وفشل. ده بالعكس ده شخص بيتعلم. يعني مش معنى ان هو حد بدا حاجه وفشل فيها ان هو ما اتعلمش حاجه. دي اكسبيرينس.
3: هي اصح حاجه الفشل هنا
4: بالظبط.
3: اصح
4: ده اللي احنا
3: لو ما فشلناش مش هننجح
4: بالظبط كده. عشان بس في ناس بتفشل اول قصه فشل يقول لك خلاص لا الموضوع ده مش ماشي وبتاع. فاكيد جالكوا ناس فشلوا كتير وقالوا لكم احنا بنعمل ايه غلط وجهونا.
3: صحيح. وعايز اقول لك على حاجه الفشل درجات برضو. ها يعني انت ممكن بيع عندك باظت تحس انها اخر الدنيا ممكن بيزنس كله فلس دي
4: صح.
3: فالفشل درجات هنا وطريقه الواحد بيبص عليها ازاي. الناس اللي بتجيلنا كتير قوي بتبقى يعني مش لازم دايما فشل صعوبات عندها تحديات.
4: خلينا
3: نقول تحديات لان فشل كلمه كبيره قوي موجوده ومهمه. ولكن في لو ما فشلناش فعندنا تحديات
4: اكيد.
3: فالتحديات دي هي اللي احنا بنقدر نساعد فيها. زي ما انت قلت لي كده سالتني هتروح لا التحديات موجوده على طول وكيرفز جديده بتفتح مع كل سايكل اوف بزنس. فاحنا هنا طبعا لازم الناس تجي لنا. ولكن اللي يجي يقول لك انا طول عمري 100 100 ايوه انت ما اشتغلتش
4: بالظبط كده. مين اللي 100 100؟ ما فيش اي بزنس في الدنيا بيمشي 100 100 وده طبيعي. يعني مش معناه ان انت في حاجه مش مظبوطة انت عمل. طيب احنا لسه مكملين معاكم ومستنيين اسئلتكم على 015-595-1006. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم حوارنا. يلا بينا.

لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: الساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم أفام. نجوم أفام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أفام، نجوم أفام تي في، نايل أفام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أفام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أفام تي في.
3: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم ومنورانا ومشرفانا استاذه شانتال صباغ رئيس تنميه الاعمال والخدمات الغير ماليه للمشروعات الصغيره والمتوسطه وقطاع الاعمال في البنك الاهلي المصري. استاذه شانتال، ما ينفعش تبقي موجوده وما نتكلمش عن دعم البنك للمراه والمشاريع اللي المراه بتكون عايزه تقدمها.
2: طيب انا الموضوع ده كبير قوي كده، خلينا نتكلم على كونسبت نفس دعم المراه عن دعم البيزنس.
1: اوكي
2: ماشي.
1: طبعا المراه بتفصل عن اي حاجه لوحدها في كل حاجه.
2: البيزنس السليم بياخد الاهتمام الاكبر من اي حد، سواء صاحب يعني صاحب البيزنس ده سيده او رجل. البيزنس السليم هو البيزنس اللي يستحق
1: طبعا
2: كل الدعم
1: طبعا.
2: ولكن بيبقى فيه كتير قوي بنشوف ظروف معينه ان السيدات ما بيبقاش عندها نفس الفرص الاجتماعيه، زي مثلا النزول الشارع براحتها، مواعيد تاخير، بيزنس ديلز تتعمل في كافيهات او في، احنا دايما بنشوف عارف اي حد بيعمل بيزنس بيلاقي النتوركينج بتاعه والاكسبوجر ياخدها ازاي. ففي اوقات كتير قوي السيدات ما بيبقاش عندها مثلا فرصه المعرفه، اداره الحسابات، اداره الفلوس نفسها، فصل البادجت البيت عن بادجت البيزنس. الحاجات دي كلها بتخش تحت بند الخدمات غير المالية اللي احنا بنقدر نقدمها للسيدات. اكسس تو ماركت برضو البيع. فاحنا عندنا مبادرة ويمن رايز ابتديناها النهاردة، دلوقتي بقى لنا سنتين، بندعم السيدات اللي ما عندهاش الفرص، عندها منتج طبعا بس ما عندهاش فرصة لتؤدي البيزنس بتاعها بطريقة سريعة بطريقة اونلاين، او ان هي تبقى محتاجة تدريبات معينة وتبيع فيها. فاحنا النهاردة بنقدم مجموعة من التدريبات، عدد ساعات معينة في التدريبات اللي تأهلها وتساعدها ان هي تفهم تدير البيزنس بتاعها ازاي. بنقدم لها اكسس لمنتجات من البنك الاهلي، زي نفتح لها حساب لو بنسميه حساب الشمول المالي. حساب الشمول المالي ممكن ما بيبقاش متطلب اوراق رسميه كتير جدا، بس هو حساب نشاط اقتصادي. فانت ممكن تعملي نشاط اقتصادي سواء سيده او رجل طبعا، بس احنا بنروجه في باقه ويمن رايز للسيدات ان تقدري ان انت تفتحي حساب عشان تأدي البيزنس بتاعك ان شاء الله بالبطاقه. تمام. برضو بنقدر نعمل اوقات معارض، عملنا كذا معارض بقى عندنا بطريقه موسميه، بنعمل معارض للسيدات ان هي تقدر تبيع. وطبعا وسيله البيع كلها بتبقى ديجيتال بيمنت، اي كوميرس، عن طريق بي او اس ماشينز، عن طريق باركودز، بحيث انه نقلل استخدام الكاش في البيزنس. احنا برضو يهمنا برضو نعلم او نعود عملائنا سواء من المستفيد النهائي او مقدم البيزنس نفسه، ان النهارده بقى في فكره الكاشلس سوسايتي. فبنقدر ان احنا نديها باقه ازاي تبيع اونلاين او تبيع في معرض، او ازاي تسعر، ازاي تدير البيزنس بتاعها. بنقدر نهيئ لها بيئه كويسه للمعرض ان هي تقدر تقدم فيه لغايه ما تقدر ان هي تبقى عندها القدره انها تشترك في معارض اخرى مقدمه. طبعا احنا مصر يعني غنيه جدا بكونسبت المعارض، والناس بتحب الماركت بليس
1: قوي قوي.
2: فده برنامج ومن رايز بنقدمه هنا. ولكن ارجع واكد ان الدعم دايما اللي احنا بنركز عليه هو الدعم غير المالي، عشان السيده تقدر تاخد فرصها بحيث ان البيزنس بتاعها يكمبيت كويس مع بيزنس رجل عنده يمكن مساحه اكتر في الحركه والفصال والسفر
1: والتحرك وكل حاجه، يعني يبقى عنده فرص اكبر ان هو البيزنس بتاعه يمشي بسهوله عن ظروف المعيشه بتاعت الست اكيد. فده اللي انتوا بتقدموه بقى، البوش او الزقه دي اللي هو لا يعني، والتوجيه وكل الكلام.
3: طيب خليني اسال حضرتك سؤال دلوقتي، لو انا عندي فكره مشروع عادي، ازاي ممكن يتحول المشروع ده من مشروع عادي لمشروع متطور من خلال بقى ان انتوا تساعدوني ان انا استخدم التكنولوجيا والديجيتال تولز؟
2: طيب زي ما اتكلمنا في الاول يوسف، احنا بنستعمل بيت البنك الاهلي ان هو بيت خبره. فانا طبعا ببتدي بالريسورسز، بالموارد الغنيه البشريه اللي عندي جوه البنك الاهلي بقطاعاته المختلفه. بنبتدي في الاول، ممكن تبص تلاقي ان عملنا جروبس توعيه لو احنا في جامعه، لو احنا بنعمل ورك شوبس او كده، فبيبقى في مجاميع بنخاطب فيها فئه كبيره، عدد كبير. تمام. بعدين بيبتدي يحصل فلترنج، الناس زي ما قلنا خدت المعلومه وراحت ورجعت، بيبتدوا يرجعوا جروبس اصغر. بنبتدي نقدر نعمل لهم زي نجمع الناس اللي عندها نفس الاحتياجات او في نفس المرحله او في نفس الصناعه او الخدمه اللي عايزين يقدموها، بنبتدي نعمل لهم ورش تدريبيه. الورش التدريبيه دي بتتكلم من اول التسعير، ازاي نحسب البادجت بتاعنا، ازاي نمسك بيزك، بس بيزك شيتس اكسل. طبعا ده بيتطور الى لغايه السوفت ويرز، يعني انا ببتدي من اول اللي ما عندوش حاجه خالص، ممكن اطلع لغايه الناس اللي عندها سوفت ويرز، فرينج كبير جدا ان نعلم الناس ازاي تدير البيزنس بتاعها، تبقى شايفه اللي داخل واللي طالع والمخزون والخامات فده فكر بيخوف الناس، لكن في ان رياليتي انت ممكن تعمليه شيت سكسل في بيتك عادي خالص. فبنبتدي هنا نشوف كل احتياجات فئه جايه لنا ونبتدي نوضب لها التدريب اللي يخص بيها. وارجع واقول لك تاني، تدريباتنا بتبقى دايما بتفوكس على البيع والاداره، لان انا بنك، فالتدريب اللي حديه هيبقى دايما بيؤدي ان وان داي حضرتك او حضرتك عميل بنك تقترض. حاجة تانية كمان بالخدمة بنديها، ازاي توضب الملف الائتماني بتاعك. دي حاجة بتكسف او بتخوف ناس كتير قوي عندها بيزنس شغالة، انا هروح بنك واقعد واستنى دوري، انا في الوقت ده ممكن ابقى بعمل بيعتين ثلاثة او بشتري خامات او بتكلم بزبط الورشة بتاعتي مع العمالة والموظفين. فالنهاردة انا بقول مراكز تطوير الاعمال البي دي اس سنترز بتوعنا اللي عندنا منهم 37 مركز داخل فروع البنك الاهلي، دول بيقعدوا مع صاحب المشروع من الاول وزي يعملوا له تحضير للتعامل مع الفرع، تحضير للاوراق المطلوبه للفرع هيطلبها منك، تحضير لشكل الملف الائتماني بالدراسه اللي انا عايزاها، بكل الارقام اللي المفروض تجيبها، بكل الاوراق المفروض تجيبها، تبقى مجهزه ايه. فعارفه زي انكيوبيشن كده داخلي صغار، حاضنه صغيره جوه البنك،
4: عايز الموضوع يبقى سهل.
2: واول ما العميل يبقى جاهز على حسب العنوان بتاعه وعلى حسب عنوان النشاط ايهما اسهل للعميل، بنقدر ان احنا نوجهه للفرع اللي يقدر يحصل بيه من خدمه من التمويل، يقدر يحصل بيه على الكارد بتاعه.
4: طيب دلوقتي كل الناس اللي عندها فكره مشاريع، سواء مشاريع لسه صغيره ولسه بيبداوها، شباب صغيرين، ناس كبيره عندها مشاريع واوريدي حصل فيها شويه مشاكل، عايزين يوصلوا لكم ازاي؟
2: طيب احنا عندنا الويب سايت البنك الاهلي المصري، في جوه كل البيانات وفي اللينكس بتاعه حجز موعد، سواء ديجيتال موعد سواء موعد فيزيكال. العميل عايز يروح فرع من فروع رواد النيل 37، عناوينهم مكتوبه كلها، وممكن كمان يطلب حجز طلب ميعاد اونلاين، ياخد لينك وباكس سيكيورد بتجيله ان احنا نقدر نتكلم معاه من مكان شغلها من مكانها من بيتها من يعني
4: ممكن الميعاد ده يتعمل اونلاين
2: أصلاً.
4: ما روحش ما نزلش اروح لحد البنك
2: طبعا. فده حجز الموعد اونلاين موجود في السكشن بتاعه الاس ام ايز على الويب سايت بتاع البنك الاهلي المصري. عندنا الكول سنتر 15011، ده الكول سنتر الخاص بجميع استفسارات المشروعات الصغيره والمتوسطه ورياده الاعمال، يقدروا يحصلوا على اي معلومه تخص سواء منتج سواء خدمه، يقدروا يبقوا عارفين يروحوا فين ويشروط الخدمة دي، أو يتواصلوا ويطلبوا تواصل مع موظف من رواد النيل من خدمات تطوير الأعمال من السنترز بتاعتنا. طبعا عن طريق الجامعات، واحنا عاملين شراكة مع الأكاديمية البحرية لمشروع ريادة الأعمال، سوري مبادرة ريادة الأعمال، ومع الأكسلريتر بلاج اند بلاي، دول برضو ان احنا بنقدر نقدم دعم ليهم. فطبعا عن طريقهم على فكرة العملاء اللي بيقولنا وعايزين يخشوا بعدين حضانات أعمال، احنا بنوصلهم بحضانات الأعمال ومسرعات الأعمال اللي تخص الحجم بتاعهم والنشاط بتاعهم، فاحنا كمان بنعمل الريفيرال باك للسوق لمسرعات الأعمال الموجودة. يعني زي ما قلت لك ال 37 مركز بطريقة اتصالاتهم بعناوينهم موجودة على الويب سايت والكول سنتر، وعن طريقكم انتوا كمان، انا في استفسارات جايه لكم كتير هاخدها دلوقتي منكم.
4: كله دلوقتي اهو مستني نبدا منين ونروح فين اهو. استاذه شانتال صباغ قالت لكم كل حاجه، وكمان فكره ان انت ممكن تعمل اونلاين ميتنج لو في مشكله في التحركات في اي حاجه، موضوع اونلاين ده انت بتقولي كمان سكيورد اللي هو سري جدا، والكونفرسيشن او المحادثه هتكون مفيش اي حد سامعها غيركم انتوا الاثنين، تقدروا تعرفوا كل المعلومات اللي انتوا عايزينها.
3: طيب الاستاذه شانتال صباغ رئيس تنميه الاعمال والخدمات الغير ماليه للمشروعات الصغيره والمتوسطه وقطاع الاعمال بالبنك الاهلي المصري كانت ضيفتنا اللي نورتنا وشرفتنا النهارده، نشكر حضرتك جدا على المعلومات دي، وان شاء الله بقى بعد الحلقه دي تشوفوا المشاريع والافكار والحاجات دي
2: والتطور،
3: ونيجي بقى نحكي باذن الله بقى على الزاويه الثانيه من القصص النجاح باذن الله في مشاريع كتير جايه. في كل التوفيق لحضراتكم ان شاء الله.
2: نورتينا وشرفتي، ميرسي ليكوا جدا، ميرسي لكل المستمعين اكيد، ونشوفكم بكره في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.

0: هي بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايماً وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027، حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP، وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: الشاي يا نجم،
3: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
4: ده فارس فارس.
3: روح هات لي مزياتك، البدلة قعدت زي صدعتني. يلا يا رجالة، هات شنيسة وانا يا ريس. يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
5: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
3: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
5: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة.
5: في اسهل من كده؟
6: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: القيادة المركزية الأمريكية تهون تدمير 5 نقلات نفط إيرانية بعد محاولة الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة حربية أمريكية.
3: الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة مدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية في مضيق هرمز.
2: الجيش الأردني والانتصادي لهجوم صاروخي إيراني باعتراضه 18 صاروخا باليستيا.
3: مسؤول إسرائيلي يعلن أن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها خلال 30 يوما.
2: استمرار عمل يوم الثاني من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
3: مصر والإمارات تبحثان تعزيز التعاون الفضائي وترتيبات الاستفادة من صور القمر العربي 813 بما يدعم الاستفادة من البيانات الفضائية.
2: أكثر من 40 مليون خدمة طبية مجانية منذ بدء الأسس الرابعة من حملة ميتيوم صحة في أغسطس الماضي.
3: اليوم بدء دورة الألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026 واستمرار المنافسات حتى 16 من سبتمبر.
2: برشلونة بمشاركة حمزة عبد الكريم يواجه في نورد الهولندي في أولى مبارياته في أبطال أوروبا الليلة.
3: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء وشبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيمعاتكو مع التلات كروت مع ملك شديد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا اهلا يا اهلا يا اهلا، صباح الفل والجمال واللذاذه والحلاوه على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام او بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده النهارده من التلات كروت، معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح علشان نعمل ايه؟ نلعب بالتلات كروت، الكارت الاخضر والكارت الاحمر وكارت التفاوض. وكمان خلال الساعه دي تقدروا تبعتوا لي على زي 15595506 ده رقم الواتساب، ونجوم اف ام 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارض 38350 20. لو عايزين ترغوا شوية، عندكم قصة مطولة شوية مش لازم نحكيها في المسج، بعتوني مسج واكلمكم او تكلموني على طول على 3-8-3-5-0-2-20. يا رب تكونوا بخير. انا كل اسبوع كده بحب في الاول اطمن عليكم، ولكن الاسبوع ده بقى محتاجة اطمن عليكم اكتر، لان خلاص الروتين بدأ يرجع بقى من تاني، وخلاص الصيف يعني بيبتدي يفنش شوية. زي ما قلت لكم لما بندخل كده في شهر 9 بحس ان الدنيا بقى بدأت تبقى ايه، هادية كده، وبنرجع من تاني للروتين. وخلاص الويك اند ده اخر ويك اند قبل بداية السنة الدراسية رسميا اللي هتكون ان شاء الله يوم 12/9. طبعا في مدارس كتير قوي بدأت قبل كده، يعني من شهر 8، من اخر 8 في مدارس بتبدأ، ولكن رسميا يعني بداية الدراسة يوم 12/9 اللي هو يوم السبت اللي جاي، وخلاص الجد هيبدأ والحياة هترجع من تاني للروتين بقى، والمدارس وريحة الأجواء بتاعت البسطات والمدارس واللانش بوكس والحاجات اللي هي ايه، في ناس بتحبها وفي ناس بتحس انه لا لا لا لا، او ما بشمها وبحس بقى بحس ان انا مخنوق جدا، حتى لو انا اصلا مش طالب يعني. انا بتضايق قوي من الفقرة دي وبحس ان انا مخنوق فيها، فكلنا مختلفين قوي في فقرة الدراسة دي وفقرة ربوع الدراسة. وبعدين حسيت كده طب ما تيجوا نرجع بالوقت شويه لورا ونسترجع مع بعض ذكريات المدارس والدراسه والوقت اللي احنا كنا فيه، يعني لسه كده شباب وصغيرين، ونفتكر مع بعض كانت عامله ازاي. ولكن مش هنفتكر مع بعض كانت عامله ازاي كده وخلاص، هنفتكر شخصياتنا وقتها كانت عامله ازاي، لان كلنا كنا مختلفين قوي في الوقت ده، وكنا ساعتها شخصيه ودلوقتي بقينا شخصيه جديده تماما ومختلفين خالص عن اللي احنا كنا عليه في وقت الدراسه. يعني عشان كده كان بيبقى فيه مثلا شخصيات هادية، بيركزوا بيذاكروا، مؤدبين، بيسمعوا الكلام، هادين وفي حالهم. وكنا بنلاقي بقى دايما العكس، الناس بقى اللي هي طول الوقت عامله مشاكل، عايزه تشغل طول الوقت، عايزه تدور على اي مشكله تعمل بيها، عماله تتناكف في ده وتضايق في ده، عامله مشاكل طول الوقت في كل حته. فشخصيتنا كانت مختلفه جدا في الوقت ده. عشان كده عايزه العب معاكم النهارده لعبه حصل ولا ما حصلش، انك كنت مشاغب في فتره الدراسه او بقى الجامعه والمدارس وكده. لو العب النهارده بالكارت الاخضر، لو لا وكنت بقى هادي جدا ومؤدب قوي العب بالكارت الاحمر، ولو نص نص العب بكارت التفاوض اللي هو ولا شاي قوي ولا هادي خالص ولا ما بتعملش حاجه خالص، انت في النص. في النص انتوا عارفين دايما كارت التفاوض كده في النص، حلال المشاكل، اللي هو لو ما بتعرفش تختار بين الكارت الاخضر والاحمر دايما كارت التفاوض هو اللي بيجي يحل المساله دي. 0-15-595-1006 ده رقم الواتساب، ونجومه في 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 38-35-0-22. وطبعا يعني مش كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي هتكون بترجع بالزمن لورا، لان اكيد في طلبه كتير قوي بيسمعونا دلوقتي وهيبتدوا سنه دراسيه جديده، فبرضه احب اعرفهم دلوقتي عاملين ازاي، هل مشاغبين ولا هادين والدنيا لذيذه كده وبيسمعوا الكلام وبيذاكروا في حالهم وما بيضايقوش حد ولا لهمش دعوه بحد. ابعتوا لي وقولوا لي على 0-15-595-1006. وطبعا بقى لو في قصص يعني ما تقوليش انا كنت مشاغب وخلاص، احب اعرف بقى كنت مشاغب بتعمل، يعني احب اعرف كنت بتعمل ايه، لو هادي بشكل عامل ازاي. 0-15-595-1006 وبفكركم كتير اهو برقم التليفون. نروح نسمع حسام حبيب زي الايام دي ونرجع نكمل كلامنا تاني في التلات كروت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادية.

طب يا جماعة، بمناسبة الدراسة وان احنا خلاص داخلين في اجواء المدارس قوي كده، وفي مدارس كتير قوي خلاص اصلا بدأت السنة الدراسية رسميا بتاعتها يعني، فالنهاردة بنسترجع كده مع بعض ونرجع مع بعض بالزمن دورة شوية، ونفتكر لو حصل ولا ما حصلش ان انتوا كنتوا مشاغبين في فترة الدراسة. لو هتلعبوا النهاردة بالكارت الاخضر، لو لا هتلعبوا بالكارت الاحمر، ولو نص نص هتلعبوا بكارت التفاضل. انا بصراحة من الناس اللي كنت نص نص، اللي هو ولا مشاغبة قوي ولا هادي قوي، يعني عارفين اللي هو ايه، أشغب بس ما شغبش لوحدي، احنا كلنا مع بعض، نبقى مجموعة مع بعض، ما طلعش كده لوحدي أعمل مشاكل أو أضايق في حد، ولا نعمل كل، لازم نبقى مجموعة، لازم نبقى مجموعة كلنا، لو عارفين ايه، ما روحش المديرة لوحدي ما روحش اتهزق لوحدي، نروح نتهزق مجموعة يبقى ليها طعم تاني، وبتحس انك انت رايح كده مش مكسوف، مش خايف، مش متوقع ايه اللي ممكن يحصل. عادي اي حاجة هتحصل، عادي نتهزق كلنا عادي، لكن لو لوحدي لا، الموضوع بيبقى غلس جدا. فانا نص نص، ولا كنت هادي قوي ولا كنت مشاغبه قوي ولا كنت بعمل مشاكل قوي، بس حطوني في مجموعه كده واستخبى جواهم كنت خوفه برضو شويه، فاللي هو ايه، بستخبى معاهم كده وخلاص، وبعمل اي حاجه وبسلي نفسي يعني، فانا كنت في النص قوي. فكل حد فينا كان مختلف تماما في فتره الدراسه دي، كل حد فينا كان ليه شخصيه معينه، في زي كده النص نص، وفي الهادي قوي، وفي اللي كان هو بقى ايه، رئيس الشله، هو اللي ممشي الدنيا كلها، وهو اللي بيعمل مشاكل طول الوقت. عارفين دايما دايما في كده شخص معين في الفصل طول الوقت بتبقى سامع صوت المدرسين بسببه، يعني طول الوقت سامع صوت المدرسين وصوت المديرين بسببه، من كتر ما هو على طول عامل مشاكل، على طول مش مدي لحد فرصة ان هو يتكلم اصلا، ولا مدرس ان هو اصلا يشرح. انا مش عايزة اسمع النهاردة، فما حدش هيتعلم يعني انا مش هسمع، ولا حتى غيري هيسمع، احنا كلنا هنقعد بقى كده نشاغب ونعمل مشاكل ونعمل أفوارة، والموضوع يبهوأ مننا، وفي الآخر نروح للمديرة والحصة تبوظ والدرس تبوظ، وبعد كده في الآخر المدرس يروح قايل لنا الدرس اتشرح. أنا كنت بتضايق قوي من كلمة الدرس اتشرح دي، معناها تبقى حلوة بس بحس إن هتذليني ولا إيه؟ الدرس اتشرح ده أنا مالي الصراحة؟ الدرس اتشرح ده أنا مالي؟ أنا ما عملتش حاجة، أنا هتذكر هو اللي عمل. فبحس إن الموضوع بيتعمم علينا كلنا كده بسبب واحد معين، هو معروف، هو اول ما بيجي كده وبيدخل الفصل بتبقى عارف ان هو هينايل الدنيا، اليوم خلاص، اليوم باص، اليوم باص والحصه باصت. طيب احمد عيد، صباح الفل عليك، بصباح علينا من اسكندريه. انا ايام المدرسه كنت هادي، بس بعد التخرج مش هادي، وايام الدراسه احلى ايام واحلى حب اللي كان فتره المدرسه، لان فضلت احب بنوته معايا من اولى ابتدائي لحد اخر يوم في المدرسه، لحد ثالثه ثانوي، وقلت لها بحبك في اخر يوم في الامتحانات. قعدت فترة طويلة جدا ده انت عندك خلق مش عند اي حد في الدنيا، مش مصدقة يعني، انت من اولى ابتدائي بتحبها لحد والحب ده ما تغيرش لحد ثالثة ثانوي، وقلت لها في الاخر ده انت عندك طولة بال فظيعة. في مهموها بقالك كتير قوي مش موجودة، وحشتيني قوي قوي، نورت البرنامج، بتقولها نسترجع احنا كمان الثمانينات، وحشتيني يا بونبونية، صباحك بيضحك زي ضحكتك الجميلة. مها من الرياض، صباح الفل عليك يا مهموها، انت اللي جميلة والله، وكل الرسائل الجميلة زيك. بتقولي بقى لا يا بيبي، انا كنت هادية واولادي طالعين زيي، بس ابني الوحيد اللي كان بيجيله استدعاء ولي امر علشان كان بيسيب الحصص ويلعب كورة. مها من الرياض، انا ادي النهاردة كارت اخضر بشدة، كارت اخضر بشدة، انت كنت هادية فانت ما كنتيش مشاغبه، فانت النهارده بتلعبي بالكارت الاحمر. احنا النهارده سؤالنا، هل كنت مشاغب، حصل ولا ما حصلش انك كنت مشاغب في وقت الدراسه ووقت المدرسه؟ لو حصل فده كارت اخضر، لو ما حصلش فده كارت احمر، ولو نص نص زي كده اللي هو ولا مشاغب قوي ولا مش مشاغب خالص فده كارت تفاوض. 0155955006 ده رقم الواتساب اللي تقدروا تبعتوا لي عليه وتقولوا لي بقى انتوا هتلعبوا النهارده بانهي كارت. ثانيه واحده، صوت الجرس اهو عشان كده ايه، صحصحوا وتفوقوا معايا، عشان انا حاسه في ناس مصحصحه وجميله ولذيذه وبتبعت، وفي ناس تانية نايمه، الناس اللي هي ايه بتسمع في صمت، بس انا عارفاكوا واحد واحد اللي بيسمعوا في صمت دول حافظاكوا صمت. ماشي، في صباح الفل استاذه ملك، اجمل ايام ايام المدرسه، فعلا كنت انا من العيال المشاغبه اللي ليها شله كده، عارفاهم دول، اللي طول اليوم في الحوش تحت وبنلعب كوره ومش بنحضر حصص خالص، وساعات كتير كنا بنسيب مدرستنا وننط من على السور ونروح نلعب كوره في ملاعب تانية مع ناس من مدارس تانية، وياما جالنا استدعاءات اولياء امور علشان الغياب، دي كانت كل شقوتنا قبل الثانويه والكليه والشغل والبصمه. صباحك زي الفل، انزل كل الناس اللي بتسمعنا، ولا ينفع نسمع اغنيه سوما اجدع صحاب، نحاول نشوفها لو هي موجوده، طبعا هشغلها لك، بس انت كنت مشاغب قوي،
يعني فكرة كمان التزويق ده برضو جماعة كان صعب جدا، أنا مش عارفة إزاي كان في ناس بتعمله وخطر جدا يعني لأي حد دلوقتي بيسمعنا بقى في سن يعني أصغر أو يعني خلاص يعني ما عداش المرحلة دي، هو عايش دلوقتي المرحلة دي، الموضوع ده غلط جدا، خطر جدا، غلط جدا، يعني ما ينفعش خالص خالص إنه يكون بيتعمل. ولازم اللي هو مثلا لو في حد في الشله بيحاول يزقكم للموضوع ده ان انتم تتزوقوا او تطلعوا بره المدرسه من غير علم اي حد من اهاليكم او من المدرسه، ده خطر قوي. فانا احب بس كده ايه انوه ده محمد بحيري هو اللي كان بيعمل الحركه دي، اما تعملوش زي محمد بحيري. خلاص دي كانت ايام شقاوه وخلصت. انتوا بقى انتوا الجيل الجديد، احنا ولاد النهارده ملناش دعوه بالحاجات دي، حاجات دي غلط ما ينفعش ما يصحش ونتيجتها مش هتبقى حلوة خالص، يعني بجد بجد ده خطر جدا. في بقى هدى من أسوان بتقول صباح الفل عليكي الكارت الأخضر، أنا كنت شقية بزيادة مهتمة بالإذاعة والمكتبة والحفلات والمسرحيات، أجمع صحابي وأغني لهم وألعب كورة وأي حاجة ممكن تتخيلوها، فالجامعة بقى هديت. ما أنا بحس كده يعني ممكن في الجامعة دي، هدى صباح الفل عليكي يا دودو، بحس في الجامعة بقى إن احنا بنبتدي نهدى شوية، يعني لو حد كان مشاغب او حتى نص نص نبتدي بقى نهدى شويه واحده واحده كده عشان خلاص يعني هنعمل ايه تاني، يعني مش وقته بقى دلوقتي جد بقى خلاص، وبعد كده هنخلص الجامعه وندخل نشتغل وندخل عالم جديد تماما كله بقى، اصلا الواحد لازم يبقى رزين كده وهادي وعاقل وما بيعملش كل الكلام ده، فبحس ان اخر مراحل يعني المشاغبه دي بتبقى مثلا ثالثه ثانوي اولى جامعه، وخلاص بقى بعد كده الواحد بيبتدي يهدى كده ويعرف ان هو لازم يكون عاقل بزياده. وعلى فكره بقى فكره المشاغبه دي، لان في ناس دايما بتربط المشاغبه بالولاد ان هو الولد ده الصبيان هم دول اللي بيعملوا مشاكل وهم دول اللي مشاغبين وبيبطلوش مناكفه في الناس وبيقعدوا يضايقوا في الناس طول الوقت، لا في بنات كتير قوي كده، يعني هدى اهي، هدى اهي بتعمل كل حاجه، بتلعب كوره وبتغني وبتروح المكتبه والحفلات والمسرحيات وبتتنطط من هنا من هنا، واكيد طول الوقت بتعمل برضو في النص كده مشاكل، فهي ما بتفرقش خالص بين بنت وولد، يعني في بنات برضو بتعمل نفس حركات محمد بحيري اللي احنا مش عايزين نكررها تاني عشان غلط، ها واخدين بالكم اي حد بيسمعني يعني الكلام ده غلط وما يصحش وعيب. ما تعملوش زي محمد. ماشي، في كمان ثلاث كروت يومك سعيد، ده احمد، ده محمد سمير كنفاني بيقول على ما اتذكر نص نص كارت التفاوض، عايز اسمع حاجه لاحمد سعد او بهاء سلطان او جاد شويري، سلميني على كل من نوره من المنصوره وعلى صافي من حلوان. محمد سمير كنفاني تحياتي من اسكندريه، صباح الفل عليك، تحياتي من مصر القاهره، مصر جمعت الموضوع كله، تحياتي من القاهرة، رب تكون بخير ويكون بقى كمان نورة وصافي وصل لهم سلامك هنا من نجوم أفهم الثلاث كروت. ماشي، في فرحي يوم 22/9 وشغليلي أغنية أمال ماهر خبر عاجل منا، صباح الفل عليك يا منونة، ألف مبروك يا رب كده العمر كله تكونوا مع بعض وتكون بداية سعيدة جدا لحياتكم أنتوا الاثنين. ماشي يا جماعة، طيب بعتولي على 015-595-1006 أو نجومة في أم 100.6 صفحتنا على الفيسبوك ورقمنا الأرضي 3-8-3-5-0-22. حصل ولا ما حصلش أنكم كنتم مشاغبين وقت الدراسة؟ لو حصل فده كارت أخضر، لو ما حصلش ده كارت أحمر، ولو نص نص زي كده كارت تفوق. رح نسمع الأغنية دي ونرجع نكمل كلامنا تاني في ثلاث كروت على نجومة في أم ونجومة في أم تيفي.

طيب يا جماعة، في رقم اسمه سايكو. سايكو هي سايكو تقول صباح الفل عليك، انا بحبك قوي، وانا بحبك قوي قوي، بس يعني بروح عليا، انا ما اقدرش ما احبكيش بعد اللي انت عملتيه ده، لازم احبك. بتقول بقى: وانا في المدرسه كنت مشاغبه قوي، وافتكر مره ضربت طالبه اكبر مني بعامين علشان بيتنمروا على اختي، واختي كانت مسكينه وطيبه جدا، مش هقدر اقول هي عملت فيها ايه، بس هي كمان كانت بتهرب من المدرسه، والحمد لله ما حصلش الحمد لله ما حصل، واتصلوا باهلي عشان يجوا المدرسه، وكنت رغايه قوي وما بسيبش حد في حاله، بس دلوقتي بقيت هاديه الحمد لله، بس لما بعصب انت سوريه ولا ايه؟ لما بعصب ما بعرفش اشوف قدامي، بضرب باي حاجه في ايدي. بس هقولك على حاجه، موضوع فكره الضرب علشان حد بيتنمر على حد ده مش حلو خالص برضو لاي حد بقى بيسمعنا دلوقتي، كبير او صغير. فكره ان انت علشان حد بيتنمر على حد ان انت تروح تعمل بقى يعني فعل اصلا غلط تاني، يعني هو ده غلط وده غلط، فانت بترد الغلط بغلط. انا بحس انه اكيد في حد، بالذات في المدارس، في مدرس احنا بنحبه، في مديره، في مشرف احنا بنحبه برضه، نروح نقول وهو بيتصرف، بنضرب بقى بالطريقه كمان اللي انت عملتيها دي، يعني مش صح خالص. خلاص دي حاجه حصلت وانت هديتي دلوقتي وبقيتي زي الفل، بس انا بتكلم بقى لاي حد دلوقتي بيسمعنا، انه اي حاجه كنا بنعملها زمان وكنا بنشغل زمان بطرق كثيره جدا ومعظمها اكيد كانت غلط، يعني يا ريت ما نكررهاش دلوقتي او ما نعملش زيها دلوقتي، لانه بجد ده يعني احنا دلوقتي لما بنيجي نفتكر نقول يا نهار ابيض احنا ازاي عملنا كده، يعني ازاي شغبت بالطريقه دي، ازاي اتكلمت مع زميلي بالطريقه دي، ازاي استخدمت ايدي في الموقف ده. فلما بنيجي بقى بعد ما بنكبر بكام سنه نحس احنا كنا هبل قوي، كنا بنعمل غلط جدا. فانا بقول لكم علشان ما ترجعوش تندموا زي ما احنا بنندم دلوقتي. ماشي، صعب التزويق دلوقتي، ركبوا كاميرات. محمد بحيري بالظبط، في كاميرات كمان، يعني نمسككم بقى من موضوع الكاميرات اللي بيخض ده، فما حدش يهرب يا جماعه. في اسماعيل سعيد: صباح الفل عليك يا اسماعيل، هحاول اشوف الاغنيه دي لو موجوده. في كمان عبد الغني: صباح الفل يا ملك، صباح الفل عليك، يا رب تكون بخير. مين كمان؟ صباح الفل عليك يا ملك، بحبك قوي قوي، دي رقم اخره 819. دلوقتي من شويه كنت بفكر فيكي، فاكره من فتره لما بعتلك لما النتائج بتاعت مصر طلعت اني مش مصر، وانا كمان في ثالثه ثانوي وخايف خلاص. دي نتائج ايه؟ ثالثه ثانوي ولا ده ايه؟ انت دخلتي جامعه؟ ماشي اوكي. في مين كمان؟ اولا بنحييك على صراحتك يا ملوكه زنان، انا كنت هادي جدا لدرجه اني اخدت الطالب المثالي كده كذا سنه ورا بعض، ده ايهاب برادو، صباح الفل عليك يا ايهاب، مع اني ما حسيتكش هادي، حسيتك كده فرفوش وبتتحرك كتير ومسجاتك كلها اللي هو ايه، مش شخص هادي كده، شخص فرفوش ونعنوش، فصباح الفل عليك. صباح الفل على كل الناس الهاده العقله الرزينه اللي يعني دلوقتي مش بتحس بالذنب انها عملت حاجه بصغرها كانت صعبه جدا، يعني الواحد يقعد يفتكر كده ايه اللي كنا بنعمله ده، حتى لو كلنا هنروح مجموعه للمديره ولا هنتهزق كلنا مع بعض، ايه اللي كنا بنعمله ده، يعني كانت بتأفر برضو مننا قوي قوي قوي. طيب تعالوا نروح نسمع اغنيه اجدع صحاب، مش فاكره مين اللي كان طلبها، في حد كان طلبها، بس انا حاسه فعلا ان هي هتليق قوي على الوقت اللي احنا فيه ده، هل ده مش فاكره مين بصراحه، يعني اللي كان نفسه يسمع الاغنيه دي اديني بشغلها لك، هو اجدع صحاب لسومه، بمناسبه الدراسه وايام بقى ايه الدراسه القديمه دي.

0: استعدوا لليلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية في تجربة تجمع بين مؤلفات هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية. الجمعة 11 سبتمبر الساعة 8 مساء بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية. التذاكر متاحة من شباك تذاكر مكتبة الإسكندرية أو أونلاين عبر منصة التذاكر الرسمية. هشام خارمة الجمعة 11 سبتمبر في مكتبة الإسكندرية.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.
5: يا صباح الهنا

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: هل من مشاغب؟ في حد من اللي بيسمعنا في وقت الدراسة وقت المدرسة كان مشاغب، ولا كنتوا ناس هادية ما بتعملش حاجة، مؤدبة، بتذاكر، مركزة في حالها، ماش دعوة بحد، من صاحبة اتنين تلاتة كده وفي الجنب وما لهمش دعوة بحد، ولا كنتوا من الناس بقى اللي عاملة شلة وعلى طول بتشاغب وعلى طول بتعمل مشاكل وعلى طول بتضايق في ده بتناكف في ده والمدرس مش عارف يشرح منه وعلى طول عنده استدعاء ولي أمر؟ والله العظيم يا جماعة أنا بيصعبوا عليا الأهالي في الموضوع ده كله. الأهالي أكتر حاجة بتصعب عليهم، إن هما بجد طول الوقت يعني عايزين يلموا ورا ولادهم وعلى طول عايزين يحاولوا يلموا الموضوع. والله آخر مرة والله ما هيعمل كده تاني، والنبي ما تفصلهوش ثلاث أيام. هما يا عيني بجد بيبقوا غلبانين، وبعدين بقى لو عندهم كذا طفل وكلهم مشاغبين، الطفل ده للطفل ده وتحايل في ده وتحايل في ده، ويا حبيبي ما تعملش كده تاني، وحاطه ما تخافيش آخر مرة آخر مرة يجي لها بمصيبة ألعن من الأولانية. فبجد بيصعبوا عليا الأهالي جدا في الموضوع ده. وبعدين بقى إيه، الأهالي يعني بيتصدموا لو هي كمان بنت، يعني بيحسوا الولاد يعني ماشي بتعدي شوية، ممكن يكونوا متوقعين منهم إن هم يكونوا بيشغبوا وعاملين دايما قلق في المدرسة، لكن بقى بنت. أنا فاكرة أختي في المدرسة كانت تقول للقرد قوم ونقعد مكانك. كانت مشيبة ماما طول الوقت، رايحة جاية على المديرة طول الوقت طول الوقت، استدعاء ولي أمر. يعني ما أنا يعني لو هي بتسمعني دلوقتي أنا متأكدة إن هي أكيد هتلعب بالكارت الأخضر، لأن هي بجد كانت صعبة، كانت صعبة. وأنا بسمع بقى يعني لما بسمع وأنا في المدرسة الحد بيتهز في الكوريدور كده ببقى عارفة إن هي أختي عملت حاجة، أببت حاجة، عملت مشكلة، عملت مصيبة، لأن هي كمان كانت حبيبتي يعني مفتكرة جدا في الامتحانات. يعني هي كانت بتعمل حاجات في الامتحانات، يعني مثلا يعني على سبيل المثال لما كانت بتلاقي مثلا سؤال ما مش عارفاه بتروح كاتبة في الإجابة السؤال تاني، شوف مش هتهرب مني. هسيب لك الورقة فاضية نو هيحصل، هكتب لك السؤال تاني. فدايما كنت بسمع بقى المدرسين والمديره مش مصدقين ان انت بتعملي ايه، وعلى طول بتشاغب وعلى طول بتعمل هنا وبتعمل هنا وبتجري هنا. كانت شقيه جدا جدا، هي ما بتفرقش من ولد ما بتفرقش ما بتفرقش من ولد او بنت، يعني هو المشاغبه دي طبع خلاص، هو بنت شقيه ولد شقي. فما تستغربوش لما تلاقوا بنت كده عماله بقى ايه بتعمل شقاوه كتير قوي. في رقم اخره 628، برنامج الثلاث نجوم اصلا، بس ماشي واحده في بيتها، هو ثلاث كروت بس نمشيها ثلاث نجوم، ولا تزعل نفسك مش هتضايق خالص منك. في كمان ابو عبد الرحمن بيقول صباح الورد على اهل البرنامج، المدارس كانت اجمل ايام. صباح الفل عليك ابو عبد الرحمن. زيدان صباح الفل، يعني انت زيدان صباح الفل عليك، يا رب تكون بخير. وايام المدرسه فعلا ايام ما تتعوضش، يعني دايما كلنا كنا في وقت الدراسه بقى وعندنا مدارس ومذاكره ودروس كنا بنبقى متضايقين جدا، بس هي ايام فعلا ما تتعوضش بقى بحلوها ومرها، كل حاجه فيها كانت حلوه جدا. في محمد بحير بيقول الحلقه الجايه بقى مين نعملها على مين من صحاب المدرسه اكمل معاك، نعمل حلقه جدا كده، نعمل يعني انا مع الفكره جدا جدا. في مها بقى، مها بتزنقني بتقول اكيد انت في اي حاجه تختاريها تحفه يا بيبي، يعني انت اعملي اللي يريحك. شكرا جدا، مش فاكره انت قصدك على ايه بس انا معاكي على الخط. بتقول بقى احكي لنا بقى انت عن موقف مش مواقف مش ناسيها وانت صغيره نسترجع سوا. بصوا انا في موقف يعني هو يعني ممكن تكون الحاجه الوحيده اللي جت في بالي قبل كده، ان انا ما كنتش مشاغبه والله العظيم بجد، انا كنت فعلا نص نص، يعني مش بشاغب لوحدي خالص، مش شخص كده، بس احب الجروبس. بس دي كانت اول مره اعمل حاجه لوحدي مش مشاغبه في المدرسه، بس كنت اللي هو ايه فشاره، يعني مش فشاره، كنت يعني فتايه او يعني بستعبط، كنت بستعبط. كنت في المدرسه، وبعدين بقى كلنا بقى في الفصل كان عندنا حصه فاضيه ولا عندنا ايه، وبعدين عارفين بقى اللعبه السخيفه بتاعت اللي هو حد يقعد ويروح ساحب الكرسي من تحتيه يروح واقع على الارض. انا حصل لي كده في حد عمل معايا كده ورحت واقع على الارض وظهري وجعني جدا. المهم بقى ايه، انا كان عندي حصه اليوم ده انا ما كنتش عايزه احضرها خالص، كنت مضايقه منها جدا، قعدت امثل. كمان انا مامتي بتسمعني دلوقتي فهي بقى اول مره والله العظيم تسمع الموضوع ده، قعدت امثل ان انا موجوعه جدا ومش قادره ومش قادره استحمل ومش عارف ايه، وكلموا ماما تيجي تاخدني وبتاع. فبعد كده جت اخدتني فعلا وروحت، ما لحد دلوقتي ما تعرفش ان انا كنت بمثل اليوم ده، كنت موجوعه والله بس مش لدرجه ان انا اروح يعني، بس انا كنت فعلا عايزه احضر الحصه دي. فدي من يعني المواقف اللي انا فاكراها دلوقتي، لان انا كمان كنت اللي هو بمثل بقى قوي وماشيه بقى في البيت بالراحه وعامله نفسي تعبانه ومش قادره امشي. وبعدين فاكره رحت اجيب حاجه من عند التلفزيون ورجعت على طول بسرعه جري، فحسيت ان ماما راحت بص عليا كده من المطبخ، بس هي ما كانتش متاكده يعني انا اللي جريت ولا ايه اللي جري، بس لحد دلوقتي ما تعرفش الموضوع ده وهي لسه سامعاه مني دلوقتي. فده من موقف من المواقف اللي انا يعني كنت يعني ايه كده، مش عايز اقول كدابه بس يعني ممثله، انا مش كدابه، كنت ممثله، بس ده طبعا غلط. ده اعتراف اول مره والله العظيم اعترفه دلوقتي. اصلا بعتلي دلوقتي تقولي انت كنت رغايه جدا في البيت والمدرسه. انا كنت فعلا رغايه جدا، انا اشتغلت مذيعه لي عشان رغايه. مساء الفل عليكم شنودة مجدي من استراليا، صباح الفل عليكم، مساء الفل عليك على حسب بقى الوقت عندك ايه، بس اعتقد انت بقى بالليل. صباح الفل. وانا في الاعداديه كنت لما احب اغيب من المدرسه اروح مقدم الساعه قبل والدتي ما تصحى، ولما تصحى اقول لها انا اتاخرت ساعه عن المدرسه ولو رحت هيرجعوني، بس ماما مش سهله بتفتح التلفزيون وتشوف فيه الساعه وتعرف اني قدامها اروح واكل المعلقه واكل العلقه المتينه برضه واروح المدرسه، وكمان اتحرم من المصروف اروح نازل على اساس اني رايح المدرسه واروح مزوغ. انا ابو ملك يا ابو ملك، ده انت عندك عيال ابو ملك. صباح الفل عليك يا ابو ملك. موضوع المصروف يا جماعه والقنصره برضو دي كلنا كنا بنعملها اكيد اكيد، بتاخد مصروف من باباك وتروح تاخد مصروف من مامتك والمصروف وقع عايز مصروف تاني، يعني كلنا كنا بنعمل الحركات دي يعني اكيد. في ميس صباح الفل عليك يا ميس، مبسوطه جدا ان انت لحقتي النهارده تبعتي لي، صباح الفل عليكي. بصراحه ما كنتش مشاغبه قوي، وده لان اختي كانت مثاليه، ففكره اني ابقى مشاغبه دي مش مقبوله من الناس خالص، بس طبعا كان في اختلافات كتيرة، وكنت ساعات بنجح اني اشاغب كده من فترة لفترة. اوكي يعني هي كانت بتحاول تشاغب من فترة لفترة، بس هي كانتش بتعرف لان هم عندهم حاجات كده في البيت ان احنا كلنا ماشيين كده. برضو تبقى سخيفة جدا لما انت تبقى اخ وعندك اخوات تانية، يعني انت مشاغب وهم هادين على طول، او ابن خالتك هادي وانت مشاغب على طول، بتقعد تتزلمي على طول الوقت بتتزلبي. نفسي اقرا مسجز يا جماعه، انتوا صحيتوا متاخر قوي يعني مش عارفه والله العظيم اقول لكم ايه. تعالوا طب نروح نسمع اغنيه بسرعه ونرجع تاني نلحق نقرا كام مسج كده، يا رب نلحق نقراهم، بس انتوا جيتوا متاخر، انا مش فاهمه انتوا بتصحوا متاخر قوي كده ليه. صباح الفل.

لا بص اسمعوا دي، في صباح الورد والياسمين يا ملوكه، انا محمد ساهر وهاخد الكارت الاحمر. مره عملت مشكله في المعهد والبوكس جه بس كنت الطرف المظلوم، وعايزه اصبح على شباب المصنع عم احمد بدير والمعلم زياد الخولي والمعلم حسن عبد الباسط. صباح الفل عليك وعليهم كلهم، الحمد لله ان انت كنت الطرف المظلوم وان انت بخير دلوقتي. في كمان احمد متولي، صباح الفل عليك يا احمد. صباح الخير، انا احمد ايام المدرسه الزمن الجميل، اول يوم كنت بعمل مشكله في اي مع الناس اللي بعمل مشكله مع اي حد لسه جديد. والله بتبقى سخيفه جدا يا جماعه لما حد بيكون لسه جديد وداخل علينا المدرسه، بجد بجد ما تسخفوش عليه، والله العظيم حرام بجد. بيبقى هو اصلا داخل مش فاهم حاجه ومش عارف حاجه ولسه عايز يتعرف على ناس ولسه عايز يعمل صحاب، وتروحوا انتوا كده كابسين، واول ما بيدخل اللي هو نعمل بقى شله عليه ونوريه ان احنا شله واحده وان هو جديد علينا وجاي علينا، بتبقى والله العظيم سخيفه جدا. صباح الفل معاكي مها من هولندا، انا كارت اصفر، كنت شقيه بس شاطره، كنت بقدم الاذاعه المدرسيه وكنت صديقه مكتبه الحمد لله. صباح الفل عليك يا مهموها، اللي في النص ده لذيذ اللي هو مشافه شويه بس شاطره، يعني اي حاجه حلوه يعني اي حاجه في النص. في منونه، طب استني انا مش عايزه انساكي يا منونه، انت قلت لي عايزه ايه؟ خبر عاجل، نشغل خبر عاجل عشان منونة يا جماعة فرحها قرب يوم 22. ثانية واحدة عشان ما انساش. دي مش طلعالي، مش طلعالي ليه؟ انا عارفة انها هنا. طب ماشي، طب نحاول محاولة تانية قبل ما نختم. والله العظيم كنت عايزه احتفل بيكي بس متاكده ان هي هنا بس انا مش عارفه اجيبها، مش عارفه ليه. صباح الفل عليكي يا منونه، ايوه لحقت النهارده ومبسوطه قوي. دي ميس، صباح الفل عليكي يا ميس، هستناكي بقى كل اسبوع ان شاء الله. المشكله ان بيكون شايف نفسه واحنا في المدرسه من زمان، يعني ما حدش بيجي يشوف نفسه علينا. ان هو بيبقى لما شخص يعني جديد بيجي المدرسه علينا جديد يعني بيكون شايف نفسه، لا مش شايف نفسه، والله العظيم بيبقى الواحد مكسوف ومتوتر جدا. عبد الغني، والله تنور عبد الغني في اي وقت. ماشي، الصباح بقى مينا، صباح الشياكه والاناقه يا ملك هانم كحكه الاذاعه، انا كنت من المشاغبين ومن اللي مش شاطرين كمان، يعني كنت عادي لا شاطر ولا فاشل قوي، فالمصيبه مصيبتين. عارفه لو شاطر بس مشاغب اهو، بس اهو دي بتسند دي بالظبط، عارف مثلا اللي هو ايه

طالب رئيس الفصل دي كانت بتبقى حاجه غلسه جدا. لو انت ايه اللي مميزك علينا؟ انت طالب زي انت قاعد على الدكه اللي جنبي. انت ايه اللي مميزك عني وبقيت انت ان شاء الله ماسك الفصل وماسك القلم وكل ما حد اكتب اسمك ايه ما مش عارف ايه ويرجع بقى يتباهى جدا ان هو كاتب اسامي ناس على السبوره اللي هو ميس انا كتبت كذا وكذا وكذا اتكلم. بيضايقوني بطريقه بيضايقوني جدا جدا جدا. يعني انا ما اعتقدش ان انا تعينت رئيسه قبل كده للفصل يعني. بس كل الناس اللي كانت بتعمل كده والله العظيم كانوا بيضايقوني ينسين قوي يعني ليه. فيعني عدوا الدنيا يعني مش لازم تكتب اسمي. ففي ناس كتير قوي كانت غلسه كده بس خلاص عدت الايام دي. في ناس بقى غيرنا استلمت الشفت بتاعنا دلوقتي عايشين ايام الدراسه الجميله اللذيذه. يا رب ما تكونوش مشاغبين زينا, يا رب ما تكونوش بتندموا على اللي انتوا عملتوه زينا. لان انا والله لما بفتكر بتكسف اللي هو تكتش على دمك اللي هو يعني ايه اللي انت كنت بتعمليه ده. فخلاص ما تبقوش زينا كده وترجعوا تلوموا نفسكم على اللي كان وعلى اللي انتوا عملتوه. انضبطوا ذاكروا اتشقوا شقوة عاديه ما تهربوش من حته ما تضايقوش حد ما تضايقوش الجديد ما تهربوش من المدرسة ما تضايقوش المدرسين ما تخلوش الدرس يتشرح من غير ما يتشرح ومدرس يقول لكم الدرس اتشرح. خليكوا في اللذيذ كده معي ماشي ماشي. للأسف للأسف للأسف حلقة النهاردة خلصت, ولكن بقابلكم كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. كنت معاكم ملك شديد. لازم أختم حالا عشان ما يعني أجيلكم تاني الأربع الجاي. باي باي.

0: الفرسان يا نجم.
1: جايب شايل قائد الفرسان ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله اكشن ايه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: يعني ايه جيمر؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
4: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
7: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
8: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
9: بي ياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير البحريني التطورات الإقليمية في المنطقة والعلاقات المشتركة.
2: وزير التموين يعلن عن خطط متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض وتوسيع نطاق إتاحة السلع.
1: وزير الطيران يشهد توقيع اتفاقية بين مصر للطيران والاتحاد الدولي للطيران لدعم الاستدامة البيئية والتحول نحو طيران أكثر استدامة.
2: استمرار أعمال اليوم الثاني من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
1: مصر والإمارات تبحثان تعزيز التعاون الفضائي وترتيبات الاستفادة من ثور القمر العربي 813 بما يدعم الاستفادة من البيانات الفضائية.
2: 40.8 مليون خدمة طبية مجانية منذ بدء النسخة الرابعة من حملة 100 يوم صحة في أغسطس الماضي.
1: مصر تحتفل اليوم بعيد الفلاح ووزير الري يهني جموع الفلاحين المصريين.
2: اليوم بدء دورة الألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026 واستمرار المنافسات حتى 16 من سبتمبر.
1: برشلونة بمشاركة حمزة عبد الكريم يواجه في نورد الهولندي في أولى مبارياته في أبطال أوروبا الليلة.
2: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء وشبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nohumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM. خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: ايه ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
3: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
4: اسمعها في كل حته.
5: نجوم FM على كيفك.

0: استنوا النجم هشام عباس والفنانة روجينا في أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون إيه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجومة في أم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. نجومة في أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير البحريني التطورات الإقليمية في المنطقة والعلاقات المشتركة.
2: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والخدمات بالعاصمة الجديدة.
1: وزير التموين يعلن عن خطة متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض وتوسيع نطاق تحت السلع.
2: وزير الطيران يشهد توقيع اتفاقية بين مصر للطيران والاتحاد الدولي للطيران لدعم الاستدامة البيئية والتحول نحو طيران أكثر استدامة.
1: استمرار عمل اليوم الثاني من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
2: مصر والإمارات تبحثان تعزيز التعاون الفضائي وترتيبات الاستفادة من صور القمر العربي 813 بما يدعم الاستفادة من البيانات الفضائية.
1: أكثر من 40 مليون خدمة طبية مجانية منذبت النص الرابع من حملة ميديوم صحة في أغسطس الماضي.
2: مصر تحتفل اليوم بعيد الفلاح ووزير الزراعة يهنئ الفلاحين ويؤكد حرص الدولة على استمرار تقديم كل سبل دعم للفلاح المصري.
1: اليوم بدأ دورة اللعب الإفريقية الجامعات بالقاهرة 2026 واستمرار المنافسات حتى 16 من سبتمبر.
2: برشلونة بمشاركة حمزة عبد الكريم يواجه فينورد الهولندي في أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال أوروبا الليلة.
1: استمرار ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء في المحافظات.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيف.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: مجلس الوزراء يحذر من العروض والاعلانات الوهميه لرحلات الحج والعمره المتداوله عبر الصفحات غير الرسميه لمواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكد ان التنظيم مسموح به فقط لشركات السياحه المرخصه والمعتمده.
2: وزير البترول يشيد بنجاح منظومه تامين امدادات الغاز خلال فتره ذروه الاستهلاك للعام الثاني على التوالي.
1: وزير الخارجيه يبحث مع نظير البحريني التطورات الاقليميه في المنطقه والعلاقات المشتركه.
2: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والخدمات بالعاصمة الجديدة.
1: التموين تعلن خطة متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض وتوسيع نطاق إتاحة السلع.
2: وزير الطيران يشهد توقيع اتفاقية بين مصر للطيران والاتحاد الدولي للطيران لدعم الاستدامة البيئية والتحول نحو طيران أكثر استدامة.
1: استمرار أعمال يوم الثاني من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
2: مصر والإمارات تبحثان تعزيز التعاون الفضائي وترتيبات الاستفادة من صور القمر العربي 813 بما يدعم الاستفادة من البيانات الفضائية.
1: أكثر من 40 مليون خدمة طبية مجانية منذ بدء النصف الرابع من حملة نيتيوم صحة في أغسطس الماضي.
2: مصر تحتفل اليوم بعيد الفلاح، ووزير الزراعة يهنئ الفلاحين ويؤكد حرص الدولة على استمرار تقديم كل سبل الدعم للفلاح المصري.
1: اليوم بدأ دورة الألعاب الإفريقية الجامعات القاهرة 2026 واستمرار المنافسات حتى 16 من سبتمبر.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
5: على تردد 11900 راس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: السلام يا وطن على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: مجلس الوزراء يحذر من العروض والاعلانات الوهميه لرحلات الحج والعمره المتداوله عبر الصفحات غير الرسميه لمواقع التواصل، ويؤكد ان التنظيم مسموح به فقط لشركات السياحه المرخصه والمعتمده.
2: وزير العمل يوجه بتكثيف حملة السلامة الصحية والمهنية والصحة المهنية حماية للعمال وتأمينا للمنشآت ودعما لزيادة الإنتاج.
1: وزير البترول يشيد بنجاح منظومة تأمين إمدادات الغاز خلال فترة ذروة الاستهلاك للعام الثاني على التوالي.
2: وزير الخارجية يبحث مع

0: تقديره البحريني التطورات الإقليمية في المنطقة والعلاقات المشتركة.
1: وزارة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخدمات بالعاصمة الجديدة.
0: وزير التموين يعلن عن خطة متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض وتوسيع نطاق إتاحة السلع.
1: وزير الطيران يشهد وتوقع اتفاقية بين مصر للطيران والاتحاد الدولي للطيران لدعم الاستدامة البيئية والتحول نحو طيران أكثر استدامة.
0: استمرار أعمال اليوم الثاني من معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
1: مصر والإمارات تبحثان تعزيز التعاون الفضائي والترتيبات للاستفادة من صور القمر العربي 813 بما يدعم الاستفادة من البيانات الفضائية.
0: أكثر من 40 مليون خدمة طبية مجانية منذ بدء النسخة الرابعة من حملة 100 يوم صحة في أغسطس الماضي.
1: مصر تحتفل اليوم بيد الفلاح ووزير الزراعة يهنئ الفلاحين ويؤكد حرص الدولة على استمرار تقديم كل سبل الدعم للفلاح المصري.
0: اليوم بدء دورة الألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026 واستمرار المنافسات حتى 16 من سبتمبر.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك. وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. اصول السواقه الصح. اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: لوحده.
1: دندن على أجمد الأغاني.
2: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
3: نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يعقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث عدد من القضايا والملفات الاقتصادية والخدمية.
2: مجلس الوزراء يحذر من العروض والإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة المتداولة عبر صفحات غير رسمية لمواقع التواصل، وتؤكد أن التنظيم مسموح به فقط لشركات السياحة المرخصة والمعتمدة.
1: وزير العمل يوجه بتكثيف حملات السلامة والصحة المهنية حماية للعمال وتأمين المنشآت ودعما لزيادة الإنتاج.
2: وزير البترول يشيد بنجاح منظومة تأمين إمدادات الغاز خلال فترة ذروة الاستهلاك للعام الثاني على التوالي.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير البحريني التطورات الإقليمية في المنطقة والعلاقات المشتركة.
2: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والخدمات بالعاصمة الجديدة.
1: التموين تعلن عن خطة متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض وتوسيع نطاق إتاحة السلع.
2: وزير الطيران يشهد توقيع اتفاقية بين مصر للطيران والاتحاد الدولي للطيران لدعم الاستدامة البيئية والتحول نحو طيران أكثر استدامة.
1: استمرار أعمال يوم الثاني من معرض العالمي الدولي للطيران والفضاء بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
2: مصر والإمارات تبحثان تعزيز التعاون الفضائي وترتيبات الاستفادة من صور القمر العربي.

0: 813 بما يدعم الاستفادة من البيانات الفضائية.
1: أكثر من 40 مليون خدمة طبية مجانية منذ بدء النسخة الرابعة من حملة ميديوم صحة في أغسطس الماضي.
0: مصر تحتفل اليوم بعيد الفلاح، ووزير الزراعة يهنئ الفلاحين ويؤكد حرص الدولة على استمرار تقديم كل سبل دعم للفلاح المصري.
1: اليوم بدء دورة الألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026 واستمرار المنافسات حتى 16 من سبتمبر.
0: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: دلوقتي جيب معادكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. ولما بنتكلم على يوم 9 سبتمبر، لعل البعض منا، كنت أتمنى أن يكون الكثير يعني، لكن البعض منا يتذكر أنه عيد الفلاح 9 سبتمبر من كل عام. والحقيقة الفلاح المصري محتاج أن احنا نعيد عليه فعلا يعني، لأنه تقريبا هو غائب من اهتماماتنا بقاله فترة طويلة جدا. ولما نشوف العاملين في قطاع الزراعة في مصر هلاقيهم قرابة 45 مليون مصري، ده آخر أرقام يعني، ممكن تكون في أرقام أحدث من كده تزود العدد شوية أو تقلله شوية، لكن يعني بنتكلم على تقريبا نص المصريين شغالين في الفلاحة، فلاحين. وطول الوقت حتى لما بيشتغلوا موظفين يعني، كل قرايبي في البلد الموظفين فيهم كلهم بيخلصوا شغلهم وبعدين ينزلوا الغيط، يعني احنا فلاحين حتى النهاية. مصر بلد تنتمي للأرض وللطمي النيل، ده يعني انتماء كاملا وهائلا. وطول الوقت أنا زي غيري، زي ملايين غيري، بنفخر إن إحنا فلاحين وإن إحنا من قرى فلاحي مصر. أنا رمالي، من الرمالي مركز أوستا، وده شيء يقول لك إنه، وإحنا بنتكلم عن الفلاح يبقى بنتكلم على الحضارة المصرية، بنتكلم على المسلة الفرعونية المصرية الحقيقية، هي التي يعني تعبر عن غرسة الفلاح لشجرته في الغيط. فلما نشوف بقى الاحتفالات بعيد الفلاح نكاد لا نجدها. خد بالك تم يعني تحديد هذا الموعد من خلال سلطة ونظام وجمهورية 23 يوليو، واختاروا يوم 9 سبتمبر عيد الفلاح لسببين. السبب الأولاني أنه هم عملوا الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي على الفلاحين، 5 فدادين على الفلاحين، فيما يسمي بالإصلاح الزراعي الأول في سبتمبر 9 سبتمبر 52. وده نفس الميعاد واليوم اللي أحمد عرابي وقف فيه قصاد الخديوي توفيق، أو هكذا قيل، لأنه حقيقة الأمر أن الواقعة بتاع دخوله أسرع عبدين ومواجهته للخديوي توفيق واقعة ملتبسة تاريخيا شوي. المواجهة حصلت، لكن هل حصلت بشكل مباشر وأحمد عرابي قعد على حصانه ووقف على حصانه وبعدين ينزل وبعدين يقابل إيه، ولا الواقعة جرت يعني زي ما قرناها في كتب المدرسة، ولا الواقعة على حقيقتها أنه كان فيه وسطاء ووكلاء هم اللي شغالين تواصل ما بين الخديوي وأحمد عرابي، وراح قال له كذا فبيرد عليه يقول كذا. يعني عموما بصرف النظر عن دقة هذه الواقعة تاريخيا أو دقة تفاصيلها، إلا أن الواقعة حصلت أن أحمد عرابي راح أسرع عبدين عشان يرفع مطالب الشعب، مطالب الجيش في الأول ثم بعد كده بقت مطالب الشعب للخديوي توفيق يوم 9 سبتمبر 1881. وده شيء مهم للغاية جدا واحنا بنتوقف عنده، لانه فعلا لما خلينا اتكلم عن الحاجتين، اتكلم عن احمد عرابي واتكلم عن الاصلاح الزراعي بمناسبة عيد الفلاح، والموضوع كله هيوديني عشان عايز اتكلم عن فتح حمامة وشكر سرحان، يعني عشان مسألة واضحة واحتمال اتكلم عن محمد هنيدي، يعني علاقته ده بعيد الفلاح هنقول هنوصل يعني. لكن خليني أبدأ من الأول فيما يخص أحمد عرابي. أحمد عرابي أكتر تعبير أطلق عليه من خلال المثقفين المصريين كان تعبير اللي أطلقه كاتبنا العظيم عبد الرحمن الشرقاوي لما عمل عنه مسرحية وسماه زعيم الفلاحين. والحقيقة يا جماعة أنه أحمد عرابي هو زعيم الفلاحين فعلا. الزعامات الوطنية المصرية كلها على قامتها الرفيعة والمديدة يعني، ومع احترامنا لهم كلهم يعني، وكلهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وأحمد عرابي نفسه شخصية برضو يعني أداؤه يعني وطنيته حاجة عظيمة، ضميره المصري الحي شيء رائع، نواياه وأهدافه حاجة أن مصر تبقى أفضل وأحسن، وبعد شوية كمان كان عايزة تبقى جمهورية ويلغي الخديوية وينفصل عن الدولة العثمانية، وكان عنده هذه الطموحات يعني، وكلها ما قبل الاحتلال الإنجليزي، كل اللي عمله من أحلام وكل اللي حاول ينفذه من أحلام انتهى إلى أنه مصر تم احتلالها، وده برضو من الأمور من الأخطاء والخطايا الكبيرة اللي وقع فيها أحمد عرابي. ولما ندرس الثورة العربية لازم ندرس أخطائها زي ما بندرس نواياها وأحلامها وأهدافها وغاياتها لكن المؤكد اللي عايز أتكلم بيه في النهاردة بمناسبة عيد الفلاح، انه الزعيم الفلاح الوحيد اللي شفناه، يعني بمعنى انه كان فلاح راجل ابن شيخ البلد، يعني شيخ القرية في الشرقية، شيخ القرية يعني شيخ مش شيخ البلد مش شيخ الجامع، القرية تعرفين فيه شيخ الغفر وفي وكيل العمدة وفي العمدة، هو بقى في هو ابن وكيل العمدة. صحيح هو اصبح يتيما بسرعة يعني قرابة 8 سنين وابوه مات، الا انه ده راجل جاي من الطين، يعني ده خرج من من القرية وعمره 14 سنة يتجند في الجيش او يتطوع للجيش. فالنشأة الحقيقية نشأة فلاحين، الغيط هو اللي انتج هذا الرجل، اتعلم قراية وكتابة وحفظ قرآن في الكتاب، ولأنه متعلم قراية وكتابة وحفظ قرآن، فلما راح الجيش اشتغل كاتب في الأول، اشتغل كاتب وبعدين قعد يترقى لغاية ما بقى أميرالاي بقى، وبعدين عمل ثورته دي أو يعني انتفاضته دي. لكن في المحصلة هو جاي منين؟ فلاح، جاي من عند الفلاحين، زعيم الفلاحين الحقيقي هو أحمد عرابي. لما تشوف الزعامة التانية الكبيرة والمهمة في تاريخنا، وهو الزعامة الأهم الحقيقة، هو سعد زغلول ابن العمدة أيضا، جاي من الغربية فلاح، جاي ابن فلاح ابن العمدة، وبرضو حاجة عجيبة وغريبة جدا، وعمره أقل من 10 سنين يتيتم، يبقى يتيم برضو. يعني احنا الاثنين زعامتنا التاريخيين الكبار قوي اللي بدأوا يعني نهضتنا في التحرر، اتنين من اليتامى، اذا كان احمد عرابي ولا سعد زغلول، والاتنين فلاحين، وواحد ابن شيخ البلد والتاني ابن العمدة. لما تشوف بعد كده كل زعامتنا الوطنية ما تلاهمش كده، ما تلاهمش فلاحين، حاجة غريبة شوي، غريبة كتير يعني مثلا ثورة يوليو اللي هي طول الوقت اللي عملت بقى الإصلاح الزراعي بتقول وإنها العمال والفلاحين وهم ضباط أصلا، لكن تعال نشوف أصولهم الاجتماعية، لأنه برضو ما عندنا نفس الحكاية. أحمد عرابي كان ضابط لكن أصله الاجتماعي إيه؟ فلاح ابن فلاح، فلاح ابن فلاح، فبنسمى زعيم الفلاحين. سعد الزغلول كان فلاح وابن فلاح واتعلم ودخل الأزهر، وبعدين بقى بعد فترة بقى قاضي ثم محامي، أو العكس محامي ثم قاضي. لكن في المحصلة لما أكلم على قاضي يوليو مثلا جمال عبد الناصر، من أسيوط من بني مر، لكن أبوه بسطجي، مش فلاح، ما عندوش أرض ولا فلح في أرض ولا نقى دودة، يعني ملوش علاقة، هو طبقة متوسطة زي مثلا أنور السادات. أنور السادات أكتر واحد مرتبط بقريته ميت أبو الكوم من وهو صغير، لكن في المحصلة والده حاجم محكمة، مش ابن الفلاحين، مش فلاح، ما زرعش وقلعش، ما موقفش مع العمال الفلاحين في الغيط. ما يعني لما تبص حتى لمجموعة أبناء محي الدين اللي هم زكريا محي الدين وخالد محي الدين، عيلة محي الدين عيلة مهمة جدا وتاريخية جدا في كفر شكر، في أكتر كده في قلب الفلاحين في الأليوبي، ومع ذلك هم مش فلاحين، هم تجار قطن في الأساس. الأب والجد الأكبر هو تاجر قطن. تصور مين الوحيد فيهم، مين الوحيد يعني الوحيد فيهم اللي ينتمي لعالم الفلاحين؟ هو عبد الحكيم عامر ابن عمدة في أسطال في المانيا. فبرضو من المفارقات اللي يبقى عندنا في تجاربنا التاريخية، مصر اللي هي في الأصل فلاحة، في زعامتنا الوطنية والتاريخية كلها في أغلبها ما بعد أحمد عرابي وسعد زغلول لا علاقة لها بالفلاحين، مش فلاحين. وبرضو ما بقولش أنا راجل صحفي هو كاتب صحفي وبقدم لكم برنامج وأنا فلاح، الأصول فلاحية ماشي، جدك كان بقال، أبوك كان مدرس، لكن في الآخر ابن هذه القرية وابن هذا الريف، لكن بعتبر نفسي طبعا متوسطة. إنما أولاد الفلاحين نفسهم اللي صعدوا بقى مليونيرات ومليارديرات وبقى ظباط وبقى لواءات وبقى إيه وبقى إيه وبقى إيه، مش دي الزعامات اللي أدارت مصر، مش دي يعني مش دول الفلاحين. يعني الفلاحين الحقيقيين اللي خرجوا من الأرض كانوا اتنين، أحمد عرابي وسعد زغلول، وده شيء لافت للانتباه جدا. أنا بعتبر أنه واحد من أعظم من أنجبت مصر، إن لم يكن أعظم من أنجبت مصر، طه حسين، أحمد لطفي السيد، كل دول بنتكلم على أصول اجتماعية وريفية، لكن ما بنتكلمش على، طبعا يعني واضح أن احنا بنتكلم على أنه عيد الفلاح أساسه ومفصله فعلا هو أحمد عرابي. يعني وبرضو عايز احكي لكم قصة غريبة جدا، انه احنا من الاسرة الثلاثين، الاسرة يعني الحكم مصر القديمة انتهى بالاسرة الثلاثين، ودخلنا بقى في عصر احتلالات كتير قوي، اللي هو احتلال بقى فرس ورومان وبيزنطيين وبطلمة وعرب واتراك، وعندنا لغاية سنة 1952 تحت احتلال من بشكل او باخر من أجناس أخرى ما فيش فيها مصريين خالص. العجيب والغريب يا أخي أنه كان طول الوقت أثناء الآلاف السنين دي اللي تم احتلالنا فيها من كل يعني هذه الجنسيات، كان رقم واحد منع أي مواطن مصري، أي مصري، وكان يسميه فلاح، مش مصريين، لك أي فلاح، من أنه ينضم للجيش ويحمل سلاح. تصور ليه؟ لأنه كل دولة اللي هم الفرس والترك والبيزنطيين والعرب والعثمانيين، كل دولة اللي احتلونا كانوا رأيهم أنه لو المصري دخل جيش ومسك سلاح أول حاجة يعملها أنه هيقف ضدنا وهيعمل ثورة علينا. المفارقة الغريبة جدا أن أحمد عرابي أول فلاح مصري يدخل الجيش ويترقى ويبقى أمير الله فعمل ثورة عليهم فعلا. يعني هم قعدوا الألفين سنة دول عارفين اللي هيحصل. يعني أول ما المصري هيتمكن من سلاحه هيحاول إزاحة الاحتلالات دي كلها، وقد تم، ما نجحناش، جاب احتلال تاني، بس هو حاول، يعني هو حاول ينهي زمن احتلالات الفرس والترك والعثمانيين والعرب اللي استمر من سقوط نهاية الأسرة 30 الفرعونية. حاول الرجل، بس في الآخر انتهى الأمر إلى أنه جلب احتلال إنجليزي. ده احمد عرابي. ولما نشوف المشهد كمان بقى بتاع الاصلاح الزراعي طول الوقت، وبمناسبه 9 سبتمبر وانه حصل توزيع الاراضي الفلاحين على الفلاحين وخمس فدادين، خمس فدادين الاغنيه الشهيره. والاصلاح الزراعي مر مرحلتين في الاول، المرحله الاولى دي بتاعت جمال عبد الناصر وتوزيع ايام محمد نجيب، توزيع الارض على الفلاح خمس فدادين. عملوا ايه هم؟ هم صدروا اول حاجه عملوها صدروا كل الاراضي اللي يملكها الملك فاروق واسره الملك فاروق، وقاموا موزعينها على الفلاحين على الاسر خمس فدادين لكل اسره. اذن اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه مصادره ارض وتوزيعها على الفلاحين، مش استصلاح ارض وتوزيعها على الفلاحين. طيب الحاجه الثانيه انه بعد شويه بقى، يعني ده الاول حاجه حصلت ان هم صدروا 84 ألف فدان من ملك فاروق وأسرته ووزعوه. لكن المشكل هنا بقى اللي احنا عايزين نكشف عنه الضوء، يعني انه أول واحد عمل إصلاح زراعي هو الملك فاروق شخصيا. ودي من المفارقات الغريبة، طول الوقت يتقال الإصلاح الزراعي ثورة يوليو والإصلاح الزراعي ثورة يوليو، طبعا هي اللي توسعت قطعا يعني، لكن بدأ الإصلاح الزراعي إمتى؟ بالتعبير كده اسمه الإصلاح الزراعي، وأحيانا كان يطلق عليه التعديل الزراعي، اللي هو إكثار ملكية الفلاحين للأرض كده تعريفه يعني، سنة 1948. والغريب والعجيب أنه الملك فاروق زي ما عبد الناصر عمل ضباط يوليو كانوا بيلفوا القرى ويوزعوا الورق، يقفوا في سرادق في القرية ويوزعوا سكوك الملكية بنسبة 5 فدادين للفلاحين، نفس المشهد طبق الأصل بالصور وباللقطات السينمائية لو كانت لسه محتفظة بيها يعني جريدة مصر السينمائية سنة 48، الملك فاروق شخصيا ماسك نفس الورقة بتاع صك الملكية بيديها للفلاحين ويوزع عليهم 3000 فدان، وده حاجة مش قليلة زمان برضو، 3000 فدان على الفلاحين. والمنطقة اللي تم اختيارها كانت في كفر سعد، كفر سعد في دمياط، بس المفارقة هنا انها كانت اراضي مستصلحة ما صادرهاش من حد، هو الاراضي دي كان تم استصلاحها وتوزيعها على الفلاحين. المفارقة الاكبر انه كان 5 فدادين برضو لكل اسر، نفس الرقم اللي عمله محمد نجيب وجمال عبد الناصر في الإصلاح الزراعي. الحاجة التانية انه في يناير 1952 الملك فاروق وزع أراضي إصلاح زراعي على الفلاحين 5 فدادين على الفلاحين برضو، يعني إصلاح الزراعي بدأ قبل ثورة يوليو. وبل أنا بقولك في يناير كان الملك فاروق بيوزع إصلاح زراعي فدادين على الفلاحين، في سبتمبر كان بيوزع محمد نجيب وجمال عبد الناصر على الفلاحين أراضي الإصلاح الزراعي. الفرق هنا انه الملك فاروق كان بيوزع اراضي مستصلحه، بالنسبه لعبد الناصر وثوره يوليو كان بيتوزع اراضي مصادره من كبار الملاك، الاول من الملك فاروق واسرته ثم من كبار الملاك. وهنا نقطه كمان مهم، فكره الاصلاح الزراعي نفسها فكره امريكيه، دعوه امريكيه، كان في جمعيه اسمها جمعيه السلام الاجتماعي اظن في مصر يراسها احمد حسين، كان واصبح في حكومة الوفد ثم في حكومة نجيب الهلالي اللي هي الحكومات اللي قبل الثورة مباشرة، وزيرا للشؤون الاجتماعية وأحيانا للعمل. وهذا الرجل هو كان رئيس جمعية الفلاح المصرية اللي كان بيرفع شعار استصلاح الأراضي، وهو كان راجل يميني جدا وأمريكاني خالص، وعلاقاته بأمريكا قوية جدا، وكان عايش في أمريكا فترة وتعلم فترة هناك فيها. والمفارقة انه هو اللي اشرف على الاصلاح الزراعي بالنسبه والفكره بالنسبه لجمال عبد الناصر، وقام جمال عبد الناصر بعد ما عمل الاصلاح الزراعي عينه سفير مصر في امريكا، عشان تعرف الموضوع جاي منين وفين. اول بيان تأييد للاصلاح الزراعي والاشاده به انه عمل ايجابي وعظيم واقدمت عليه الحكومه المصريه كانت اشاده من السفاره الامريكيه في مصر ومن وزارة الخارجية الأمريكية، بمعنى أنه اللي بيتقدم على أنه الإصلاح الزراعي دي فكرة اشتراكية. أولا عبد الناصر ما كانش وقتها اشتراكي، وإنها فكرة الغرض منها اشتراكي وما ولا أي حاجة. ده الملك فاروق عملها، وطبعا ده كان عدو الشيوعية الأول بالنسبة له، كان الشيوعية بتعمله أرتكاريا ملك فاروق. ثم كانت فكرة أمريكية، ثم كانت جمعية ممولة أمريكية هي اللي بتدعو للفكرة دي، وسياسي من المؤمنين بالمنهج الأمريكي. ثم جمال عبد الناصر ومحمد نجيب عملوا الإصلاح الزراعي ده برعاية أمريكية وموافقة أمريكية وبترحيب أمريكي أيضا بما أقدموا عليه. وكان رأي الأمريكان في الموضوع إيه؟ إنك لما هتوزع على الفلاحين الأراضي دي بتضرب الشعية، لأن الشعيين طول الوقت عايزين يجندوا الفلاحين ويقولوا الفلاحين أنتوا مستأجرين وأنتوا مستعبدين وأنتوا إيه، فإيه تعالوا نعمل إصلاحات، عشان كده اسمه إصلاح زراعي، يخلي حياة الفلاح أفضل علشان نسحب البساط من الشيوعيين اللي بيقولوا لهم والاشتراكيين بيقولوا لهم إنه الحل إن أنتوا تملكوا الأرض. دي مفارقات، وتودينا لفين؟ تودينا لمين؟ تودينا لزينب. مين زينب؟ تعالوا نتكلم بعد الفاصل عن زينب.

0: استعدوا لليلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية في تجربة تجمع بين مؤلفات هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية. الجمعة 11 سبتمبر الساعة 8 مساء بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية. التذاكر متاحة من شباك تذاكر مكتبة الإسكندرية أو أونلاين عبر منصة التذاكر الرسمية. هشام خارمة الجمعة 11 سبتمبر في مكتبة الإسكندرية.
1: استنوا النجم هشام عباس والفنانة روجينا في أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على
0: x.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: إذن عدنا لدي أقوال أخرى وكنا بنتكلم عن عيد الفلاح 9 سبتمبر وبنتكلم عن عيد الفلاح انطلاقا من حدثين مهمين يوم 9 سبتمبر وقوف زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في قصر عابدين واللحظة وهو زعيم الفلاحين وقلنا أنه هو وسعد زغلول هم أولاد الفلاحين مباشرة من زعامات التيارات الوطنية في مصر القوى الوطنية كلها أبناء فلاحين مش أبناء طبق متوسطة. كل اللي جه بعد كده مصطفى كامل جمال عبد الناصر أنور السادات حسني مبارك كله من الطبقة المتوسطة. طيب والطبقة المتوسطة برضه عمود فقري في مصر مش حاجة قليلة يعني، لكن من بيئات ريفية من القرى طبعا بالتأكيد. طب نروح بقى وأبناء المدن قليلين أو منهم مصطفى كامل يعني ده ابن المدينة تماما مش، لكن تعالى نروح لي وقلنا فكرة الإصلاح الزراعي ونشأتها وقلنا يعني حقيقة تاريخية يتجاهلها البعض عمدا أو غفلا أنه الإصلاح الزراعي بدأ في عصر الملك فاروق 1948 بتوزيع 5 فدادين على الفلاحين أيضا، وقلنا أنه في قرية كفر سعد ومحيطها في دمياط كان هي المستفيدين بتوزيع الأراضي اللي وزعها بصك الملكية بتاعتها الملك فاروق شخصيا 3000 فدان. وقلنا برضو الحادثة الكبيرة بتاعت يناير 52 حصل إصلاح زراعي وحصل توزيع الفلاح أراضي على الفلاحين ضمن فكرة التعديل والإصلاح الزراعي، وكان كمان متخذ مناسبة في ده اللي هو مولد ولي العهد أحمد فؤاد ابن الملك فاروق اللي يعني استمر ملكا لمصر تحت الوصاية لمدة سنة ثم انتهت الملكية أصلا في يونيو 1953. لكن في المحصلة ودتنا ده كله لإيه؟ اللي أنا عايز أكلم عن زينب. مين زينب؟ ده بقى يودينا الى واحنا بنتكلم عن الفلاحين ايه اكتر يعني ثلاث مناطق ممكن نتكلم فيها عن الفلاحين. المنطقة الاولى هي المنطقة الاقتصادية والسياسية، المنطقة التانية هي المنطقة الثقافية، والمنطقة الثالثة هي المنطقة الفنية. الثقافية بمعنى ايه؟ يعني خلينا بقى نبعد نتاخر السياسة والاقتصاد ونكتفي بما قلناه في التاريخ. تعالى روح حال الفلاح المصري، أعرف حال الفلاح المصري والقرية المصرية إزاي؟ أعرفها من خلال المثقفين اللي عبروا عن هذا الحال من خلال رواياتهم كتاباتهم وأيضا بحوثهم ودراستهم. لما أعرف الفلاحين إزاي والقرية المصرية إزاي؟ أعرفها من خلال الفن، من خلال المسرح، من خلال الأفلام. ومن هنا بقى نروح نشوف كيف عبرت السينما المصرية أو الفن المصري عن الفلاحين. خد بالك أول حاجة نبدأ بيها هي الأدب والروايات، لأن الأدب والروايات سابق على السينما بطبيعة الحال، ولأن المثقفين المصريين بدأوا هذا المشروع التحديثي العظيم للرواية وللكتابة بعد ما كان التراث كله قائم على السير وكتب التاريخ. طيب برضو من المفارقات المهمة جدا أنه اللي كتب عن الفلاحين وعمل روايات عن الفلاحين وعن القرية المصرية هما الليبراليون المصريون مش الاشتراكيون خالص، برضو من المفارقات اللي لازم نلتفت إليها. طبعا بعد كده في كتاب اشتراكيين وشيوعيين وكتبوا عن الريف المصري طبعا وروايات وأعمال بعضها بديع يعني، لكن النشأة البداية أول حد خد باله إن إحنا لازم نعبر عن القرية المصرية دي. لازم نكتب عنها، أكتب عن أهلي وعن ناسي وعن حياتي وعن عشتي، لأنهم في الأصل هم جايين من الفلاحين. كان تحصي طبعا طبعا. بص أي حاجة في مصر أينما وليت وجهك في التاريخ المصري فسمى تحصي، يعني ما تتكلم عن التعليم ومجانية التعليم يبقى هو تحصين، عن التعليم الجامعي له هو تحصين، لما تروح إلى الثقافة المصرية هو عميد الأدب العربي تحصين، لما تتكلم عن حرية الرأي والإبداع والفكر تحصين، لما تتكلم على الخطاب الديني والتاريخ الديني والكتابة في البحوث الدينية هتلاقي تحصين، لما تيجي تتكلم عن يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والأئمة الكبار والفتنة الكبرى هو تحصين، لما تيجي تتكلم عن السيرة النبوية هتلاقي على هامش السيرة تحصين، كلما اتجهت ورحت وجئت هتلاقي تحصين. فتحصين هو بقى في المعذبون في الأرض، في شجرة البؤس، في أديب، في دعاء الكروان، كل ده بدايات الكتابة المصرية العربية عن عالم الريف. كان طه حسين مش توفيق الحكيم، توفيق الحكيم كتب عودة الروح، توفيق الحكيم أصلا يعني لما عمل الرواية العظيمة بتاع عودة الروح كان عامل يوميات نائب في الأرياف باعتبار وكيل نيابة في أرياف مصر، وده عمل عظيم وبديع وبتمنى انه كل مصري يقراه. والله العظيم توفيق الحكيم كاتب السنتين اللي جاوا ورا بعض دول 32 33، 1932 1933 اظن، يعني ظهر فيهم العملان دول، دعاء الكروان لطه حسين ويوميات نائب في الارياف لتوفيق الحكيم. اقسم لك غير حادث لو قريت الكتابين دول دلوقتي والله العظيم وكأنه أمر يتم اليوم في صعيد مصر وقراها، وكأن تفاصيلها هي ذاتها وهي أحداثها تماما. الشاهد هنا أن اللي بدأ الكتابة عن عالم الريف والفلاحين مشاكلهم وأحوالهم وحياتهم وتفاصيل معيشتهم وحولهم إلى أدب هو العظيم طه حسين. ويظهر هنا بقى كمان محمد حسين باشا. دكتور محمد حسين باشا ده غريب، محمد حسين هيكل باشا ده حاجة برضو في تاريخنا مهمة للغاية. احنا طول الوقت بنخلط ما بينه وبين أستاذنا الكبير العظيم محمد حسين هيكل. لا، محمد حسين هيكل ده شخصية مهمة ولافتة جدا للاهتمام رغم انه لا احد يهتم به. ليه؟ دكتور هيكل اولا هو حقوقي وحصل على الدكتوراه ومحامي كبير في المنصورة، ثم يبقى رئيس تحرير جريدة الاحرار الدستوريين، جريدة السياسة اللي بيصدرها حزب الاحرار الدستوريين، ويبقى هو وزير الداخلية ايه رأيك، ويبقى رئيس مجلس الشيوخ. بالمناسبة كان وزير الداخلية وهو مؤلف كتاب حياة محمد، وهو المؤلف العظيم للكتابات الدينية الرائعة، الراجل الليبرالي ورئيس حزب الأحرار، بعد كده هو كمان بيبقى رئيس حزب الأحرار، هو اللي كاتب حياة محمد، كاتب حياة أبي بكر، كاتب حياة عثمان، كاتب علي، كاتب كل هذه الكتابات الدينية التاريخية الرائعة المجددة الهائلة. هو نفسه هو اللي كاتب أول رواية مصرية تقريبا ظهرت على الشاشة، هو رواية زينب. والغريب العجيب انه برضو يعني هو وقتها كان بيه، لكن حاجة كبارة يعني، محامي كبير قوي، رئيس تحرير كبير قوي، سياسي كبير قوي، يعني عضو مجلس نواب، عضو مجلس شيوخ. فلما جه كتب الرواية ما كتبهاش باسمه، خبى اسمه ودي كانت ظاهرة موجودة في وقتها كتير على فكرة، كتير قوي في العالم كله انه ممكن يكتب المؤلف الروايه باسمه مستعار او بدون اسم، لانه الوقت ده كان النظر للادب وللروايات والابداع كانها قله قيمه. فلما بقى الباشا يكتب ده يبقى قله قيمه جامد يعني يا سلام. فكان ما اظهرش اسمه في الاول، بعد كده طبعا بيظهر الاسم وبيبقى كل الدنيا عارفه انه هذا هو الرائد هذه الكتابه وهو صاحب هذه الروايه العظيمه، وعظيمة لها رواية رائدة يعني زينب عن حياة الفلاح المصري والفلاحين المصريين، وكمان بجماله وروعته يوم عامل العنوان زينب كأنه يعني بيكلم. طبعا طول الوقت احنا عندنا في الثقافة المصرية فكرة مصر هي أمنا زي أمنا الطبيعة كده، ومن ثم هي امرأة ومن ثم هي يعني موضع التكريم والتعظيم للمرأة إنها هي الأم وهي مصر. فعشان كده مسمي الرواية زينب، والبطلة بتاعتنا هي زينب. وزينب هنا نموذج بقى للفلاحة المصرية ونموذج لمصر نفسها وما تعيش مصر نفسها. وكتب هذه الرواية دكتور هيكل لتخرج إلى السينما لأول مرة فيلم صامت، أول فيلم مصري يبقى عن الريف وعن الفلاحين. والفيلم ده يبقى فيلم صامت سنة 30، بطولة بهيجة حافظ وسراج منير وزكي رستم ودولة أبيض، وإخراج محمد كريم سنة 1930. تصور في مرحلة مبكرة جدا إزاي. وبعد كده يتحول إلى فيلم ناطق لما السينما بدأت تتكلم بقى. الأول أفلام كانت صامتة، وبيحصل أكيد أنتوا يعني شفتوا كتير من أفلامنا أو دراما بتاعتنا يعني أظهرت ده. وحتى أفلام شارلي شابلن الصامتة لا زالت تحظى بإعجاب ومشاهدة لدى ملايين في العالم. فكان بيبقى لإما كتابة على تشرح المشهد، أو حد قاعد ميكروفون في صالة العرض السينمائي بيشرح المشهد بالميكروفون، أو كان في حد بيعزف بيانو والمشاهد شغالة بتاعة الفيلم كأنها موسيقى تصويرية، وانت بتفهم بشكل صامت الأحداث والتطورات الدرامية للفيلم. لكن لما دخل بقى شريط الصوت وبقت السينما بتتكلم، اتحول الفيلم أيضا إلى فيلم ناطق، وكانت البطلة هي رأي إبراهيم ويحيى شاهين. والفيلم برضو من الأفلام المهمة التاريخية جدا فيما يخص حال القرية المصرية وازاي تقدمت على الشاشة والفلاحين المصريين. هتقول لي أصل كان في قدر من حالة تجميلية للقرية المصرية. بص أنا هقول لك، وإنه كانوا عايزين يطلعوها بشكل جمالي. والقصة الرواية الشهيرة بتاعت إنه محمد كريم المخرج أو محمد كريم المخرج الشهير في مصر والرائد الإخراج واللي أخرج معظم أفلام عبد الوهاب إن لم يكن كلها، كان بيغسل الجاموسة قبل ما يصوروها عشان تبقى نظيفة. هو طبعا خد بالك إنه سينما الأبيض وأسود غير سينما الألوان. وبالمناسبة الجاموسة الملوثة بالطين دي كانت تستحق الغسيل عشان وإحنا بنصور يبقى المسألة واضحة. فمش بفكرة إنه عايز يطلع الحياة على طريقة الأغنية اللي ظهرت في الفيلم، فيلم عبد الوهاب أو فيلم يمكن حتى الأسمهان محلها عشت الفلاح. فقال لك بقى شوف بقى أيام قبل أيام الملك فاروق كان بيكلموا على إنه محلها عشت الفلاح، والفلاح المصري اللي كان بيعاني، والفلاح المصري اللي كان بيتعذب، والفلاح المصري ما كانش يلاقي ياكل، محلها عشت الفلاح. ومحاولة تقديم الفلاحين المصريين والقرية على إنها قرية يعني هادئة نابضة بالحياة وبالجمال وبجمال الطبيعة، ومع استقفال المشاهد في إنه الريف المصري بيعاني. وعشان كده هتلاقي معظم الأفلام المصرية اللي ظهرت في الخمسينات والستينات في عصر جمال عبد الناصر عن الفلاحين بتقدم معاناة الفلاحين والقرية المصرية وألمها، هتلاقيها كلها بتنسب في أحداثها إلى ما قبل ثورة يوليو. ويكتب كده قبل بداية الفيلم، في العصر البائد أو في العهد البائد كانت مصر تعاني، يعني الفلاح بعدها أصبح أحسن وأفضل يعني. لكن في المحصلة لا، فيلم زينب تحديدا ورواية زينب تحديدا بيتكلم عن مشاكل الفلاحين وعن وجعهم وعن ألمهم. والجملة الشهيرة قوي بتاعت اللي ملوش أهل الحكومة أهله، اللي قالتها رأي إبراهيم في الفيلم، كاشفة إنه في معاناة في الريف المصري بيعبر عنها الفيلم. زائد أنا لسه بقول لك على دكتور طه حسين وهو بيتكلم عن شجرة البؤس، وبيتكلم في معزمون في الأرض، وبيكلم في رواية أديب، وبيكلم في رواية دعاء الكروان، كلها عن الريف المصري بكل مشاكله. لما بتكلم عن رواية توفيق الحكيم يوميات نائف الأرياف وغيرها، لكن هي يوميات نائف الأرياف كاشفة لبؤس رهيب كان بيعيشه الفلاح المصري في هذه الفترة. ولما بنتكلم على حتى الأعمال التي تناولت مثلا خط الصعيد والمذكرات اللي كتبت عنه كلها كانت كاشفة على حقيقة ما يجري في الريف، لحد دارة اللي بيحصل عن الريف ولحد حاول يجمل الريف، وكل دي أوهام. الحقيقة هذه الأوهام هي التي قدمت فيما بعد على إنها يعني العالم قد تحول إلى إنه الريف بقى شيء عظيم ورائع. طول الوقت وإحنا بنتكلم على تاريخ مصر وبنتكلم على حياة المصريين هتلاقي السينما المصرية أكبر وسيلة وأهم طريقة لفهم تطور حياتنا وتفاصيل تاريخنا وجذورنا وأيضا حاضرنا.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن إيه وأنا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وأنتوا إيه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك إن كنتوا إخوات. إيه ده؟ ده أنتوا إخوات، هو إيه المشكلة؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
1: أعرف اللي يخلصها لك وأنت في مكانك. هتدخل على الأبلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
3: أيوة، يعني أعمل إيه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة.
0: في أسهل من كده؟
4: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصراً على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية والأمنية.
2: رئيس الوزراء يؤكد التزام دولة بتوجيهات من الرئيس بتوفير كل أوجه الدعم والمساندة لفلاح مصر.
1: وزير الخارجية يشيد بدور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر.
2: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع عدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة للمصريين بالإمارات سبل دعمهم بالخارج.
1: وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي وآخر مستجدات عدد من المشروعات والخدمات بالعاصمة الجديدة.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشدد على الانضباط بالمحليات والتعامل الحاسم مع المخالفات.
1: الداخلية تستضيف المؤتمر 12 لمسؤولي حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
2: وزارة التعليم العالي تؤكد أن غدا الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق.
1: دينا مشرف تفوز على المصنفة الخامسة عالميا وتتأهل لدور 16 في بطولة الأبطال لتنس الطاولة في الصين.
2: هيئة الأرصاد تتوقع انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة غدا والعظمى على القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا، لدي أقوال أخرى. كل سنة وفلاحو مصر طيبون. عيد الفلاح 9 سبتمبر، وكلمنا أنه 9 سبتمبر نتيجة حدثين مهمين في حياتنا، وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في ميدان عابدين وفي قصر عابدين سبتمبر 9 1881. كذلك توزيع أراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين المصريين 9 سبتمبر 1952. وقلنا حقائق تاريخية واجبة المعرفة للجميع، أن الإصلاح الزراعي بدأ ما قبل يوليو، وأن الملك فاروق سنة 1948 وزع 5 فدادين على الفلاحين بصك ملكية أيضا في كفر سعد ومحيطها في دمياط، و3000 فدان كذلك في يناير 1952. واتكلمنا كذلك عن الرواية التي تناولت الريف المصري وتحولت إلى فيلمين هما يحملوا نفس الاسم زينب، لكن فيلم صامت 1930، ثم فيلم ناطق بعدها، وفيلم الأول بطولة بهيجة حافظ وزكي رستم، والفيلم الثاني بطولة رأي إبراهيم ويحيى شاهين. طيب، ونروح كمان إلى إن احنا كلمنا عن الروايات الأعظم اللي تناولت الريف المصري. كانت الروايات الأولى اللي تناولت الريف المصري للعظيم طه حسين في شجرة البؤس والمعذبون في الأرض وأديب ودعاء الكروان، لكن كمان عندنا يومياتنا في الأرياف للعظيم المبدع الرائع توفيق الحكيم، وعندنا كمان شيء لافت للاهتمام للغاية فيما يخص ما قبل 52، هذا الفيلم اللي ممكن تلاقيه تعبير يعني مهم للغاية عن النظرة للريف المصري وللمدينة، فيلم ابن النيل. ابن النيل فيلم أجنبي أصلا، اقتبسه يوسف شاهين، وكتب أظن نيروز عبد الملك هو اللي كان كاتب الحوار. لكن هي فكرة الريفي الفلاح اللي بينزل المدينة، حالة موجودة في الغرب وفي كل مكان في الدنيا، النظرة إلى أن الريف هو عالم البراءة والطهر والنقاء، وأنه المدينة هي المدينة المتوحشة المليئة بالصخب وبالغضب وبالنصب وبالوحشية، وبأن الناس بتاكل في بعض فيها، إنما الريف فيها روح التعاون والرقة والكرم واللطف والمحبة. ده بقى الريف الأمريكي، ده الريف الإنجليزي، ده الريف الفرنساوي، ده الريف الروسي، ده الريف الياباني، ده الريف الصيني. طول الوقت دي الرؤية العامة للريف في كل الكون. ومن هنا الفيلم اللي اقتبسه يوسف شاهين عشان يودينا إلى السكة دي. شكري سرحان اللي ما عجبوش الريف بحياته، بشظفه، بفقره، حتى ما عجبوش ان متجوز فاتن حمامة. يعني ما حد يصدق الحكاية دي، يعني حد ما متجوز فاتن حمامة ويزعل؟ يعني حاجة بتفكرني بفيلم نص ساعة جواز، لما عادل إمام لما أنقذ مجد الخطيب من الانتحار، وبعدين وهي بقى يعني في لحظات الإفاقة هو دخل لقى التلاجة فيها فرخة كاملة كده متحمرة وجميلة، فقال لك في حد ينتحر وعنده الفرخة دي؟ البنت دي هبلة يعني، يا سلام. فنفس حكاية في حد يبقى عايز يسيب الريف ومراته في الريف يا فتح حبابة. اللي أنا عايز أتوقف عند الفيلم ده في إيه؟ أولا أنه تم الاحتفاء بيه دوليا جدا، وراح مهرجانات ومهرجان كان وحاجة، لأنه فيلم متقن. الحاجة التانية انه المثقف المصري اللي طول الوقت مسيطر عليه فكرة الريف النقي في مواجهة المدينة الملوثة، فلما يروح شكري سرحان الى المدينة يلاقي بقى النصباية بتاعت محمود المليجي بقى والكباري والحاجات دي، وان يحيى شاهين الاخ الاكبر يجي بقى هو الفلاح الاصيل اللي جاي ينقذه من فتنة المدينة. وده هتلاقي بعد كده في افلام كتير، لكن في المحصلة اهمية فيلم ابن النيل انه الفيلم المصري تقريبا الوحيد اللي اتعامل مع فيضان النيل، قدم مشاهد ما بين مشاهد حقيقية تسجيلية على طريقة يوسف شاهين في تسجيل الواقع بكاميرا سينمائية عظيمة، وهو اللي شفناه بعد كده حتى لما عمل ما بعد في جنازة عبد الناصر، وفيما يخص مزارة 9 و10 يونيو، وفيما يخص السد العالي وبناء السد العالي برضو يوسف شاهين صور الفيضان. يعني احنا كلنا ايه الوثيقة الوحيدة اللي تقول مصر؟ الوثيقة السينمائية، الصورة. لما تحبش احنا زمان لغاية ما تبنى السد العالي كان بيجي فيضان النيل بيزيد، يجي يقوم مغرق الأراضي السفلى في مصر. وعشان كده هتلاقي مثلا ظاهرة مهمة جدا في كل الريف المصري من الصعيد لغاية بحري، المقابر الترب موجودة دايما فوق تبة. ليه؟ لأن المصري عايز يحافظ على جثث ورفات أهله من الغرق، لأنه كان في أرض بتغرق. المهم فما الغرق بقى الفيضان ده، احنا بنشوف مشاهد السيول لما بتحصل في سيناء وفي البحر الأحمر، بنشوف المشهد عامل ازاي السيول. فمالك بقى بالفيضان النيل؟ مين بقى صور لنا فيضان النيل؟ يعني لما تيجي تقول انا فلان الفلاني شاب مصري عمري 30 سنة عمري ما شفت فيضان النيل ولا شفت المشاهد دي ولا شفتها كصور، لك روح اتفرج على فيلم من النيل هتشوف يعني ايه فيضان النيل، ويعني ايه القرى اللي بتغرق، يعني المياه اللي بتخش البيوت وتغرقها. عمل كل ده يوسف شاهين يعني في مزيج ما بين التصوير الواقعي والتسجيلي فعلا لفيضان النيل، وما بين التصوير السينمائي، انه عمل حاجات مخصوص مشاهد يركبها على المشاهد اللي صورها فعلا من الحقيقة. فدي حاجة مهمة، وثيقة مهمة للغاية سينمائية وبصرية للفيضان النيل. وده اللي بيقدم لك برضو واحدة من مشكلات مصر وريف مصر في فترة الفيضان. إلى هذا الحد احنا بنتكلم على ان السينما المصرية يمكن ان تقدم لك تاريخك وحياتك وجغرافيتك. نفس العظمة بتاعت هذا الفيلم في تسجيل التاريخ وبشكل درامي رائع هتلاقيها في فيلم الحرام. وفيلم الحرام يوسف إدريس كاتب مصر الأول عن الريف، عشان الأمور تبقى واضحة. من هو أعظم كاتب مصري كتب عن الريف؟ هو يوسف إدريس ابن الشرقية، الطبيب اللي قرر يكتب عن الريف المصري. وطبعا كتب كثيرا في كل عن المدينة وعن المثقفين وعن العمال وعن الدنيا، بس هو عالم القرية المصرية. إذا أردت أن تعرف من هو أدق وأجمل وأعظم والأكثر يعني وصولا إلى المشاعر والعواطف للفلاح المصري في رواياته والتي تحولت فيما بعد إلى أفلام، هو يوسف إدريس. وفيلم الحرام عنوان مهم جدا لعظمة يوسف إدريس كمؤلف ولكل صناع الفيلم منهم بركات، وعلى رأسهم العظيمة فاتن حمامة. والفلاحة فاتن حمامة هنا لنا وقفة، لكن خلينا نسمع مقطع من ابن النيل من الحرام عشان هنتكلم عنه بمنتهى الحلال.
2: قرية من قرى مصر، قرية كآلاف القرى المنتشرة حول النيل، نقطة سوداء ضائعة بين مساحات عريضة من أرض خضراء. مجموعة من البيوت حيطانها من الطين وأسقفها من القش، وبين الحيطان وتحت الأسقف ناس بشر يعملون كثيرا ويأكلون قليلا، وبين العرق والجوع هناك دائما المرض والصبر. قريتنا في وسط الدلتا، ربما كان اسمها كفر عبد الواحد أو عزبة الوسية أو بيت فاضل. قرية في وسط الدلتا حيث تضيق الحياة الضيقة بالأفواه الكثيرة. هناك في الشمال ذات يوم من عام 1950 بدأت أحداث قصتنا.

0: جلطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اذا عدنا عيد الفلاح المصري 9 سبتمبر، وبكلم دلوقتي عن نعرف القرية المصرية والفلاح المصري ازاي. نعرفه من الروايات الأدبية والقصص، ونعرفه من الفن، من المسرح ومن السينما. حكاية الأغاني دي يعني فيها نظر، لكن التعبير الحقيقي عن تطور وحياة المواطن المصري في الريف تستطيع أن تجدها في روايات كثيرة لمؤلفين كثر، منهم السادة الكبار، منهم طه حسين الذي بدأ الأمر كله كما بدأ كل شيء في حياتنا، الرائد الأول والمعلم الأول. هنلاقي توفيق الحكيم في يوميات نائب في الأرياف، وهنلاقي دكتور محمد حسين هيكل في زينب، وهنلاقي بقى في مرحلة الستينيات، خمسينيات وستينيات، عظمة بقى يوسف إدريس. طبعا الوحيد اللي ما كتبش عن الريف هو أعظم كاتب مصري في العالم، وهو نجيب محفوظ. هو كان رجل المدينة، يكتب عن المدينة، ولعله كتب مرة رواية عن القارية ثم مزقها، لأنه ما اعتبرش أن دي حاجة يعني. هو أساسا نجيب محفوظ غريب جدا، عمره ما خرج سافر في مصر، داخل بره مصر، سافر مرتين بقرارات رئاسية يعني بالأمر، مرة اليمن ومرة يوغوسلافيا عدة أيام، وراح مرة لرحلة طبية قصيرة جدا. لكن هو في مصر نفسها تستعجب وتستغرب، نجيب محفوظ ظهر فين في مصر يا جماعة؟ ظهر ايه في مصر يا جماعة؟ نجيب محفوظ ظهر ايه في مصر يا جماعة؟ اسكندرية، وأظن يوم أو يومين في الفيوم، وما شافش خالص. يعني تقول نجيب محفوظ راح بورسعيد؟ لا. نجيب محفوظ ظهر السويس؟ لا. نجيب محفوظ راح بني سويف؟ لا. نجيب محفوظ راح السوهاج؟ لا. أقول لك حاجة، راح الأقصر؟ لا. وقدم الأدب العبقري العظيم ده اللي هو أعظم من أنجبت مصر، وهو قاعد على القهوة بيتأمل في القاهرة يعني. مثلا أرجع تاني بقى، ويوسف إدريس يتميز بأنه أديب الريف الحقيقي. بعد كده بقى بنلاقي أسماء ممكن نعتبرها من الأسماء المهمة جدا في الكتابة عن الريف من أجيال تالية، زي أستاذنا الكبير يوسف القعيد، زي الدكتور أو الأستاذ الكاتب الله يرحمه العظيم جار نبيل حلو. هنلاقي بقى من الريف، هنلاقي كتير في الريف من أجيال الستين، عبد الحكيم قاسم، هنلاقي كتير بقى. لكن يوسف إدريس يظل العلامة الفارقة فيما يخص خمسينات وستينات فيما يخص الريف. ومن هنا روايته العظيمة الخروة، وهي رواية صغيرة عن عمال الطراحيل. وزي ما سمعنا في المقطع الصوتي اللي هو تقديم الفيلم بصوت الفنان الكبير حسين رياض، انه بالمناسبة الفيلم ده زكي رستم عامل فيه دور فز. بنلاقي الرغبة الدائمة في افلام الخمسينات والستينات على تقديم الريف المصري، وكأنه الريف المعذب بتاع فترة الملك فاروق، انما في الفترة اللي فيها احداث الافلام الحياة الحقيقية يعني لا مفيش. دي ملاحظة، ده رقم واحد. رقم اتنين، بيتكلم عن عمال الطراحيل الفيلم، والحقيقة عمال الطراحيل موجودين حتى الآن. هنشوف بقى الفيلم بينبهنا سنة 65 لعمال الطراحيل، وبيتكلم عنهم باعتبار الأحداث بتدور سنة 50، بينما عمال الطراحيل موجودين لغاية النهاردة. والبنات اللي بيموتوا في حوادث السيارات اللي احنا شفناها في الفترة الأخيرة سواء في الإسماعيلية أو في المنوفية هم عمال طراحيل، فلاحات الطراحيل. طيب حاجة تانية في فيلم الحرام مهم جدا، انه الفيلم تدور احداثه داخل القرية المصرية كاملة، ما راحش حتة تانية، هي القرية من اولها لاخر. الاحداث طبعا في قريتين، لكن اقصد في الريف، ما راحش المدينة اساسا. وبرضو مش هتلاقي افلام كتير في الحياة، حتى فيلم الارض واحد من اهم الافلام ويحمل اسم الارض راح القاهرة وزارها جوه الفيلم، انما فيلم الحرام فيلم ريفي تماما. من اللافت ايضا في فيلم الحرام ان المخرج هنري بركات اللي هو طول الوقت يتقال عليه ان هنري بركات هو الخواجه، هنري بركات المخرج الرومانسي، عامل فيلم للريف المصري وكانه معجون بطين الارض. بركات اللي هو راجل القاهري، الراجل الطبقه، الراجل الثقافه الفرنسيه، هنري بركات عامل شيء عبقري. وفي افلام اخرى تناول فيها الريف ايضا بركات، ومنها دعاء الكروان. لكن خلينا كمان نروح الى كاتب الفيلم، طبعا يوسف ادريس الروايه، انما السيناريو والحوار سعد الدين وهب. سعد الدين وهب كاتب عظيم وكاتب مسرحي فز، سكه السلامه والسبنسة وكبر الناموس وكل الاعمال العبقريه دي، لكن هو كمان كاتب سيناريو خرافي. يكفي ان انا اقول لك ان هو كاتب سيناريو مراتي مدير عام، كاتب سيناريو ارض النفاق، كاتب سيناريو طريق الفردوس، كاتب سيناريو الحرام. فسعد الدين وهب حاجه جباره. ففي الفيلم ده برضو، وهو برضو هو التقاط الريف وتقديم الريف بشكل شديد الدقه، شديد الابداع، شديد الجمال، شديد الروعه، بكل ما فيه من قسوه ومن طيبه، بكل ما فيه من نبل، وكل ما فيه من يعني لحظات فيها يعني خصه ووضاعه. وفكرة جريمة الشرف، حتى يوسف إدريس له رواية اسمها حادثة شرف، اتعملت فيلم أيضا، قدمت كفيلم، اللي هي فكرة إنه هذه السيدة بتلد نتيجة حمل غير شرعي، نتيجة اغتصابها من شدة فقرها يعني، فيحصل نظر العزبة أو الخولي أو تعاطف، وهو القاصي تعاطف شديد جدا من الفلاحات ومن ابناء القريه اللي هم طول الوقت نهاشين للسير. الريف كده عموما، مش في مصر بس، في العالم كله. فالفيلم فيه معاني في منتهى العظمه، تبص، وفي تعبير عن معاناه في منتهى القسوه. والاداء الفذ اللي عمله عبد الله غيث للفلاح المريض، ونلاقي الاول مره بنقدم الام المعيله يعني بشكل شبه أمينة رزق في فيلم بداية ونهاية. لكن لما نروح بقى لحاجة مهمة في الفيلم، وفاة الحمامة، طول الوقت بيتقدم نقد لفاة الحمامة باعتبار لفاة الحمامة سيدة الشاشة العربية، بتعمل أفلام كلها المرأة الطبقة المتوسطة. يا جماعة، انتوا بتكلموا عن غيبة للوعي تماما، أو قصد في التشوه الرؤية. من أعظم أفلام فاة الحمامة أفلامها اللي دارت احداثها وهي بطله فلاحه، بنتكلم على ابن النيل، لسه بكلمكم عن ابن النيل سنه 51، بكلمكم عن الحرام، بكلمكم عن دعاء الكروان، ونروح بعيد ليه، بكلمكم عن افواه وارانب. وتعالى شوف ادائها في كل فيلم زي ده، وهي خادمه فلاحه بدويه في دعاء الكروان، وشوفها وهي فلاحه مقهوره مقصوفه الـ يعني محنيه الظهر، مقصوفة في شرفها في فيلم الحرام، وتعالى شوفها في عظمتها وروعتها في فيلم أفواه وأرانب. إيه ده؟ وخد بالك، خادمة في أفواه وأرانب، وخادمة ريفية أيضا في دعاء الكروان، وشوف الأداء هنا والأداء هنا. شوفها في ليلة القبض على فاطمة وهي قايمة بدور الفلاحة البورسعيدية. شوفها في كل، يعني في قدر من التنوع الفذ لهذه الممثلة الجبارة اللي اسمها فاتن حمامة. ده بمناسبة فيلم الحرام. الريف المصري عايز تقراه كويس في فترة الاربعينات والخمسينيات والستينات، روح اتفرج على فيلم الحرام. من الافلام المهمة والمؤثرة ايضا في هذا السياق، ومن الافلام العلامات ايضا، فيلم الزوجة التانية اللي بيقدم الريف المصري، وطبعا فيه تعمد كامل انه الاحداث دي بتدور ما قبل ثورة يوليو كالعادة. فيلم الزوجة التانية، واللي هو إخراج صلاح أبو سيف وتأليف أحمد عباس صالح الروائي برضو والكاتب، شيء يعني من أعظم أفلام السينما المصرية قاطبة. تصور أنه هذا الفيلم اللي احنا عارفين طبعا بطولة سعاد حسني وشكري سرحان أبو العيلة، وشكري سرحان وسعاد حسني فاطنة، وصلاح منصور العمدة بتاع هي حبكت مع سناء جميل، ومحمد نوح بيظهر في الفيلم ده أيضا إخراج صلاح أبو سيف. وفيلم بيحكي عن القهر الذي يمكن أن يمارس من قبل سلطة القرية اللي هو العمدة، ورجل الدين اللي هو حسن البارودي تجاه الفلاح المصري أبو العيلة اللي بيجبر على إنه يطلق زوجته وزوجته تتزوج من العمدة عشان تنجب، لأن العمدة يتزوج من متزوج من زوجة عقيم. يعني هذه الأحداث التي نعلمها جميعا. الفيلم ده بيتميز بأكثر من صفة. الاستثنائية الجبارة في المقدمة، مقدمة الفيلم ده مقدمة لم تحدث في تاريخ السينما المصرية، كتبها صلاح جاهين وألقاها شفيق نور الدين ولحنها سيد مكاوي وعمل الكاريكاتير بتاعها مهيب. فبقول لكم عمل حدث استثنائي لوحده، قصة لوحدها، فيلم لوحده، فيلم سينمائي قصير، هو مقدمة فيلم الزوجة التانية. الصفة التانية في هذا الفيلم هو التعامل مع الفلاحة المصرية بقوتها وصلابتها وقدرتها على الوقوف ضد الظلم، وهتلاقي ده بقوة قبلها في الحرام. وفي كثير من الانتصار للمرأة المصرية هتلاقي السينما المصرية بتقول وبتشاور. هنبص لنقطة بقى غريبة جدا في هذا الفيلم. الفيلم ده كلنا بنقول انه من اعظم افلام السينما المصرية، ونقول الفيلم بيعبر عن القرية المصرية والريف المصري، صح؟ ايه رأيكم بقى في مقالات نزلت وقتها في عرض هذا الفيلم ومن نقاط كبار وقتها من اليسار؟ اتحدث عن الريف المزيف في فيلم الزوجة التانية، وكيف انه ريف سينمائي ولا يعبر عن الريف، والشخصيات اللي موجودة في الفيلم شخصيات لا علاقة لها بالفلاح المصري ولا بالريف المصري. يا اخي النقاد دول حالة من الافتراء الغريب العجيب. هم نفسهم واستاذهم، مش هقول الاسم، اللي كتب هذا الكلام ونشر هذا المقال اللي كان ازعج صلاح ابو سيف جدا، لانه اللي كتبه راقد كبير ومن اصدقائه، هو نفسه اللي اختار الزوجة التانية من اعظم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بعدها ب 30 سنة. الفنان والمبدع يسبق دائما النقد، لكن الزوجة التانية من العلامات المهمة جدا في الفترة دي عن الريف المصري. يبقى الفيلم الجبار فيلم الأرض، لكن خلينا نتكلم بعد الفصل.
2: ودي عفر الفيلم دي بقى، ما تخلصنا يا ابني، ورانا أشغال تاني.
3: ما تنبغي مين بقى يا ابو العيلة، ما تطلع يا واد وتخلص
2: انت، ربنا يهديك.
4: فاطمة بنت زهران الغائبة عن المجلس

0: مريم إن زوجتي فاطمة بنت زهران.
1: إن زوجتي فاطمة زهران
0: الغائبة عن المجلس.
1: الغائبة عن المجلس
0: طالق مني.
1: طالق مني.
0: هطبعك علشان تبصر.
1: Let's go.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه، الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه. ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: إذن وصلنا إلى محطتنا الأخيرة في حلقة اليوم. لدي أقوال أخرى عن عيد الفلاح في مصر، عيد 9 سبتمبر، والكلام عن كيف ظهر الفلاح المصري أو القرية المصرية والريف المصري على شاشة السينما. أتحدث وكلمنا عن الخمسينات والستينات، وتذكر الفيلم واحد من أفلام العلامات هو فيلم الأرض. لكن قبل ما أتكلم عن فيلم الأرض عايز أقفز إلى المستقبل، أو بالمنطق الطبيعي إلى الحاضر، إلى السيرة المصرية في الألفينية، يعني في 25 سنة اللي فاتوا. 25 سنة اللي فاتوا إيه اللي تعاملت بيه السيرة المصرية مع الريف المصري؟ يعني هل شفنا أفلام فيها القرية؟ شفنا القرية كهامش، القرية كخلفية، يعني محطة مصر، يمكن الباشا تلميذ جايز، أفلام من النوع اللي هو يعبر عالم الصعيد كده. حتى صعيدي في الجامعة الأمريكية جايز، يعني وإن كان قبل 25 سنة الفيلم. إنما أحوال الفلاح المصري، بطولة الفلاح المصري، ما فيش غير فيلم واحد، الفيلم الوحيد تقريبا خلال الربع قرن الأخير الجاد في التعامل مع الريف المصري، فيلم الجزيرة، التأليف محمد دياب والإخراج شريف عرفة العظيم شريف عرفة، والبطولة لأحمد السقا. وانت تعال معايا خد أحمد السقا كنموذج وفكر في نجوم الألفية كلهم، خلينا ننحي جانبا الكوميديانات ونشوف كل نجومنا اللي بيسموه ميجا ستار، يعني اللي هو نجم الإيرادات. لو نتكلم عن أحمد السقا فهنلاقي كفلاح، يعني هنلاقي فيلم الجزيرة، هتلاقي له افلام تانية، فلاح في الريف. طيب كريم عبد العزيز عدى في حدث يعني محطة مصر، عدى باشا عدى يعني، قام بدور فلاح، حياة الفلاحين، واقع الريف، قعد صور في القرية مثلا فيلم له. أحمد عز يعني فيما عدا فيلم قصير للرائعة ساندرا نشأت عمله أحمد عز في اسمه أخي أظن، فما تصورش أن أنا شفت أحمد عز فلاح في أي فيلم من الأفلام أو في عالم الريف في أي فيلم من الأفلام. مين عندكم تاني؟ حتى لو جبنا الأجيال اللي بعدهم شوية، أو يعني هروح لعمر سعد، هروح لأمير كرارة، هروح لماجد كدواني، هروح لخالد الصاوي، هروح لكل الأسماء الممثلين الجبابرة دولة، مش هلاقي الريف ظاهر خالص، ومش هلاقي شكري سرحان. يعني لما تشوف تاريخ شكري سرحان، لما تشوف تاريخ يحيى شاهين، لما تشوف تاريخ محمود ياسين، لما تشوف تاريخ نور الشريف، ده نور الشريف عامل فلاح يا خبر اسوى على جماله وروعته وعظمته في فيلم سكة سفر مثلا على سبيل المثال. طبعا غني عن البيان لما نتكلم عن احمد زكي في فيلم البريء الفلاح المجند للامن المركزي، يعني فممكن نقول ايه يعني عن اداءه وعظمته يعني. لكن في المحصلة السينما المصرية غابت عن الريف المصري وعن الفلاح المصري كثيرا طويلا مديدا عديدا، وبقى في تصور انه ما بيبيعش، وانه الجمهور مش هيشوف افلام فلاحين، وانه ورغم انه يعني ويمكن ظهر جيل جديد من المؤلفين والمخرجين اولاد المدينه قوي ومش جايين من فلاحين على زي الستينات والخمسينيات، فبقى في غربه عن الكتابه في هذا الموضوع، او في عزف من المنتجين على حكايه انه يقدم فلاحين والموزع العربي مش هيحب افلام الفلاحين، الى ان حصل في عام واحد نزول فيلمين فيهم فلاحين. السادة الأفاضل كريم الشناوي مخرجا ومصطفى صقر مؤلفا، وبرشامة اللي هو أيضا من الأفلام اللي من إخراج خالد دياب وأظن تأليف مجموعة آل دياب برضو. الفيلمين دول أحدث إنتاج، والاتنين فيهم شخصيات الفلاحين. آه مش الريف المصري، يعني احنا عندنا فيلم بدور أحداثه في لجنة امتحانات في قرية مصرية، لجنة امتحانات ثانوية عامة، وفيلم بدور أحداثه في منزل ريفي لحظة جنازة مفتعلة أو مصنوعة، والأحداث اللي بتدور فيها من خلال الشخصيات. وبرضو من المهم أن الفيلمين نجحوا نجاح كبير قوي، يمكن برشامة تفوق في الإيرادات كثيرا، لكن الفيلمين نجحوا، قال لا ده طلع فيه جمهور أهو. والمفارقة الأكبر انه برشامة مثلا نجح نجاح كبير جدا في السعودية ودول الخليج، اذا لا طب هو حابين يشوفوا فلاحين اهو. لكن ايه بقى يعني خصوصية الفيلمين دول اللي انا بقول لهم لا يعبروا لا عن الريف ولا عن المجتمع الريفي ولا عن احوال الريف ولا قدموا القرية المصرية، رغم ان انا حابب الفيلمين جدا على فكرة، ورغم نجاحهم اللي هو يخزع عين اي حد، لكن في المحصلة الفيلمين فيهم الطبع الكوميدي، الفيلمين قايمين على الكرتون وعلى الكوميديا وعلى الهزلية، فمش أفلام معنية بتقديم الريف المصري ولا مشاكله ولا واقعه، معنية بتقديم كاركترات شخصيات يعني مثيرة للاهتمام، سينمائية التقديم، كرتونية نمطية بتضحك، مفارقات مضحكة. إنما هل ده الريف المصري؟ هل في وعي عند السينمائي المصري خلال الربع قرن الأخير ده بأنه يقدم الريف المصري؟ ربما هلاقي دراما تلفزيونية فيها ده احتمال، قدر النجاح أو الفشل مش موضوعنا دلوقتي فيما يخص الدراما التلفزيونية، نتكلم على السينما. السينما يكاد يكون الريف غائب تماما، الريف والصيادين على فكرة، يعني المهن دي غابت. حتى وقت الثمانينات كان في إحياء للاهتمام بالصناعية، يعني الحرفيين وأصحاب الورش غاب برضو في ال 25 سنة الأخرانية. بقت أفلام مدينية جدا لعلاقة بالمدينة يعني، أفلام طبقة متوسطة وغنية ومرفعة كده، أفلام من بتاع طارق العريان وأفلام الإعلانات دي، وأفلام كومباوندات. ما بقاش في الأفلام اللي مقررة تنزل تدور أحداثها في طنطا، فيلم بيدور أحداثه في المانيا، ما فيش من ده بقى، ما تلاقيش. أنا بقول الاستثناء الوحيد الجزيرة، وكمان له طبع بوليسي وعصاباتي أكتر منه بيقدم ريف مصري. جايز الذاكرة يعني تخون المرء وهو يتذكر 25 سنة، لكن أظن أنني ألامس الصواب لما أقول أنه الفلاح المصري غاب تقريبا عن بؤرة الشاشة وعن بطولة الفيلم، وربما ظهر يعني كخلفية سواء المكان الريف أو الشخصيات، لكن ظهروا بوضوح في فيلمين أخيرين وهم السادة الأفاضل وبرشامة، وزي ما قلت لك أفلام طابعها كوميدي هزلي معتمدة على كاركترات، على طبيعة الشخصية، يعني تقديم شخصيات مختلفة ومثيرة للتناقضات والمتناقضات، ولم تمعن إطلاقا في ولا كان مشغولين، وهم أحرار طبعا، ولا كان مشغولين بتقديم حقيقة الريف ولا ما يحدث في مصر الآن، خصوصا أن القرية المصرية دلوقتي أصبحت قرية شائهة، يعني لا هي قرية ولا هي مدينة ولا طرف، هي إيه بالضبط يعني المسألة بقت. ده يجعلنا أكثر اهتماما بعالم الريف. اللي أنا عايز أقوله أكثر من كده أنه حتى الروايات عن عالم الريف لم تعد موجودة وحاضرة بقوة، وأظن وأدعي لنفسي أنني أطالع كثيرا من منتج المكتبة المصرية الروائية ولا أجد الريف المصري متجسدا وموجودا في روايات وكتابات جديدة على مدى تقريبا يعني برضو بدون مبالغات على مدى 10 سنين الأخرانية. كل ده عايز أرجع فيه بقى إلى فيلم الأرض، لأنه فيلم الأرض فيلم عمود فقري للتعامل مع الريف المصري والفلاح المصري. ليه؟ لأنه قدم لنا شخصية محمد أبو سويلة، محمود المليجي في الفيلم ده، فيلم ده إنتاج 70، وطبعا يوسف شاهين، وسيناريو الحوار حسن فؤاد، والقصة العظيمة والرواية العظيمة لعبد الرحمن الشرقاوي، والبطولة بقى ما تعدش، محمود المليجي، يحيى شاهين، عزة العلايلي، نجوى إبراهيم، حمدي أحمد، علي الشريف، يا خبر أبيض، يعني أسماء كتيرة، توفيق الدقن، يعني مجموعة رائعة من عوارس عصر. لكن لا خلينا نتوقف عند فكرة محمد أبو سويلم. هذا الفيلم قدم رمز للفلاح المصري، فكل ما نيجي نتكلم عن الفلاح المصري بنقول عليه محمد أبو سويلم. إلى هذا الحد السينما المصرية تستطيع أن تقدم لك رمزا، زي ما فؤادة في شيء من الخوف وفيلم عن الريف أيضا، فؤادة نموذج الفلاحة المصرية العظيمة اللي وقفت ضد الظلم وهو شادية فؤادة. ولما تحصل أي تنظيمات للمرأة ومنظمات للمرأة عايزة تقدم رمز لها تقول فؤادة. قصة طبعا ثروة أباظة الروائي الكبير. لما نشوف الفلاح المصري هنلاقي محمد أبو سويلة، زي ما بنتكلم على الرجل الشرقي في مصر ليس السيد في الثلاثية يحيى شاهين. السينما المصرية سينما تستطيع أن تقول أنها تصنع الوجدان وأنت مطمئن، لكن مشكلتها الحقيقية لما تغيب عن يعني الرؤية وتبتعد عنها حالة العمق وإدراك وقعها وقدرة على تقديم ناسها وحياتها. أقدر أقول بأمانة شديدة جدا السينما المصرية في ما بقى من في فترة الألفية كلها أو يعني من فترة التسعينيات حتى الآن، الشخصية الوحيدة اللي قدمها الأدوات السينما المصرية تساوي محمد سويلم وتساوي السيد وتساوي فؤادة هي الليمبي، وكان تعبير على مرحلة برضو على الشخصية المصرية في التايهة والمخدرة واللي طول الوقت هو فعلا الليمبي. عشان كده تلاقي أحيانا طول الوقت لما تصف حد وكلمه لك لا بص ده الليمبي خالص في نفسه، يعني حتى السينما في حالة فقرها الفكري عرفت تقدم نموذج وشخصية تعيش وتبقى كأنها علامة مؤثرة جدا في قراءة الشخصية المصرية. إذن اليوم كله كان تحية لمحمد أبو سويلم في عيده، عيد الفلاح المصري. أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، لدي أقوال أخرى.
5: مكانة خضرة دي ملعوب وتعمل عشان حديد الزراعية وصل للبلد. دلوقتي أكبر ما فينا حيخاف وحيتهد وحيسكت. بلد حتروح والأمر لله.
6: كلام ده يا أبو سويلم، إن الله مع الصابرين.
5: محدش مكوي في البلد دي إلا اللي مرمي فيها.
6: طب ما انا سايب بيتي واولادي وجيت معاكم اهو.
5: بعد ايه يا شيخ حسون؟
6: يا سيدي لما دعى الداعي جيت، وانا كنت في مصر بخضري؟ اتخليت عنكم عمري؟ ده احنا في ايام الانجليز حاربنا.
5: ايوه حاربنا سوا ايام الانجليز وايام السلطه. رحنا الشام في عز البرد والتلج نحارب، شفنا الموت بعينينا، دفنا مننا ناس في التلج، لا خفنا ولا ولينا. ليه؟ لاننا كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. وفي ثوره سنه 19 حاربنا مرة تانية مع سعد باشا، حرقنا الإطار، قطعنا سكة الحديد ضد الإنجليز، ضربونا، حبسونا، مات مننا أولاد، إنما كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. وفي الانتخابات اللي فاتت بلاش نتكلم عن النتيجة، إنما إحنا وقفنا معاك يا شيخ حسونة وسمعنا كلامك، كانت النتيجة إيه؟ انضربنا، اتهنا، لكننا كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. لما كانت حياتنا متعلقة بشعرة وبيننا وبين الموت خطوة واحدة، ما خفناش، هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لأننا كنا رجالة وكنا واقفين وقفة رجالة. وبعدين دلوقتي بقينا فين؟ كل واحد راح لحاله، كل واحد شق طريقه، كل واحد افتكر نفسه ونسي الباقيين. انت يا شيخ حسونة، انت سبت البلد ورحت البندر علشان تاكل العيش الابيض المتمرغ في تراب الميري. والشيخ يوسف، يا عيني على الشيخ يوسف، فتح له دكان علشان يشد لقمة العيش من بصلة الفلاحين الغلابة. وانا ايه؟ انا رخص الآخر، فضلت كافي خيري شري، فضلت عايش ساكت وصابر وعايش على أيام زمان، على أمل تيجي فيها شيخ حسونة وتنفخ في صدرنا علشان نصحى من جديد، نصحى من جديد. لكن فين كانت أيام زمان اللي ما تتعوضش. كان عندنا مروءة، كان عندنا قلب، كنا رجالة، كنا فخر البلد، شرفها وزينتها. وادي النتيجة اللي وصلنا لها دلوقتي، قاعدين نتكلم ونشكي ونولول زي النسوان. اتفضل يا شيخ حسونة، ادي عبد الهادي، وادي محمد، وادي دياب، وادي عبد الرحمن وغيرهم، كل اولاد البلد قاعدين يتفرجوا علينا واحنا حاطين ايدينا على خدنا وعمالين نتكلم ونلطم زي النسوان. اللي يقول بكره تتعدل، واللي يقول الصبر طيب، واللي يقول كلام، واللي ما عرفش يقول ايه. بقينا عايشين في كلام، نايمين في كلام، ساكتين في كلام، كل حياتنا بقت كلام في كلام في كلام.
7: شاي يا نجم،
8: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
7: ده فارس
8: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله، اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
7: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
8: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
9: أيوة، يعني أعمل إيه بقى؟
10: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة.
11: في أسهل من كده؟
12: مصلحة الضرائب المصرية بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
13: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
14: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
15: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
14: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com

0: الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM،
3: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
2: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية والأمنية.
3: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بالنظام المستضيف لمدة عام إضافي.
2: وزير الخارجية يشيد بدور البنك الأوروبي لإعادة الأعمار في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر.
3: وزير دولة للإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي عدد من الجهات والشركات العالمية فرص التعاون المشترك.
2: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع عدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة للمصريين بالإمارات سبل دعمهم بالخارج.
3: وزير العمل يوجه بتكثيف حملات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال وتأمين المنشآت ودعم الإنتاج.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشدد على الانضباط بالمحليات والتعامل الحاسم مع المخالفات.
3: وزارة الداخلية تستضيف المؤتمر 12 لمسؤولي حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
2: التعليم العالي تؤكد أن غدا المواد النهائية لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق.
3: دينا مشرف تفوز على المصنفة الخامسة عالميا وتتأهل لدور 16 ببطولة الأبطال لتنس الطاولة في الصين.
2: هيئة الأرصاد تتوقع انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة اعتبارا من الغد، والعظمى للقاهرة 34 درجة.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي جماعتكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من يوم الاربع. وزي ما انتوا عارفين الويك اند بتاعنا بيبدأ معاكم من يوم الاربع، بنكون معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت من خمسة لسبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. محمد منير ودينا بهجت، وبنتبسط قوي معاكم، نتكلم في كل حاجة بقى، وفي الصيف وفي البحر، والصيف اللي خلص ده خلاص، فبنتكلم بقى عن المدارس وعن الاكل طبعا. زي ما انتوا عارفين ما نقدرش نفوت حاجة زي دي في حلقة، وكل المواضيع بقى والاغاني كمان اللي انتوا بتختاروها، فبتبعتوا لنا على واتساب 015-595-1-06، ونطمن كمان على منير برضو ايه اخباره. يعني
2: والله انا احسن الحمد لله. مساء الفل عليك ادينا، ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. بنرحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، كل اربع وخميس وسبت من خمسه لسبعه على الهواء مباشره، علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا ونطمن عليكم. نتمنى لكم السلامه والسعاده اينما كنتم. كالعاده بيبقى معانا شويه اخبار ومواضيع وحكايات كده بنحكيها مع بعض، واكيد الاهم ان احنا نطمن عليكم ونعرف انتوا فين وبتعملوا ايه، ونبدا الفايبز الاولى للويك اند او ملامح الويك اند تبتدي تظهر. معلش دينا بيبقى معلش يعني شويه حاجات كده واحنا بنتكلم، بس هي هترجع ان شاء الله لصوابها والدنيا هتبقى حلوه. وزي ازيك،
1: ايه الظلم اللي بيحصل؟
2: عامله ايه؟
1: ده ظلم عامه، انا مش فاهمه يعني، اهو حاجات تانية بتحصل. ابعتوا لنا يا جماعه وطمنونا عليكم، وقولوا لنا حابين تسمعوا ايه عشان هنشغله على طول. زي ما انتم عارفين الاغاني التحفه كلها عندنا، وزي ما انتم عارفين برضو ان احنا بنتكلم في كل حاجه انتم حابين نتكلم فيها. وطبختوا ايه عشان الساعه 6 دايما بنكون فقره طبخ لنا ايه ست الكل، او هنطلب ايه، يعني ممكن نسميها اللي انتم حابينه. المهم ان احنا نتكلم عن الاكل، عشان الاكل ده شيء مهم جدا.
2: طبعا يعني الاكل شيء مهم، والجزر بيقوي النظر،
1: والميه لازم تتشرب،
2: والميه كاتب الغطاس،
1: والسان سكرين.
2: السان سكرين طيب يا جماعة، بورصة البريات والأستيكة والمنقلة والبرجل والدنيا دي عاملة ايه؟ يعني ايه الجديد؟ ايه الجديد السنة دي؟
1: ما ممكن ننزل بالمستوى عادي، ممكن عادي كراريس وإقلام، يعني مش شرط كله يبقى
2: بس مش دي الحاجات اللي بتحمل في البادجت، فاهمة؟ الحاجات اللي بترمي معاكي في البادجت بتاع السبلايز.
1: طب هسألك حاجة،
2: اللي هي بقى ايه المقلمة الجديدة؟
1: بس هسألك حاجة، دايما بتحس انه السبلايز اللي المدرسة بتطلبها بتبقى بزيادة؟
2: لا، ما هو يعني اول سنه كنا بنعملها معامله اللي هو لا
1: هي دي لازم نمشي عليها،
2: لا ده كلام، وبعد كده لقينا انه عادي اللي
1: أيوة
2: هو
1: ايوه. اصل هي كانت بتبقى دايما زياده، اللي هو انتوا بتطلبوا مثلا احنا عايزين كرستين مثلا،
2: لا لو عايزين مثلا ستة وايبس مثلا، اللي هي كل واحده فيها مثلا 100 وايبس مثلا، فبجيب اربعه او ثلاثه.
1: طب ليه
2: لو هم عايزين ستة جيل ثلاثة
1: كتير، فاهم قصدي؟ ليه التصعيد؟ ليه لازم نكبر المواضيع علشان نحس ان احنا طلبنا حاجة والورقة مليانة بقى قد كده والسبلايز كلها كتير علشان الناس تحس انه ايه بقى؟
2: لا، والرزم اللي هي الاي فور، طب امال انت هتعمل يعني
1: امال ايه؟ امال انتوا عندكم ايه؟
2: والله
1: امال ايه القصة؟
2: والله بجد يعني لما نعوز انجلكوا المدرسة عشان عاديين مش جايبين حاجة بفلوسنا.
1: بالظبط. طمنونا يا جماعه عليكم، طمنونا، هل انتوا من الامهات والابهات اللي بيجيبوا الحاجات، ولا انتوا من الطلاب اللي ما بتحبوش اصلا الحاجات دي وبتروحوا على الله، وبتحسوا ان عامه في ناس بقى كتير اللي هو بيروحوا ممكن القلم اللي معاك ده علشان ما... طب ما انت جايب ايه؟ اللي هو انت السبلايز دي كلها عملت بيها
2: ده اللي بياخد ساندوتش جبنه عادي،
1: وياخد البانيه من صحابه،
2: ده ياخد ساندوتش جبنه عادي، ده اللي بياخد الساندوتش جبنه عادي، انما في تشيز بلاتر بيتعمل في ما تدخليناش بقى وفكر الناس بقى في الارقام بقى،
1: وبيبقى المواضيع اللي هو لانش بوكس مش عادي، هو الموضوع بيبقى كبير برضو. يعني طمنونا عليكم يا جماعه، طمنونا عليكم، وقولوا لنا القصه ايه علشان بس احنا مش على بعضنا دلوقتي. ابعتوا لنا على واتساب 015-595-1-06، هنرجع لكم على طول معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه، الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: الشاي يا نجم.
3: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
4: ده فارس فارس.
3: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه ثواني يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
5: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
3: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
5: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
6: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
7: سادتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
8: والكرة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

Zafer

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا.
2: يا اهلا وسهلا.
1: ايه الموضوع بقى؟
2: يا 300 اهلا وسهلا. يا مراحب، وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات، وحشتونا من الحلقه اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، تكونوا في افضل حال، ويكون كل شيء على ما يرام. نرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار يا جماعه، مشوار، تعمل امر كده امر كده، في البيت او في العربيه او في الشغل او في السكه. الناس اللي في السكه تحديدا، ما انا لسه انت فتحتي الحلقه وانا بشوف ايه الموضوع اللي قدامي. فالناس اللي في السكه نتمنى لهم السعاده والسلامه اينما كنتم، ان شاء الله توصلوا بالسلامه وربنا يستر طريقكم. لو في اي اجواء مروريه غير عادية ريت تنبهونا برضو على الرقم اللي هو زي ما هو 015-59-55-106.
1: ويا جماعة طمنونا عليكم وقولونا انتوا فين وبتعملوا ايه، وهل انتوا في الطريق سبتوا ولادكم يروحوا المدرسة هم بقى ويزبطوا وانتوا تسافروا، وسبتوهم بقى لجدتهم لجدهم، يعني الحاجات دي تبقوا بصراحة جامدين قوي قوي لو عملتوا كده. لو لا فبرضو تبقوا جامدين جدا علشان ما سبتوش ولادكم لوحدهم ابدا. واحنا معاكم، احنا معاكم بقلبنا، علشان كل الباك تو سكول دلوقتي بصراحة قلبنا معاكم. والناس كمان اللي بدأت ثانوية عامة، عشان الناس بدأت ثانوية عامة على فكرة هم مش بادئين مع العام الدراسي اللي هو بيبدأ، هم بادئين من بدري
2: علشان دروسه كده.
1: فبرضه ربنا معاهم، وبنتمنى لكم كل الحظ والتوفيق. وقولوا لنا انتوا داخلين سنه كام بقى والحاجات دي كلها، وانتوا من النوع الامهات والابهات اللي بتحبوا انكم تجهزوا من بدري، من قبل ما يكون الموضوع اصلا بقاله يعني فاضل له اسبوع او اسبوعين، ولا بتعملوا ايه بالظبط؟ يعني ايه السيستم كده اللي بتمشوا عليه عشان نطمن عليكم؟
2: يا باشا اللي ذاكر زيك،
1: واتساب 015-59-52-106.
2: اللي ذاكر زيك، انا مع احترامي بقى للجميع.
1: عندك حق،
2: معلش يعني عندك جاي يلم المنهج دلوقتي، معلش. بالمناسبه بمناسبه الثانويه العامه، احنا لو في اي حاجه معاكم في المنهج مش واضحه، حابين
1: لسه الكورسات موجوده،
2: يعني في
1: موجودة.
2: مجموعات تقويه ان شاء الله ممكن نعملها معاك في السكه.
1: كنا نعملها في اول السنه ولسه مكملينها عادي، عشان كانت اول السنه كان في امتحانات نص السنه.
2: بالظبط.
1: دلوقتي هنبدا عام دراسي جديد، فبرضه معاكم مفيش مشكله مع الرحله.
2: اللي حابب يسال عن مجموعات التقويه بعت لنا بس في اخر المسج بتاعته هاشتاج معاك في السكه برو ماكس.
1: طب بس بقى
2: ماشي خلاص.
1: طب بس بقى نبدا بالطقس ولا بالدراسه؟ انا اقول بالطقس عشان الجو انا مش فاهماه.
2: ماشي يلا.
1: انا حاسه ان الجو مش مفهوم، علشان كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه ان بكره الخميس هيكون الطقس معتدل مائل الحراره رطب في الصباح الباكر وحار رطب على القاهره الكبرى، وشديد الحراره على جنوب البلاد، معتدل الى مائل الحراره ليلا على اغلب الانحاء.
2: اما بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه بكره باذن الله على بعض المحافظات، نبداها من القاهره العظمى 35 والصغرى 23، اسكندريه 27-26، بورسعيد 29-25، اسماعيليه 35-23، شرم الشيخ 37-29، أسيوط 37-23، وأخيرا سوهاج 39-24. فتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش. سوهاج صاحبة التوب سكور 39 درجة متوقعة بكرة.
1: برافو،
2: درجة الحرارة حاجة
1: جامدة بصراحة.
2: توب سكور بصراحة.
1: نخش في الموضوع على طول بقى، عشان الدراسة بصراحة بدأت وعاملة قلق كده. وبعدين هقول لك حاجة، لو رحت مثلا أي سوبر ماركت كبير هتلاقي ان دايما في حته معينه كده كراريز بقى وهايلايترز واقلام وحاجاته. انا بحس ان هو، طب انا بكون متنكده لهم بصراحه.
2: بصي يعني هو الاند اوف سيزون او اند اوف سمر، يعني مع نهايه الصيف،
1: نكد. انا مش هقول حاجه غير كده،
2: فاهمه؟ كلمه الصيف بيخلص ويلا نرجع من البحر دي لوحدها خلاص، يعني اللي هو بتاهل نفسك لمود تاني.
1: اذا كان اصلا واحنا في البحر بنبقى الناس اللي هو عايزين يرجعوا بدري من البحر ويرجعوا الشاليه وكده، بتبقى كلمه نكد اللي هو يلا نمشي عشان الشمس خلاص ونلحق نستحمى.
2: لا معلش، لا
1: بتبقى وحشه اصلا. فتخيل بقى انه الصيف اصلا خلص.
2: هو الاجواء باينه فعلا زي ما قلتي في كل السوبر ماركتس. طبعا المكتبات، انا رحت من فتره كده بسال على حاجه لعبه كده في مكتبه، قالوا لي لا والله خلاص الحاجات دي اتشالت ودخلنا في السبلايز اللي هو انا سكوشي.
1: ماشي. انا كان عندي بس اصلا ما نقولش اللعبه ونسكت، لان احنا بنطلب التفاصيل من الناس، هتسيبنا من غير
2: لا يا فندم. رايح اسال على سكوشي، قالوا لي لا والله شلنا الحاجات دي الفتره دي وشغالين في السبلايز. ففي حاجه انكسر جوايا شيء، فاهمه؟ اللي هو
1: ما الناس لسه بتلعب عادي.
2: ده انا جاي لك بنيه ان احنا نجيب بلالين وحاجات ونزقطط
1: زقطت وفرفش اخويا.
2: والله قال لي لا والله مفيش الحاجات دي. فكلمينا بقى عن فكره
1: الخريطه بقى. اقول لك الخريطه بقى،
2: الناس اللي راجعه بقى،
1: خريطه البدايه العام الدراسي الجديد قبل ايام من الانطلاق، 3 ايام بالظبط خلاص، وهتبدا السنه الدراسيه الجديده يوم 12 سبتمبر. والوزاره حددت مواعيد بدايه ونهايه كل فصل دراسي، ومواعيد الامتحانات كمان للتو تيرمز الفصلين الدراسيين. وهنقول لهم بقى، هنقول لكم هقولهم دلوقتي لحضراتكم. اولا بدايه العام الدراسي يوم السبت الموافق 12 سبتمبر لحد يوم الخميس 24 يونيو 2027 لطلاب مدارس العربي واللغات والخاصه والرسميه.
2: بالظبط ده باجمالي 39 اسبوع دراسي للطلاب دي. كمان امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل هتبدا اعتبارا من 9 يناير ولحد 14 يناير، اما امتحانات الشهاده الاعداديه هتكون خلال الفتره من 16 يناير لحد 21 يناير.
1: الفصل الدراسي الثاني بقى هيبدا يوم السبت الموافق 6 فبراير وهيستمر لغايه الخميس 24 يونيو، وامتحانات النقل هتبدا 22 مايو لغايه 27 مايو، وامتحانات الشهاده الاعداديه من 29 مايو لغايه 3 يونيو.
2: اما امتحانات الدور الاول للصف الثاني بكالوريا هتبدا من 12 يونيو ولحد 22 يونيو، وامتحانات الدور الاول للثانويه العامه هتبدا 26 يونيو لغايه 21 يوليو 2027.
1: عدد ايام الدراسه بقى الفعليه للفصل الاول هم 93 يوم، وعدد ايام الدراسه الفعليه خلال الفصل الدراسي الثاني هيكونوا 90 يوم. فكل التوفيق طبعا لجميع الناس اللي هتكون في اي مكان بقى، انت في سنه كام او انت في سنه كام، ثانويه عامه او اعداديه او ابتدائيه او كل الحاجات دي، ان شاء الله بالتوفيق وتجيبوا درجات حلوه جدا جدا وتنجحوا كمان في المدرسه وبعد المدرسه.
2: يا رب باذن الله كل التوفيق للناس اللي داخله على سنه جديده ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى كل التوفيق لاولياء الامور كمان في مساعده الاولاد ان هم يحققوا اكبر قدر ممكن من النجاح في حياتهم الدراسيه وفي حياتهم العمليه والرياضيه وفي كل حاجه.
1: طب اسالك سؤال بقى،
2: ليه طيب
1: جه في دماغي
2: دلوقتي. ليه انا
1: جه في دماغي حالا، مدرسه ولا جامعه بتحبها اكتر؟
2: لا مدرسه. ايه ده؟
1: اه
2: مدرسه طبعا. لا لا مدرسه بقى. طبعا
1: انا حاسه كده برضو.
2: اه مدرسه
1: يعني لو
2: طبعا.
1: تسالني انت ما سالتنيش، بس لو تسالني برضو مدرسه.
2: مدرسه طبعا.
1: لا مدرسه هي التوب صراحه،
2: بس برضو كل حاجه فيها حاجات لذيذه بصراحه. يعني فكره يعني صح. الواحد وهو في المدرسه انا من الحاجات اللي كنت مستنيها ان انا اروح الجامعه من غير يونيفورم.
1: ايوه دي كانت احلى حاجه،
2: اللذيذة دي.
1: واللي هو من غير جزمه سوداء
2: باشا بقى،
1: عادي
2: باشا بقى،
1: الجزمه اللي انا عايزاها بقى
2: باشا بقى، وبراحتك بقى،
1: وهسيب شعري عادي مش هيفضل ملموم بقى
2: خلاص ليفل.
1: طب انت مش هتجمع الموضوع ده؟
2: انا سبت شعري كتير لحد ما مرجعش تاني، فضلت سايبه راح وما جاش.
1: طب يا جماعه طمنونا بقى عليكم، قولوا لنا وابعتوا لنا، قولوا لنا حابين تسمعوا ايه، وانتوا في سنه كام، وجبتوا الحاجات ولا لا. لو انتوا من الاهالي برضو اللي بتجيبوا كده الحاجات برضو ربنا معاكم، ابعتوا لنا على واتساب 015 5952 106. راجعين لكم محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج يثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: استعدوا لليلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار هشام خارما والمايسترو ناير ناجي بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية في تجربة تجمع بين مؤلفات هشام خارما والرؤية الأوركسترالية. الجمعة 11 سبتمبر الساعة 8 مساء بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية. التذاكر متاحة من شباك تذاكر مكتبة الإسكندرية أو أونلاين عبر منصة التذاكر الرسمية. هشام خارما، الجمعة 11 سبتمبر في مكتبة الإسكندرية.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اوقات بحتاج ان انا ما ارفعش الفيدرو منير بيتكلم
2: بشكل عام.
1: بس احنا معاكم ولسه مكملين عادي زي ما احنا. محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ورقمنا هو 015-59-52-106. مكملين معاكم في السكه. قولنا ايه سكتكم بقى, عايزين نعرف انهي سكه انتوا فيها. هل انتوا بقى دائري سويس مسافرين تجمع اكتوبر زايد, يعني شوفوا انتوا فين وابعتوا لنا وطمنونا, وقولوا لنا كمان ايه الطرق الزحمه عشان نجيب ناس تزحمها اكتر معاكم, الطرق الفاضية نخلي الناس تزحمها برضو مفيش مشكلة, وتسمعونا كلكم وتطمنونا كده وتقولولنا على 015-59-51-06. حابين نتكلم في ايه, حابين تسمعوا ايه, حابين تاكلوا ايه, اي حاجة.
2: الكرة ايه؟
1: الكرة عندك
2: الكرة ايه والله يا جماعة, الكرة ايه واللي بيحصل السيزن ده ايه, وريال مدريد بيعمل ايه امبارح في الشامبيونز ليج مع الانتر, والنهاردة برشلونة هيعمل ايه في الشامبيونز ليج والبريمير ليج نفسه, ويونايتد وتعادل مع ايفرتون وارسنال وتشيلسي, وليلة كبيرة قوي سعادتك. فقولونا برضو انتوا ككورة يعني بتتفرجوا على ايه, بتتفرجوا على البطولات المحلية والدوري المصري الممتاز؟
1: هقول لك حاجة,
2: لا
1: دايما هقول لك معلومة بس عشان الناس اللي بتسمع تكون عارفاها. الشامبيونز ليج دايما بيكون 4 وخميس وجمعة.
2: اي لا 3 و4 وخميس.
1: اوكي. اما البريمير ليج بيكون سبت وحد.
2: باشا
1: انا بقول
2: باشا محتكره كره القدم في المنطقه,
1: عشان بس تكونوا معانا على الخط ومحدش يتوه,
2: خطر جدا
1: ومحدش يكون مش فاهم. يعني لو انتم مش عارفين اديني قلت لكم.
2: من فضلكم يا جماعه اي حد عنده سؤال في الكوره دينا بجد فتح ابوابها,
1: مش هبخل عليكم ابدا
2: يعني. وحتى انستغرام يعني بتجاوب على الناس, وبمناسبه انستغرام ثانيه البوست نزل بتاع الحلقه
1: عامه
2: لايك ونفعل الجرس
1: وتجاوبوا على سؤال الحلقه اللي احنا لسه ما قلناهوش
2: بالظبط, فنعمل لايك وشير وسبسكرايب ونفعل الجرس والمصادر في الكومنتس هتلاقوها.
1: طب وبالمره بقى 015
2: 59 55 1006.
1: يلا نتكلم
2: بالنسبه للكوره. النهارده باذن الله بيخوض فريق برشلونه الاسباني المحترف ضمن صفوفه لاعبنا المميز حمزه عبد الكريم مهاجم منتخب مصر, اولى مبارياته في مرحله الدوري في بطوله الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا, لما يستضيف فاينورد الهولندي الساعه 8 الا ربع النهارده على ملعب الكامب نو, وسط تطلعات كبيره من الفريق الكتالوني لتحقيق انطلاقه قويه في مشواره القاري.
1: وبيدخل برضو برشلونة المباراة بطموحات كبيرة علشان يسجل بداية قوية في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة الألماني هانز فليك, وده المدير الفني للفريق الكاتالوني, خصوصا أن المواجهة بتمثل الظهور الأوروبي الأول لنادي برشلونة في ملعب كامب نو الموسم ده, وده اللي بيمنح اللقاء أهمية خاصة بالنسبة للجماهير واللاعبين.
2: برشلونة عايز يستغل الدعم الجماهيري ويحقق الفوز في ضربة البداية, خصوصا ان الفريق بيسعى للذهاب بعيدا في النسخة الجديدة من بطولة اليويفا تشامبيونز ليج. النهاردة بإذن الله هيتلعب شوية ماتشات حلوة كده في الشامبيونز ليج, اولها الساعة 8 الا ربع هيتلعب ماتشين اهمهم طبعا ماتش برشلونة وفاينرد الهولندي على ملعب كامب نو زي ما لسه قايلين لحضراتكم الساعة 8 الا ربع, ونتمنى ان شاء الله نشوف ظهور لحمزة عبد الكريم مع برشلونة في الشامبيونز ليج وكمان تسجيل اهداف لحمزة عبد الكريم ان شاء الله. في نفس الوقت هيتلعب ماتش شتوتغارت وفايكنج, ده هيكون برضو الساعة 8 الا ربع. الماتشات اللي باقية في الشامبيونز ليج النهاردة وقوية جدا برضو هتتلعب في تمام العاشرة مساء, بي اس جي باريس سان جيرمان هيواجه سلوفان براتيسلافا, ونابولي هيواجه ارسنال, وليفربول هيواجه اتلتيكو مدريد, وسبورتنج لشبونه هيواجه جلاتا سراي التركي. فكل التوفيق لكل الانديه اللي هتلعب النهارده ان شاء الله. كمان في البريمير ليج بقى المصري الدوري المصري الممتاز بيتلعب دلوقتي واحنا بنكلم حضراتكم ماتشات اللي بدات الساعه 5 مودرن سبورت في مواجهه وادي دجله, الشوط الاول شغال دلوقتي والتعادل السلبي مستمر. بيراميدز كمان في مواجهه الجونه ماتش بدا الساعه 5 والتعادل مستمر بين الفريقين. في ماتشين كمان من الدوري المصري الممتاز هيتلعبوا الساعه 8, المقاولين العرب في مواجهه النادي الاهلي, وام بي في مواجهه زد.
1: لا كل التوفيق ان شاء الله لكل المباريات النهارده, وقولوا لنا انتوا هتشجعوا مين وفي انهي بقى حاجه وكل الحاجات دي, ابعتوا لنا يا جماعه طمنونا عليكم. انا مش عارفه انتوا بتتخانقوا علينا ليه,
2: هو في ايه بجد,
1: انا مش فاهمه,
2: هو
1: انا
2: في
1: مش
2: إيه؟
1: فاهمه هنعمل كده لحد امتى؟
2: سالوش
1: طيب
2: علينا ليه والله,
1: هنعمل ايه؟
2: اصل في مسجز عندي فعلا.
1: طب ايه نقول لهم تاني يمكن المسجز تكتر, هم كتير بصراحه بس احنا بنحب نعمل الحركات دي, معنا بنعمل حركات حمصي.
2: وبكره ان شاء الله استنونا في حلقه حمصي جدا ان شاء الله.
1: 015-59-51-06 ابعتوا لنا وطمنونا عليكم, قولوا لنا حابين تسمعوا ايه. على فكره ممكن نسمع ارائكوا عادي يعني برضو.
2: طيب انا علي فرمسيس واقف, واقف ليه علي فرمسيس ولا رمسيس اللي واقف؟
1: ها ده تقل دم, هو هيندم
2: علي
1: مسافر والله.
2: نور الدنيا كلها علي، وان شاء الله ربنا يستر طريقك كده وتوصل بالسلامه. في كمان مسج، انا جبت الحاجات الحمد لله بس ما عنديش شغف نهائي اذاكر للاسف، ادعوا لي. هو في حد عنده شغف يذاكر اصلا؟
1: انا مش عارفه بيجي منين الشغف فعلا،
2: بتاع المذاكره
1: عمره ما كان موجود قبل كده،
2: شغف المذاكره،
1: في شغف مذاكره
2: هو ده نوع
1: غير
2: جديد.
1: لو في سبجكت واحده او ماده واحده انت بتحبيها او انت بتحبها، هو ده اللي هتحس ان هو الله انا متحمس او يعرف اللي جاي. وبعدين بيجي برضو وقت اللي هو ما خلصنا بقى، ما خلاص بقى، مش كل شويه هوم ورك وامتحان وكويز وخلاص بقى. يا
2: طيب هي بتكمل كلامها وبتقول مدينه نصر صعبه قوي، يعني ان شاء الله ربنا يفرجها كده.
1: عامه النهارده زحمه
2: صح؟
1: يعني سيك. وانا جايه بصراحه كانت الدنيا زحمه، فخدوا بالكم يا جماعه وطمنونا عليكم، وحاولوا دو نوت تكست اند درايف،
2: وات
1: ما تكتبوش وانتوا بتسوقوا، ما تبعتوش لحد على واتساب،
2: ابعتوا لنا احنا بس. طيب بتقول كمان رايحه اودي القطه المستشفى عشان لسه والده وتعبانه وبحبكم قوي
1: يا حبيبتي.
2: الف سلام على القطه والله.
1: كلتي ايه بقى؟ ما هو بالمره عشان نكمل المسج بقى.
2: تعالوا كلوا معايا كشري مصري في البيت، دي اخر مسج. لا اقرا من الاول بقى معلش، لاحظ ان كلامك جرح. خلي بالك
1: ايه اللي حصل، عملت ايه؟ عملت ايه؟
2: لا لا ده مش انا الحمد لله، دي مسج جايه بدري فمش ليا، هي اللي جايه لينا احنا. تعالوا كلوا معايا كشري مصري في البيت، ده رقم اخره 313، فابعت لنا لوكيشن وبالهنا والشفا.
1: يلا طب هو ايه الفرق يعني الكشري المصري؟ هو مش هو دايما مصري؟
2: لا في اسكندراني
1: اللي هو ايه بقى،
2: اللي هو بعدس اصفر.
1: ده كشري اصفر ما هو بيبقى اسمه كشري اصفر.
2: كشري اصفر
1: والله يا صفرة.
2: لا هو بيبقى بعدس اصفر وبيبقى جنبه بيض مدحرج.
1: ايوه صح. ما انا قلت لك بيبقى بالبيض.
2: بس مش بالبيض يعني يعني فاهمه،
1: مش بفهمه اصلا، ما بحبوش
2: ولا انا كبيض بشكل عام.
1: فكره يعني كفكره بحس. طيب. ان هو مش مفهوم.
2: اخر مسج بس هقولها قبل ما نطلع اللينك.
1: لا
2: ده
1: خليك عادي
2: والله
1: بجد. انا لسه هنقول اخبار كمان،
2: ابتديتي تبصي بصات كده اللي هو ما تنجز. طيب لورا، لورا بعت لي مسج.
1: لورا
2: صديقتنا جدا دايما بتبعت لنا مسجز، فبتقول انا بحبكم قوي واحنا كمان بنحبك جدا والله.
1: بنموت فيكي يا لورا، مبسوطين انك بتبعت لنا.
2: وبتقول انا بحب اتفرج عليكم وانا وكل صحابي. لا بتقول انا كل صحابي بياكلوا اكلي من اللانش بوكس.
1: ليه يا لورا؟ ليه
2: بتاخدي ايه يا لورا معاكي؟
1: طب احكي لنا اللانش بوكس بتاعك بيكون فيه ايه يا لورا، وحاولي تحافظي عليه.
2: تعالي نتكلم، انت بتاخدي ايه الاول في اللانش بوكس عشان نعرف المشكله جايه منين. هل بتاخدي مثلا فراخ مشويه، كفته؟
1: يو كان شير على فكره يا لورا، يعني ممكن تشير مع اصحابك اللانش بوكس، بس هم ما يغصبوكيش ان هم ياخدوا.
2: لو بقى لو في شيرنج فعلا وكل الشله بتشير مع بعض نشير، انما لو هنعمل حفله كل يوم الصبح
1: على لورا لا.
2: خدي معاكي سندوتشين فول بقى وصباح الفل،
1: واتحكي عليهم قول هو ده اللي معايا بقى،
2: وانت في الباص بقى كولي بقى الحاجات بقى اللذيذه.
1: حاجات بتاعتك بقى بيكولي. طب تعالى نتكلم عن حاجه لغايه ما الناس تكمل برضو المسجز. فاكر تايتانيك بقى والناس لما وقعت وغرقت وعملت تعمل ايه بقى لو قلت لك انها حصلت في الحقيقه؟ في فوتو سيشن ناس بتتجوز.
2: واو
1: فرح.
2: واو
1: هم كان نفس الفكره كده نفس الموضوع، هقول لك ليه. كانت الفوتو سيشن بتاعتهم للفرح اوكي، وهي في بريطانيا، وكانت اتحولت لموقف غريب جدا اوكي. اكبر كابوس ممكن تقابله في فرحك ايه او تقابليه في فرحك ايه؟ انه الفستان يبوظ، الفرح الكهرباء تقطع، ايا كان اي حاجه بتحصل، اي حاجه من النوع ده. لكن العروسين دول حاولوا لحظه وقوعهم، هم وقعوا في النهر اوكي، وقعوا هم
2: كانوا بيعملوا فوتوشوت في مركب ولا ايه؟
1: لا كانوا كان هو شبه الغرق بتاع تايتانيك اوكي، هم كانوا بيتصوروا والنهر وراهم
2: أوكي.
1: هم بيتصوروا وقعوا
2: اتدلقوا
1: اتدلقوا كده، بس هم عادي حسوا ان هو ما فيش مشكله والموضوع هيمشي زي ما هو. وعايز اقول لك سنهم بقى، هم الاثنين عندهم 46 سنه، وحاولوا ان هم يستعدوا للموضوع عادي زي ما حصل، عادي مزكتنا حياتنا ولا اكننا حاجه حصلت اوكي. هم كانوا فعلا في مركب وبيتصوروا ووقعوا بقى. طب وبعدين طب ايه الموضوع هيحصل؟
2: يعني
1: ايه
2: يعني بنستفيد بقى ان احنا في اي فوتو شوت ما بنتصورش جنب الترابزين خالص؟
1: ما هو كلهم بقى لما وقعوا كل المعزومين بقى حسوا ان هو يا نهار ابيض الفرح باظ والموضوع باظ وكل حاجه هتبقى مش مشكله، بس هم كانوا فقدوا توازنهم يعني وهم بيتصوروا. بدل ما يزعلوا بقى بسبب الموقف المفاجئ ده، تعاملوا مع اللي حصل بروح عادي جميله جدا وروح رياضيه، وكملوا الفوتو سيشن وهم
2: اكيد
1: مبلولين.
2: البنت فبينت اكيد البنت فبينت
1: كملت عادي.
2: لا
1: ولا
2: لا لا, لا, لا, لا اكيد فبينت. لا انا مش متفائل.
1: والصور انتشرت عادي وكانت اون سوشيال ميديا، كانت فايرل بقى والناس بقى بقت خليتها ترند وبتاع وكده، وتحولت كمان لذكرى مش هتتنسي ليهم اوكي. العروسين بقى قدروا كمان في النهايه يعملوا في فرحهم يوم كده، كان مشهد كده مختلف اكتر من كده، ان هم كانت الحادثه مش متوقعه فهم كملوها عادي والفرح يكمل وما فيش حاجه هتقف، واحنا معاكم مكملين واحنا مبلولين وكل
2: مبلولين بس جامدين.
1: هو بقى كان العريس كمان ايه بقى عشان نكمل الفرح بقى، كان ناسي الجيرب بتاع العروسه البوكيه بتاعها نسي.
2: الله
1: نسيه بقى
2: الله
1: نسي. اضطر ان هو يرجع تاني ويجيبه هو مبلول بقى.
2: اتصرف بقى في حزمه الجرجير.
1: هيروح يجيبه بقى ويرجع تاني. بس
2: كانت
1: المكان بقى مليان مطر بقى وحاجات وقصص
2: وعلينا من ده بايه.
1: انا حاسه ان هم الجوازه دي ما كانتش قد
2: كده. كنا نشوف قاعه بقى ونعمله في حاجه اندور كده علشان يعني ناخد بالنا من موضوع ان احنا نقع في الميه ده. مفيش اي حاجه بتخص البوفيه خالص.
1: لا بس انا حاسه ان ده خلاص كفايه.
2: مفيش اي مشاوي مفيش اظن اي حاجه يعني.
1: هو لو ما بصش يبقى في حاجه غريبه في الفرح اكتر.
2: في حاجه غريبه في المسجز.
1: احكي لي.
2: ده ماهر غالبا بيقول دينا عامله جو كويس جدا
1: الحمد لله.
2: ايه الجو ده؟
1: ايه الجو ده؟ هي ماهر احكي لي على الجو اللي انا عاملاه.
2: ايه الجو ده والله؟ هو بيقول اكبر كابوس الفستان اتسرق من بنت خالي.
1: لا دي وحشه جدا.
2: وايه كنا شايلين الفستان فين يعني عشان يتسرق إيه؟ وعملته
1: ممكن
2: ايه؟
1: ممكن صاحبتها اللي سرقته.
2: ممكن اللي هي كانت عينها في
1: حماتها سرقته.
2: لا ده كده احنا بنتدخل في شؤون عائليه جدا.
1: هو اللي دخلنا هو اللي دخلنا يبقى ندخل.
2: بس يمكن حماتها بتسمع ولا حاجه فتعالي نطلع نسمع اغنيه.
1: ماشي
2: ماهر هنشوف ايه الدنيا ونرجع لك.
1: قول لنا ومش هنقول.
2: قول لنا شاكك في مين بشكل عام.
1: قول لنا ومش هنقول.
2: مين نتش الفستان؟
1: بلغنا يعني. ابعتوا لنا يا جماعه لسه مكملين معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 100.6 معاك في السكه مع محمد منير. ودينا بهجت هنروح نسمع محمد منير الحقيقي ونرجع لكم
2: يا جماعه بقى.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية والأمنية.
3: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بالنظام المستضيف لمدة عام إضافية.
2: وزير الخارجية يشيد بدور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر.
3: وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي عدد من الجهات والشركات العالمية فرص التعاون المشترك.
2: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي عددا من رواد الأعمال والشركات الناشئة للمصريين بالإمارات لسبل دعمهم بالخارج.
3: وزير العمل يوجه بتكثيف حملات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال وتأمين المنشآت ودعم الإنتاج.
2: التنمية المحلية والبيئة تشدد على الانضباط بالمحليات والتعامل الحاسم مع المخالفات.
3: وزارة الداخلية تستضيف المؤتمر 12 لمسؤولي حقوق الإنسان في وزارة الداخلية العربية.
2: الشباب والرياضة تبحث مع شركة عالمية متخصصة سبل تطوير إدارة وتشغيل الأندية الرياضية.
3: هيئة الأرصاد تتوقع انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة غدا والعظمى على القاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا هوا يا جماعة بقى احنا هوا يا جماعة بقى
2: والساعة التانية بقى
1: بدأنا.
2: وزي ما احنا بقى عادي يا جماعة أيوة. وبدأنا معاكم الساعة التانية رسميا معاكم من معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت. ومواضيعنا طبعا طبعا في الساعة التانية بتسخن اكتر بقى, دايما هي بتكون موجودة وسخنة كتير ومواضيعنا اكتر
1: يعني شوية حاجات
2: الساعة التانية بيكون طبخلنا ايه يا ست الكل,
1: وطالبنا ايه يا ست,
2: وطالبنا ايه برضو, وطالبين ايه, واكلين ايه, وفينكم وبتعملوا ايه, وكل الحاجات دي كلها. وكمان موضوع حلقتنا شفتوه على انستغرام عشان الصورة نزلت, لو لسه ما شفتوش هنقول لكم دلوقتي حالا بس بعد المسجز.
1: ناخد جولة سريعة في الم... انت مش هتاخدي ال...
2: لا
1: الاجهزة دي تقري شوية حاجات
2: عندك والله 0-15-59
1: ولا 5-9 خلاص
2: اسهل
1: 0-15-59-2-0-6
2: ابعتوا لنا وطمنونا عليكم بقى, وبتعملوا ايه وعاملين ايه وايه الاخبار.
1: طيب اللي خدت الفستان كانت اختها التوأم علشان العرسان توأم و...
2: وسرقتها يعني؟
1: معرفش اختها التوأم,
2: قالوا ان الفستان اتسرق
1: يعني
2: طب ايه بقى؟ ده حتى اخوات
1: يعني اتنتش بالغلط,
2: كنت اخوات
1: يعني تصوفوا يا جماعة, تصوفوا وحبوا بعض وان شاء الله الدنيا تعدي على خير, وممكن نتجوز على يومين يعني, واحدة تلبس الفستان طالما توأم
2: والتانية تاخده مفيش مشكلة, محدش هيعرف ان انت مش انت.
1: نغير بس
2: هيفتكروا ان ديجافو اصلا,
1: انا ادجست شوية فلاتر بس في الصور, فالدرجة لون الفستان
2: هتبقى اختلاف, هيكون عريس مش اكتر
1: بالظبط.
2: هو ده الاختلاف.
1: ماشي, مين كمان بقدم تقديري وتحياتي على احلى واجمل البرامج بوجودكم يا جماعة.
2: شكرا
1: والله.
2: شكرا.
1: اجمل واجدد الاغاني دايما معانا في كل وقت وكل مكان على اجمل اذاعة نجوم اف ام. ده محمود عبد العزيز, نورتنا وشرفتنا محمود,
2: شكرا جزيلا
1: على كلامك. ده مين كمان بيقول ايه, هنقول لكم حالا, كله باين قدامي عشان تبقوا عارفين. مساء الفل يعني, بس عشان بس انا اصل تاهت المسجز وجبتها تاني فبسطت من نفسي, بسطت لو عرفت اوصلها تاني.
2: برافو عليك. أيوة. ايه ده,
1: مساء الفل, انا بحب اشوفكم قوي, واحنا كمان والله نتشرف بالمتابعة جدا. انا يوم اجازتي النهاردة وبشغل القناة على التي في يا جماعة كده.
2: لا ده انتم منورنا بقى, ده انتم منورنا بقى يا جماعة,
1: تيجي تشربي حاجة والله. عاملة محشي ورق عنب وكرنب وممبار وفراخ مشوية وملوخية, واول مرة شارك ومبسوطة قوي, وتفضلوا معايا.
2: طب اول مرة تشاركي يبقى تعزمينا.
1: تفضلي انت معانا بقى, يا ريت تتفضلي انت معانا,
2: عشان انت عاملة جميع المحاشي اللي بحبها
1: يعني. فاضل ممكن. بس على المسج اللوكيشن
2: بس
1: يعني,
2: او طبق بلاستيك كده
1: ونبعت احنا اللوكيشن,
2: وهنبعت لك احنا اللوكيشن, واللوكيشن معروف بوابه 2 مدينه الانتاج عادي
1: يعني. ده رقم اخر 610 على الواتساب يا جماعه بالهنا والشفاء, وشكرا على المسجز دي. وفعلا فعلا مع بدايه الساعه الثانيه في البرنامج فعلا
2: الجوع
1: بيبقى في ليفل,
2: الاكل كمان الناس بتبدا تبعت ان هو احنا طبخين كذا, طالبين كذا, عايزين نسمع كذا, كل حاجه, كل اللي في دماغكم يا ريت تبعتوه واحنا معاكم ومفيش اي مشكله.
1: هاكل مكرونه وايت صوص بالفراخ, واسمي نيروز.
2: ازيك
1: يا نيروز, عامله ايه والمكرونه عامله ايه والصوص عامل ايه, وفي جبن في الوايت صوص ولا لا, خلينا نطق ليه
2: تبقى وحشه قوي دي.
1: لا لا لا لا, ريحي بس, ريحي,
2: ما انا ما بحبش,
1: ريحي بقى, ريحي كده بقى,
2: ما انا مريحه, ما انا بحبهاش,
1: ما بنحطش بقى فلامنك والحاجات من دي على المكرونه عشان كده هتخيش.
2: لا
1: لا تلاقيكي ما دقتيش, بتلاقيك كنت مسافره ولا حاجه.
2: بتكمل
1: كلام نيروز وبتقول, امي بتعيرني اني رايحه بالقطه المستشفى وانا فرقه ثالثه طب الازهر, يعني ينفع
2: طب ايه, بطري يعني, لو انت طب بطري يبقى عيب فعلا.
1: اكيد حتى لو مش بطري يبقى في معلومات عامه عن
2: بس ما اظن تبقى اللي هي عايزه تريح بقى, مش عايزه يركز مع القطه اللي انا بعتني بيها برضو, تروح حد ياخد باله منها.
1: قطتها
2: يبقى انت لو مش بطري عادي مالكيش دعوه.
1: قولي مش انا.
2: لو بطري قولي لنا, هنقول ان انت ليك دعوه.
1: انا انس, وبسلم عليكم جدا, واحنا كمان بنسلم عليك جدا, يا ريت تقولوا لنا امتى الصيف هيخلص. لا مش حابين,
2: لا مش عايزين نقول,
1: مش حابين ان الصيف يخلص اصلا,
2: مش هنبلغ.
1: وبيقول الجو نار حتى في ايطاليا, واعتقد ان الصيف ده تاني اوحش حاجه في الدنيا بعد بعد فصل الصيف برضو. لا
2: انس, انت البيتسايولو.
1: لا يا انس,
2: هو البيتسايولو.
1: لا يا انس,
2: مش هو,
1: مش عارف بس. لا
2: لا برضه.
1: لا
2: عنده حق, لا يبقى لا.
1: انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا مسجز اكتر على 0-15-59-55-1006.
2: طب بصوا بقى يا جماعه بقى, بما انه هو خلص الرقم وكل حاجه وقال كل حاجه, انا ممكن اقول لكم بقى موضوع الحلقه بصراحه. انا حاسه ان احنا نايمين, ممكن نصحى.
1: ايوه
2: ممكن نصحى.
1: ازيك,
2: يلا.
1: ايوه يلا,
2: يلا نقوم, يلا نفرفش,
1: يلا باشا,
2: يلا يا جماعه انتوا معانا ولسه مكملين معاكم عادي زي ما احنا, يلا بينا. حابين بقى نتكلم عن موضوع حلقتنا, موضوعنا النهارده هنتكلم عن ايه, عن خليني اقول لكم شويه انه بيكون في حاجات غريبه بتحصل كده في حياتنا، وهي ان انت من كتر ما بتخطط للحاجة بتبوظ، او من كتر ما انت بتكون مزبط حاجة قوي ما بتحصلش فعلا، فبتحس ان هو طب ما انا عملت كل حاجة، ما انا حاولت اعمل كل حاجة، انا كل حاجة زبطت لها وفي الاخر ما نفعتش. زي ايه مثلا؟ زي ان انت تكون عايز تخرج مع صحابك بتوع المدرسة بتوع الجامعة، فتبعت جروب بقالك شهر عامل جروب ومجمع العشرين واحد وكل حاجة، يلا جماعة كله ان يلا بينا دلوقتي حالا ننزل في اللوكيشن كذا، فبتاع يومها بقى لا والله صعب، لا اصل اللوكيشن بعيد، لا اصل خالتي حصل لها ظرف،
1: جالي تليفون
2: اصل
1: ولازم
2: مراتي صعب، اصل مش هينفع اصله، فبنكون احنا مظبطين بقالنا قد كده ويلا هنتجمع ويلا بينا، وبعدين الموضوع يبوظ. او تكون برضو مظبط خروجه لحد انت عايز تشوفه برضو بقالك فتره، تلاقي ان الظروف كلها ضدك. عارف انت اليوم اللي بتصحى فيه وتحس انه اليوم مش يومي، اليوم غلط،
1: ما بنزلش،
2: اللي هو ما انت بتنزل وبتلاقي ان كل حاجه ضدك، الدنيا زحمه، الجو حر، تكييف العربيه مش شغال،
1: الشارع واقف، علينا من ده بايه؟
2: يبقى نروح،
1: لما بلاها نزول خالص، بلاها نزول خالص. في المواقف دي فعلا بناخد قرار ان هو بلاش النهارده علشان في بعض العلامات كده بتبقى باينه. بس يعني انت قلت السؤال ولا لسه؟
2: لا لسه، قولوا بقى
1: بجد والله،
2: قولوا بقى.
1: انا ده يعني دي لحظه كنت بستناها من زمان،
2: يلا
1: بصراحه
2: يلا بقى ارجوك بقى
1: اخيرا. يا بص يا ستي
2: فرصتك جات، استغلها صح.
1: طيب سؤال حلقه النهارده، يعني ليه دينا كانت بتشرح الكلام ده، علشان نسال سؤال حلقه النهارده، ايه الحاجه اللي كل ما بنخطط لها بدري غالبا ما بتحصلش، والسبب او لاخر هي ما بتحصلش، مع اننا بنبقى واخدين النيه يعني كده ان هي ان شاء الله تحصل وبنخطط جدا، بس الكلام ده من بدري، فمن كتر بقى التخطيط، من كتر مثلا ما بنقول على حاجه ما بتحصلش، في من كتر حاجه معينه الحاجه دي ما بتحصلش، منها مثلا منها ان احنا نبقى مظبطين مثلا سفريه تبقى بره، وكل شويه تروح تقول لاصحابك انا خلاص انا ظبطت التيكتس بتاعت سفريه اوروبا، خلاص يا معلم
2: انا جاهز، خلاص
1: كلها دن، خلاص
2: كل حاجه عندي تمام،
1: شويه بس تفاصيل بسيطه والله مش فاضي، انا رايح اوروبا اخر الشهر فتلاقيني مش فاضي.
2: ما هو في الحالات اللي زي دي بقى بنقولش، هنا ما بنقولش ليه يا جماعه؟ علشان الحاجات دي بتتنظر
1: وما بننزلش ستوري بقى لما بنروح بقى وبننزل ستوريز لما بنرجع بقى،
2: لما نكون مسافرين ما بننزلش ستوريز، معروفه، لا دي رول معروفه ومحدش يعني يعمل عكس ده، عشان انت اول ما بتنزل ستوري السفريه باظت، هو ده بصراحه اللي بيحصل، ومش عشان عين وحسد، هي بيكون في اللي هو ايه ده اشمعنى، ايه ده الله يا بخته، ايه ده بتاع، يعني سموها زي ما تسموها،
1: داري على شمعتك تقيد
2: بإذن الله.
1: حلوة الصيغة دي. طيب ابعتونا قولونا إجاباتكم على سؤال حلقة النهاردة، ايه الحاجة اللي كل ما منخطط لها من بدري غالبا ما بتحصلش وما حصلتش ليه؟ 015-59-55-1006 و1006 اللي في اخر الرقم دي
2: مقصودة
1: مش صدفة.
2: راجعين لكم تاني معاك في السكة على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، محمد منير ودينا بهجت.

بنحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة، بتعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قبة، اصل التناكة من الاخر دي ليها ناسها، والناس اللي بتتنك انا بديها فرصها.

0: Mafia. Mafia, mafia, mafia. أنا مافيا. مافيا, مافيا, مافيا.
1: كلامي ليك قد التحدي انزل
2: وأديك مجالي واسع صوتي زي عبر الرقم
0: زي صاروخ الأرض الجو مش بهدي هتخش معايا مكان.

0: mafia. Mafia, mafia, mafia. I'm a mafia. Mafia, mafia, mafia. Mafia. Mafia, mafia, mafia. I'm a mafia. مافيا مافيا مافيا.
1: أنا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه.
2: أنا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه. ما هو النجاح مش بالعافية مهما عملتوا إيه. ويا اللي بدكم من إزاز لازم تحافظوا عليه. لو شفت رجله جوه أرضي هتيجوا تعزوا فيه.
0: مافيا مافيا مافيا مافيا. أنا مافيا مافيا مافيا مافيا.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه، الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه،
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في, ولسه موضوعنا كتير, ولسه رقمنا 0-15-59-21-06. وطمنونا عليكم, قولنا انتوا فين وبتعملوا ايه, خلصتوا شغل ولا رايحين تاكلوا ولا رايحين تخرجوا ولا مسافرين ولا هتجيبوا سبلايز ولا ايه بالظبط, ولا حابين تسمعوا ايه ولا ايه القصة يعني. وبعدين جاوبتوا على سؤال حلقتنا ولا لا؟
2: ماشي, قولي السؤال مره تانية بقى علشان هقول خبر انا على طول بقى.
1: على طول
2: يعني انا جاهز يعني. جاهز, ما عنديش اي وقت اضيعه في.
1: طيب ماشي, لسه على فكره احنا لسه قاعدين.
2: طب قولي السؤال بقى. والله اقول الخبر.
1: قول
2: ايه ده, قوله على طول
1: كده. يا سلام هتهددني.
2: لا خلاص
1: يا سلام خلاص. ماشي, سؤالنا يا جماعه النهارده بنتكلم عن ايه الحاجه اللي من كتر ما انتوا بتخططوا لها بتبوظ. يعني من كتر ما انتوا بتكونوا مخططين خروجه, سفريه, قاعده, حاجه حلوه بتاع, بتلاقوا ان هي باظت, ان انتوا مستنيين شخص معين مثلا علشان نكمل الخروجه دي, فبتلاقي ان الشخص ده فكس او بوظ الموضوع, او السفريه دي ما نفعتش علشان هو مش نافع, او انتوا مخططين على حاجه وهي لونج تيرم قوي او لقدام قوي, فبتحسوا ان هو لا الموضوع باظ, الموضوع خرج عن ايدي, اعمل ايه؟
2: في حاجة تالتة بقى في موضوع الحاجات اللي بتفكس ده, يعني اكتشفتها مؤخرا, بس هي سبب ان انت لما بتظبطي خروجه لا عادي بنعطس على الهواء عادي. عادي والله, دي شيء خارج عن
1: الاراده.
2: والله بنعمل كده على الهواء, اصل عادي بني ادمين يعني. اكمل ولا هتعطسي فجأة؟ اصل لو فجأة هتبقى مش ألذ حاجة. في اوبشن بقى ان احنا بنفكس بيه الخروجات مؤخرا بقى بيحصل, يعني اللي هو ايه, انت بتظبطي خروجه وانت في مود كويس, يجوا بعد كده يتكلموا بقى, لا ما انا ساعتها انا ساعتها كنت عايز انزل,
1: يبقى كنا ننزل وقتها.
2: ما تعتمدوش بقى اللي هو يلا علشان ان انت لما كلمتني من اسبوع
1: يكلم
2: ساعتها
1: يكلم.
2: كنت مستلز المواضيع. دلوقتي لا, مش قادر ولا قادر ارد بشكل عام. فده برضو اوبشن من الحاجات اللي بتخلينا نفكس الخروجات احيانا.
1: في مسجز كارثه.
2: لا ما تقوليش,
1: اقول لك حاجه مثلا لغايه ما تقول الخبر ابدا بيها وبعدين نقول الخبر.
2: خفت والله.
1: رقم اخره 140 بتقول او بيقول الفرح. بس
2: ايه الكلام؟
1: الفرح
2: ايه
1: ده, حصل بجد والله.
2: لا
1: غالبا من كتر ما يعني.
2: لا ما تقطعش قلبنا بقى, والله احنا برنامج فعلا خفيف لذيذ مرح, فبلاش الحاجات اللي تصحي الضمير دي فجأة.
1: اكيد خير.
2: ماشي. نقول الخبر بسرعة عن حد كده ايه يعني, كنت بحبه وبتابعه,
1: كنت بحبه
2: بس بقى من ساعة بقى كاس العالم كده والماتش بتاعنا اللي خلص في الدقيقة 80 ده, وانا بصراحة مش قد كده. بنتكلم عن ميسي يعني, عشان بس
1: الاجابة في القطعة.
2: بالظبط, انظر القطعة. لسه ميسي نجم الارجنتين قادر ان هو يثبت انه واحد من اساطير الكورة على مر تاريخها, بعد ما ترشح لجائزة البالون دور الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم 2026, وهي المرة 17 في تاريخ 17 مرة بيترشح للبالون دور. 17 مرة بيترشح انه احسن واحد بيلعب كرة في الكوكب.
1: هو حقيقي
2: 17 نومينيشن
1: حقيقي
2: كتير قوي.
1: ما حقيقي.
2: ماشي, المهم يعني علشان يكون اكتر لاعب اترشح للجائزة دي في التاريخ كله, 17 مرة نومينيتد لاحسن لاعب في العالم. ميسي حصد لقب افضل لاعب في العالم البالون دور اصلا 8 مرات اساسا يعني.
1: يعني ترشح 17 واخدها 8 مرات,
2: حاجه غريبه جدا.
1: عادي
2: جدا. يعني 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و19 21 و23
1: وترشح للجائزه بقى 16 مره ولا 17؟
2: والله كان في القطعة اللي فاتت 17 يمكن. لا المرة دي هو 16 سابقين, بالمرة دي 17.
1: صح عندك حق.
2: ايوه
1: ماشي ايوه صح. وصل 17 بقى لكل حاجة من سنة 2006 ولغاية دلوقتي, ما غابش عن الترشيحات غير 4 مرات بس, اللي هم في 2020 22 24 و25. وقائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية بالون دور 2026 شهدت مفاجآت قوية جدا, بعد ما اعلنت الجهة المنظمة 30 اسم لاعب بينافسوا على جائزة افضل لاعب في العالم, وسط حضور عدد كبير من نجوم الكرة العالمية. في مقدمتهم طبعا الارجنتيني ليونيل ميسي, والفرنسي عثمان ديمبلي, والبرازيلي مين بقى,
2: فينيسيوس.
1: اوكي جونيور.
2: اللهم صل على النبي.
1: عيب عليك.
2: ايوه. طيب قائمة المرشحين لجائزة البالون دور 2026 ضمت القائمة الرسمية للمرشحين 30 لاعب: جود بيلينغهام, كوكوريا, عثمان ديمبلي, لويس دياز, برونو فرنانديز, إيرلينغ هالاند, جابرييل, هاري كين, أشرف حكيمي, لامين يامال, ساديو ماني, كيليان مبابي, ليونيل ميسي, مايكل أوليسي, وفيني جونيور.
1: جونيور مش جونيور عادي
2: يعني, بالبرازيلي
1: فاهمه قصدي,
2: برازيلي واسمر.
1: برقص صم. يا جماعة موضوعنا لسه مكمل ولسه بنتكلم عن ايه الحاجة اللي انتوا بتخططوا لها لغاية لما بتكونوا مخططين الحاجة من بدري قوي لدرجة ان هي بتبوظ، بتحسوا انه الموضوع انتهى. ليه بقى بيحصل ايه؟ هل في شخص بيبوظها؟
2: واللي يقول لك الموضوع انتهى
1: لا
2: ما تصدق، يعني ما تصدقش. ما تصدقش كل الكلام اللي بيتقال. يا ابو حميد اهدى
1: اهدى انت يا اخويا. ماشي. هلا في السكه، ولما اكون طالعه مشوار مع صاحبتي بتيجي واحده تلوك في الموضوع فبيفشل على طول. تحياتي لصاحباتي وليكم انتوا كمان والغالي ود الامير، ده رقم اخره 044.
2: تحياتنا يا فندم.
1: فاهمه عامه
2: ما بناخدهاش معانا الخروجات بعد كده.
1: ماشي. فاكر الدكتوره اللي هي كانت موديه قطتها
2: فقامتها دكتوره
1: لا مش بطري، هي بمخ واعصاب. فعندك حق، ودي قطتك عادي يعني مفيش مشكله. مفيش مره بقى بقول لحد اني هخرج ولا سافر والا لما تحصل مصيبه. تفتكروا صدفه؟ عمري ما ظبطت خروجه وحصلت. او مشاريع القهوه دي، ده رقم اخر.
2: هي مشاريع القهوه دي حاجه كومن برضو بين الشباب، ان احنا بنقعد نتفق ما يلا نسيب الشغل ونعمل مشروع. بس وبنحاسب على المشاريب وبنمشي ومفيش اي حاجه. بس دي بتبقى نهايه المشروع فعلا.
1: ماشي. اكتر حاجه واصعب حاجه اني اجمع الصحاب كلهم مره واحده ودايما في خروجه او سفريه ودايما واحد يعتذر. وممكن برضو نهدي اغنيه نانو لكايلا. حاضر عيوني
2: كايلا
1: نعمل كده طبعا. ده عاطف وهاب
2: اويمر يا فندم.
1: اوكي احنا في مطروح وراجعين، ميه ساقعه ما كملتش مصيف، نرجع بقى نجيب السبلايز.
2: الكلام ايه؟
1: ايه يا رشا؟
2: يعني ربنا يقويكم ان شاء الله السبلايز تعدي على خير والدنيا تبقى حلوه
1: فهميني
2: وباذن الله خير ان شاء الله تجيبوا حاجات حلوه في السبلايز. قولوا لنا ايه الجديد في السبلايز يا جماعه، قولوا لنا ايه الجديد.
1: نجيب نانو علشان بس كنزي
2: والنبي بس دوري عندك لو
1: لازم
2: في
1: والله.
2: في الامور نفكركم
1: اصل فاهم قصدي، يعني لو الناس بتطلب حاجه نقول لهم لا.
2: ما نعرف
1: قول لي
2: هو في ايه؟
1: ما تقول لي
2: الدنيا جرى فيها ايه والله.
1: قول لي انت في ايه؟
2: 015-59-55-1006 كمان مره 015-59-55-1006 تقدروا تبعتوا لنا رسائلكم على الواتساب وتطمنونا عليكم وتقولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه وحابين تسمعوا ايه معانا وعايزين توجهوا رساله معينه لحد معين. ممكن برضو توجهوا الرساله عادي وعايزين نقول اسم الحد نقول ورقم تليفون نقول
1: عادي
2: جايين في اي حكايه
1: يعني.
2: انتوا بس
1: كنزي بقى بتقول انا بحبكم قوي قوي وشكلك. شكرا يا كنزي.
2: شكرا يا كنزي والله.
1: شكلنا. ماشي. مساء الورد والياسمين، انا بحبكم قوي ببسط قوي لما اسمعكم حتى وانا زعلانه بتبسطوني. ربنا يحفظكم انتوا واهلكم يا رب. الزين ما جابوا. شكرا
2: والله المسج جميل.
1: اخره 480
2: وربنا ما يجيب زعل ابدا والله. ليه كده؟
1: مين تاني؟ ايوه ربنا ما يجيب زعل ابدا. اوكي انا مره بقى كنت رايح اسماعيليه وقلت هركب القطر وانزل الزقازيق اشرب قهوه على ما قطر اسماعيليه يجي في ميعاده. القطر الاول وصل الزقازيق متاخر وما شربتش القهوه وانا كنت مخطط لده. ايه
2: ما تخططش للقهوه بعد كده؟ يعني ما تخططش للقهوه يعني سيبها كده. لقيت قهوه اشرب ما لقيتش ما تشربش ما تخططش.
1: يعني القطر فاتوا
2: مش حاسس ان احنا بنخطط للقهوه اصلا. يعني مش المفروض نخطط للقهوه. يعني ما نوصلش للقطر. يعني احنا كده بنصعد الامور جامد. فتعالى نخطط لاي حاجه تانية، ان القطر ما يفوتناش، نعرف المواعيد، نحجز تيكتس بدري. بس ما تخططش للقهوه. يعني اي حد يعدي من قدامك بتاع قهوه اشرب، او انت عديت على اي حد بتاع قهوه اشرب، انما من غير خطط.
1: بص بقى اهو في حد معاك اهو في نفس الفكره. ده رقم من بره مصر واخره 215. مساء الفل عليك يا دينا يا منير. يعني ايه نخطط؟ احنا بنخطط عشان نبوظ.
2: ايوه بالظبط.
1: مفهوم.
2: ايه الكلمه الغريبه دي؟
1: مفهوم عامه. هو التخطيط بيبوظ. مامي جابت لاختي السبلايز ديت عيد ميلادها.
2: يا قلب وبقى.
1: ده رقم اخره 806.
2: بس ودخلنا ده في ده وكاننا ما دفعناش حاجه.
1: ايه اللي حصل الفل. يعني
2: مربوحه
1: عادي سهله جدا وبسيطه يعني يا جماعه.
2: حلوه الخطه دي ان احنا نجيب السبلايز.
1: خطه في منتهى الذكاء بصراحه.
2: تلك سبلايز.
1: ايه رايك؟
2: تتا.
1: مبسوطه؟
2: مقلمه.
1: كل سنه وانت طيبه. كل اللي انت عايزاه. 015-59-52-106. هنروح نسمع نانو ونرجع لكم على طول معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس،
2: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجالة، اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة، في اسهل من كده؟
4: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف الشديد
2: للأسف الشديد
1: وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعة كالعادة يعني. بس لسه قبل ما نختم حلقة النهاردة ناخد جولة في المساجز بحيث ان احنا نقدر نقرأ اكبر قدر ممكن من رسائلكم اللي بعتت النهاردة.
2: موضوعنا كان ايه بقى يا جماعة؟ موضوعنا كنا بنتكلم عن ايه الحاجة اللي انتوا بتخططوا لها قوي قوي ومن كتر ما بتخططوا لها بتبوظ. فلسه ما بعت، لو لسه ما بعتوش عادي بعتوا لنا على واتساب 015 5952 1 0. ماشي، مساء الطاقة والإيجابية يا منير ودينا. بصراحة بقى مش على طول، وأنا بشوف مش كل حاجة نقول حسد، لأن في ظروف وارد أنها تحصل فجأة على أي حد من الشلة.
1: صح
2: يعني
1: صح صح صح.
2: فممكن ما أقولش قبلها ومش بتحصل برضو، وفي حاجات بقول قبلها وبتحصل فعادي، سواء بقى خروج أو قاعدة أو حجز كرة أو أيا كان. مين رفعت؟ عندك حق. عامة أنا أصلا بتضايق من أي حد اللي هو بيربط أي حاجة بتحصل لا محسود.
1: لا وأنا أساسا في يعني هو في فئة معينة كده من الناس اللي هي بتبقى عاملة الفولت مثلا أو عاملة غلط معين قدامك هو اللي تسبب في المشكله اللي هم فيها، فيقول لك لا
2: ده انا اتحسدت.
1: واخدين عين عامة يا جدع
2: يا
1: بقى.
2: حبيبي بقى ما تقول ان انت غلطان،
1: مخيشين قولوا مخيشين وخلاص.
2: قول ان غلطان عادي
1: عادي
2: ما بيحصلش.
1: لا واخدين عين والله، دي عين.
2: لا محسود،
1: لا مش عين يا معلم.
2: انا عارف، انا امي قالت لي ان هي ما رقتنيش النهارده. يا حبيبي ما حدش عارفك اصلا،
1: عشان انت مخيش قول مخيش عادي جدا.
2: ماشي، مساء الورد يا دينا ويا منير، انا جنبكم في المول.
1: طب تعالى اشرب حاجه بقى،
2: عايز اجيلكوا اسال عليكم.
1: ايوه حبيب قلبي تعالى. الناس تقول علينا ايه؟ الا الناس تقول علينا ايه؟
2: لو
1: ما
2: جيتش
1: تعالى اشرب حاجه عبد الغني ونرجع تاني مع بعض نكمل المساء.
2: مين تاني معانا؟ وحشتوني يا اجمل كريزه واحلى كينج. ايه الاخبار؟ طمنوني عليكم. طمني انت عليك، ده رقم من بره مصر واخره. دي مها من الرياض.
1: مها من الرياض اللي بتقول كريزه دي. مها من
2: مها الرياض. وحشتينا. انا عملت الاكل بس مستنيه الساعه 6 عشان ابعت الصور.
1: يا باشا ايه يا باشا؟ خلاص يا باشا ايه يا باشا؟
2: ده الوقت الضايع ده ولا ايه يا مها؟ وحشتينا يعني.
1: ابعت لنا ايه طاجن كده حتى نشوف، بس حاجة. ورقه لحمه كده معديه اي حاجه في المطبخ.
2: ماشي، مين بقى بيقول لنا ايه؟ ازيكم يا بني ادمين.
1: ازيك يا معلم، ايه الاخبار؟
2: ازيك
1: كمان،
2: ايه الاخبار؟ والله ميعادكم لو تاخروا شويه عشان فرق التوقيت بين امريكا ومصر 7 ساعات تبقى جميله منكم، وهشيلها لكم والله. صباحكم زي العسل.
1: يعني
2: انس
1: امتى؟
2: من امريكا.
1: امتى
2: قول لنا؟
1: امتى يا انس؟
2: قول لنا ونظبطها.
1: عايز البرنامج امتى؟ هو كده كده بيتعاد بالليل
2: هو من 2 بالليل 2 الفجر ل 4 معاك.
1: فلو الميعاد ظابط معاك خليك مع الاعاده ومش هننساك يعني، تقلقش.
2: ايوه هو البيتزايولو يا دينا، فاكر انس؟ ايطالي، هو طلع البيتزايولو.
1: يبقى ليه بقى بتعترض على الصيف؟
2: أيوة
1: كده
2: هو البيتزايولو يا دينا. وبعدين بقول يتعافى الانسان بمرور فصل الصيف، انتوا في التكييف مش حاسين بينا. فاكر موضوع التكييف اللي قلنا عليه ان هم
1: ان هو في ايطاليا في حاجه فونتها النزاهه يعني؟
2: بجد انت النهارده؟
1: والله لا والله بتكلم بجد. يعني مش دايما متاح التكييف في ايطاليا.
2: في خطه بقى باظت هنا، كنت مخططة أدخل طب وجبت المجموعة بس لقيت نفسي في مهندسة بترول، مش عارفة أفرح ولا أعيط. أنا حاسة الاتنين تمام. ده اسمي مهرة وبحبوك جدا وهاكل حواوشي عامة بس ما فيش طحينة. بص بقى، بص كل حاجة مع بعض.
1: أنا تمام، الحواوشي والكبدة بيتاكلوا عادي من غير طحينة، أنا تمام مع الفكرة.
2: بتحصل
1: دي.
2: عامة بتحصل. في عندنا وقت نقرأ تاني ولا نعمل إيه؟
1: غالبا لا،
2: غالبا لا. للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا، ولكن هنشوفكم بكرة تاني وكل يوم 4 و5 و7 من 5 ل 7 مع محمد منير ودينا بهجت معاك في السكة على نجوم اف ام وين نجوم اف ام تي في. يعني توحشونا لحد بكرة، ونشوفكم الساعة 5 قبل دلوقتي بساعتين. باي باي
1: باي باي.

0: الله رامي حلو.
1: نجوم اف ام.
2: اربع حاجات تاكد سلامه المنتج الخاص بيك. اول حاجه، اتاكد من انك بتشتري من موزع معتمد لجهه تصنيع معروفه، وتجنب الشراء من مصادر مجهوله. تاني حاجه، خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي انه مغلف في غلفنا الامن. تالت حاجه، اتاكد من وجود الدمغه الخاصه بمصلحه الدمغه والموازين ولوجو بي تي سي. اخر حاجه، اتاكد من استلامك فاتوره المنتج. ودي كانت معلومه من ذهب من مركز تجاره السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: سبع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر وسبع دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية.
2: وزير التخطيط يؤكد أن الاقتصاد المصري يتجاوز توقعات دولية ويسجل نموا قدره 5.1%.
1: مجلس الوزراء يوافق على مدى فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في نظام المستضيف لمدة عام إضافية.
2: رئيس مجلس النواب يؤكد لنظيره الأسترالي تطلع مصر إلى مزيد من التعاون البرلماني بين البلدين.
1: دار الإفتاء تستقبل وفد مجلس الشؤون الإسلامية بولايات فاتاني جنوب تايلاند لبحث سبل التعاون.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد أهمية المحافظة على أعمال التشجير واستدامتها في كافة المحافظات والعمل على زيادة أعدادها.
1: الشباب والرياضة تبحث مع شركة عالمية متخصصة سبل تطوير إدارة وتشغيل الأندية الرياضية.
2: هيئة الأرصاد تتوقع انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة غدا والعظمى على القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تأتي جمعتكم مع أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أجمد سبعة ساعة سبعة لنجوم فام ونجوم فام تي في. تحياتي ليكم من جديد، يا رب تكونوا مكملين ومستمتعين معنا بكل البرامج من بداية اليوم، وبنكمل بقى 24 ساعة احنا معاكم على طول. يوم جميل، وفي نهاية اليوم النهاردة بيكون معنا ساعة من المزيكا فيها أغنيات جديدة وأغنيات متعرف عليها لأول مرة وأغنيات بنشجعها وأغنيات بنحب نسمعها. شاركوا من خلال واتساب على 015-595-1006. والنهاردة كعادة البرنامج بنحاول نتعرف على كل الأغنيات الجديدة اللي بتنضم لنجوم اف ام من خلال ان احنا بنسمعها مع بعضينا لأول مرة في أجمد سبعة الساعة سبعة لأول مرة النهاردة. لكل محبي عبد الباسط حمودة أغنية جديدة، لكن أغنية مختلفة نسمعها مع بعض دلوقتي حالا لأول مرة بتذاع على نجوم اف ام من خلال البرنامج، وانا ما سمعتهاش زيكم فهنسمعها مع بعض. بس المهم ان انتوا تقولوا لنا رأيكم ايه في الأغنية اول ما تسمعوها، تشاركوا وتبعتوا على الواتساب تقولوا لنا شايفين انطباعكم عنها ايه. من كلمات عماد عبيد، الحان سامر ابو طالب، وتوزيع ميكس وتوزيع عمرو الخضري. يلا نسمع عبد الباسط حموده واغنيه اسمها من اسمها كده شكلها كده مختلفه، اسمها اوتفيت.

نبدأ بقى دلوقتي أولى أغنيات الحلقة، هي أغنية المركز السابع، أغنية جديدة بتنضم لينا لأول مرة النهاردة في البرنامج، وهي حلي حلي ليه لطيفة، بتشارك معانا في المركز السابع. شجعوا الأغنية دي، ولو عجبك أي أغنية تانية على نجوم اف ام أكيد ابعتوا لها فوت على 0155951006. طبعا الأغنية هي من أحدث ألبومات النجمة لطيفة، ومن توزيع الموزع الكبير طارق مذكور، وكلمات خالد تاج الدين. نسمعها مع بعض لأول مرة، بتشارك معنا في أجمل سماع.

جديد لطيفة حلي وبتشارك معنا الأول مرة في البرنامج. بنكمل بنص لرقم 6 معنا النهاردة. شفت كلام لمروان بابلو وليجاسي نسمعها وراجعين. شاركوا معنا اختياراتكم للمزيكا، أغنية سمعتوها النهاردة اليومين اللي فاتوا حبيتوها ابعتولنا اسمها علشان تشارك معنا في البرنامج. كمان اختاروا معنا نجمة لفقرة 3-1، مين نجم اليوم وبكرة الخميس؟ يا ترى موضوع حلقة بكرة هيكون ايه؟ ده اللي بنحب نعرفه منكم ونسألكم عليه دايما كل يوم 4.

0: لكل اللي بيحبوا اف سي برشلونه الخبر ده ليكم. من النهارده ايجيبت اير هي شريك الطيران الرسمي لاف سي برشلونه. عيش كل لحظه، شجع من قلبك وخلي شغفك يوصلك ابعد. شجع من قلبك وسافر مع ايجيبت اير. ايجيبت اير بتوصلك لعالم اف سي برشلونه. استعدوا لليلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية في تجربة تجمع بين مؤلفات هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية. الجمعة 11 سبتمبر الساعة 8 مساء بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية. التذاكر متاحة من شباك تذاكر مكتبة الإسكندرية أو أونلاين عبر منصة التذاكر الرسمية. هشام خارمة الجمعة 11 سبتمبر في مكتبة الإسكندرية.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم افهم ونجوم افهم تي في. لسه بنسألكوا عايزين تسمعوا مين فقرة 3-1 النهاردة. اختاروا سريعا نجم مش مشارك معانا في السباق وابعتولنا اسم النجم واسماء الاغنيات التلاتة. توليت مشارك معانا في السباق. ويك اند هي البداية الجديدة، محتاجة شجاعة ولا مجرد قرار؟ عايزين توبك يكون عليه اغنيات، يعني عايزين اغنيات بكرة تبقى عن البدايات مثلا يعني. ده اقتراح، هل هو ده الاقتراح اللي انتوا قصدكوا عليه ولا في اقتراح اخر؟ كاظم السهر، يا ريت لسه في انتظار تختاروا معانا مين اللي هيشارك ونسمع رقم 5. هي اغنية تاتا لكايروكي.

تاتا تاتا، احنا مكملين ورايحين لفقرة تلاتة الواحد، ولحد دلوقتي لسه في انتظار اقتراحاتكم لاسم نجمة بتقترحوها علينا النهارده. في فوت لتامر حسني، لكن انهي اغنية؟ احنا المشاركة معانا يا خسارتنا، هل الفوت للاغنية دي ولا في اختيار لاغنية تانية؟ وفوت اللي شفت كلام برضو اللي كانت موجودة معانا من شوية، يلا بينا نسمع يا خسارتنا رقم اربعة. وفاضل دقيقتين على فقرة ثلاثة الواحد انها تبدأ معانا. يا ترى مين نجم اليوم واسماء الاغنيات؟ ما تنسوش تكتبوا اسمكم وتبعتولنا على الواتساب.

يلا بينا نبدا فقره 3 الواحد للكينج محمد منير النهارده. لما نسيم اخترتيها معانا يا جنى، وبهدي لك الفقره كلها لان انا صممت على منير النهارده فقره 3 الواحد. وباقي بقى لكل عشاق منير، لحد بيحب يسمع حاجه لمنير من متابعينا دلوقتي، ابعتوا لنا اسم اغنيتين علشان يكملوا الفقره، يشاركوا معانا فقره النهارده. هي 3 اغاني للكينج محمد منير. يلا بينا، في انتظار مشاركاتكم على 0515951000.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
7: وبعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين
6: بعدين بعدين بعدين بين

0: لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الأغنية الأشهر برضو من العلامات اللي دايما بتطلب مننا طبعا لما نسيم واحدة منهم, وفي عشق البنات بقى ونعناع الجنينة هي برضو في نفس مستوى الطلبات أو في نفس كمية الطلب اللي بتطلب مننا لما نسيم, بيكون في المقابل نعناع الجنينة بعتيها لكل الناس اللي طلبوها مننا. لكن الاختيار بقى للأغنية التالتة ما بين ماجي بتختار, شكرا يا ماجي على المجاملة اللطيفة, بشكرك.

حياتي والله، هي حاجة بتسعدني جدا. في تختار معانا يونس، في يونس وفي في عينيكي غربة وفي عينيكي حلوين وفي حاضر يا زهر. ونرمين، شكرا نرمين، تختار نعناع الجنينة، بعتها لك، هنسمعها مع بعض حالا. وأحمد صديق شكرا، بيختار ليلي. داي، دول الاختيارات لحد دلوقتي. الأغنية الثالثة للكينج محمد منير، أنهي واحدة في دول كلهم هي اللي هتكون معانا الثالثة؟ ده اللي هنعرفه منكم من المسجز دلوقتي على الواتساب.

عينيك حلوين دي كانت الاغنيه الثالثه والاخيره للكينج محمد منير النهارده في الفقره. بتمنى تكون الفقره عجبتكم وعلى قد ما قدرنا كانت معانا مجموعه من الاغنيات اللي اخترتوها معانا، لكن ان شاء الله في مرات جايه يكون معانا اغنيات اكتر واكتر وبرنامج مستمر اكيد. وبعديها ليلى، هاي ليلى ازيك، بشكرك على متابعتك للبرنامج. نرجع تاني للسباق، ورقم 3 معنا النهاردة هي أغنية ولاد الحلال لتامر عاشور، اسمعها وراجعين. شاركوا معنا على 015-595-1006، اختاروا معنا موضوع الحلقة بكرة، حلقة الخميس، موضوع تكون الأغنيات كلها بتتكلم حوالين الموضوع ده. بعتولنا اقتراحاتكم على الواتساب لحد نهاية الحلقة، في انتظاركم.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة لطيفة حلي حلي مروان بابلو وليجاسي شفت كلام. خمسة كايروكي تاتا. أربعة تامر حسني يخسر ريتنا.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: خلصت حلقتنا النهاردة، بكرة إن شاء الله حلقة مختلفة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تابعوا البرنامج كل يوم وأشوفكم على خير إن شاء الله، وأسيبكم مع لولا البنات رقم 1 النهاردة. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبد الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر وسبع دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنة الإسرائيلية.
2: وزير التخطيط يؤكد أن الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات الدولية ويسجل نموا قدره 5.1%.
1: وزير التربية والتعليم يكرم مديري مدرستين في القليوبية ويؤكد أن كرامة المعلمين خط أحمر.
2: رئيس مجلس النواب يؤكد لنظيره الإسرائيلي تطلع مصر إلى مزيد من التعاون البرلماني بين البلدين.
1: دار الإفتاء تستقبل وفد مجلس الشؤون الإسلامية بولاية فطاني جنوب تايلاند لبحث سبل التعاون.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد أهمية المحافظة على أعمال التشجير واستدامتها في كافة المحافظات والعمل على زيادة أعدادها.
1: الشباب والرياضة تبحث مع شركة عالمية متخصصة سبل تطوير إدارة وتشغيل الأندية الرياضية.
2: بيراميدز يفوز على الجونة 1-0 ومودرن يهزم وادي دجلة 2-1 في الدوري الممتاز.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضراتكم تامر بشير على مدار الساعتين اللي جايين. عندنا كلام كتير والنهاردة حلقة فيها كلام كتير جدا. اتمنى انهم يعني الكلام اللي يبقى موجود النهاردة حضراتكم تستفيدوا منه، لان بصراحة النهاردة محضر لحضراتكم شوية مواضيع مهمة جدا. في البداية خليني اظبط بس الصوت زي ما انتم متعودين في كل حلقة. في البداية كده عندي موضوع مهم قوي اتكلمنا فيه على مدار حلقات كتير وسنين طويلة، لكن بصراحة من كام يوم شفت موقف كده هو اللي خلاني النهاردة ألفت نظر، ممكن ما تكونش واخد بالك انك تاخد بالك. النهاردة اغلب المولات، اغلب الاماكن اللي فيها جراشات تقدر ان انت تخش تركن عربيتك فيها، معمول فيها اماكن مخصصة لكذا حاجة. ففي اماكن مخصصة للعربيات الكهرباء، فبعض المولات او بعض الاماكن بيكون فيها اربع اماكن خمس اماكن على حسب هو عنده كام شاحن. في مكان من الاماكن المشهورة جدا في التجمع الخامس اللي بيقعد فيه يعني ناس كلها ذو قيمة وقامة، واخد بالك؟ فمفروض ان انت على مستوى من التعليم وكل حاجة، فانت مش محتاج ان انا الفت نظرك لحاجة زي كده. بس للأسف لما تدخل هذه الاماكن تلاقي ان اغلب اللي بيخالف او بيعمل الحاجات دي هو راجل مفروض انه فاهم. يعني ابدا ان انا اقول مثلا والله انا النهارده زعلان من فلان الفت نظره مره واتنين، اقول معلش ممكن يكون راجل بسيط ما خدش باله، لكن حضرتك مش داخل يعني داخل تقعد في مطعم، تقعد في مش عارف ايه، تاخد راح عيادة، مش عارف مكان يعني لذيذ. المهم فلما يبقى في مكان مخصص للعربيات الكهرباء ومكان مخصص

0: لذوي الهمم، ومكان مخصص للعائلات اللي من سواء ناس بقى كبار سن معاهم أطفال معاهم، زي أي مكان في العالم بيحصل فيه هذه التقسيمة. لا يجرؤ واحد يركن عربية بنزين في مكان لعربية كهرباء، لا يجرؤ. هتقولي ليه لا يجرؤ؟ لسببين. أول سبب قدام نفسه وقدام الناس اللي معاه في نفس الجراج ده، مش هيقدر يستحمل نظرتهم ومحدش هيسيبه يعمل كده، يعني لو حد شافه هو بيركن مش هيسيبه. اتنين، المخالفة ان لو عدى عربية مرور او شرطة لقت راكن في عربية بنزين في مكان عربية كهرباء وسايبها وماشي، المخالفة ممكن تبقى رقم كبير جدا. أنا ليه بقول حركة الكلام ده؟ لسببين. النهاردة لما أخش مكان محترم زي الأماكن المحترمة اللي أنا بقول عليها دي، ومفروض تاني أنا بعيد دايما ليه؟ لأن ساعات كتير ممكن يكون واحد مش واخد باله عادي، لكن أنا بكلمك على مكان مفروض أن كل اللي جاي يعني مش جاي فاهم؟ فلما تلاقي مكان باين لونه مختلف، أرضه مختلفة، معمول عليه علامة عربية كهرباء، أو الأهم كمان، وخلي بالك أنا كل ده بالنسبة لي مهم، لأن النهاردة اللي راكب عربية كهرباء ما عندوش حل، أو لو هو معتمد إن هو البطارية بتاعته هتوصله لحد المكان ده، ومعتمد إن الشاحن ده فاضي فهيجي المول ده أو المكان ده عشان يركن العربية ويشحن العربية في الوقت ده، لأن هو ده الحل بتاعه إنه يرجع بالعربية، هو مش بيشحن اللي هو إيه بالمرة. في ناس كتير بيبقى معتمد على ده، انا بنقل لك تجربة، انا واحد من الناس وانا بجرب عربيات كهرباء كتير ببقى معتمد اقول اروح المكان ده واروحش المكان ده عشان الشاحن موجود ولا لا، وما عنديش حلول تانية غير لو انا مثلا في الجنب التاني من هنا، انا في التجمع او في 6 اكتوبر ورايح الناحية التانية او رايح الناحية دي وبعمل مشاوير كتير وخلصت بطارية العربية ومحتاج ان انا اشحن شحنة في نص اليوم، فاستغل الوقت اللي انا قاعده سواء في مكان عندي ميعاد، عندي ميعاد شغل، عندي الكلام ده كله، او هتغدى مثلا فاستغل الوقت بتاع الغدا ده ان اشحن العربية كمان. الاصعب ان لما تلاقي مكان مخصص لذوي الهمم واحد راكن واخد المكانين، ده بقى هو ده اللي خلاني ان انا بحكي معاكم في القصة دي. اللي عجبني انا وصلت يعني الموقف اللي انا شفته، واحد راكن واخد مكانين اولا، فالولد بتاع الامن راجل محترم بكل ادب وذوق واحترام كان بيتكلم مع الراجل، بس الراجل نزل من العربية بسرعة مش مستعجل وراح مشي. فبعد ما مشي فانا نزلت لقيت بسأل الولد بقول له يعني هو ليه ركن كده، يعني هل معاه حد من ذوي الهمم فنازل بسرعة ممكن يكون بيستقبله عشان يقدر هو يساعده ينزله؟ تمام، يعني لازم برضو تعرف ظروف الناس، يعني اللي هيعمل حاجة زي كده أكيد عنده ظرف إنه هياخد حد بسرعة فعايز يسيب العربية بسرعة وينزل مثلا. ده اللي كان تخيلي إنه راح يستقبله مثلا من على السلم فيجيبه يبقى جنب مثلا. فقال لي ده انا عمال اقول له المكان ده مخصص لذوي الهمم، وهو قال لي ده ثانيه وانا جاي حضرتك طب استنى، وراح سابني ومشي. فاتضايقت جدا، فبعد ما طلعت فانا ماشي عمال ابص انا شفت شكله لحد ما لقيته قاعد في مكان، فدخلت استاذنته قلت له مساء الخير زي حضرتك الاخبار تمام، استاذن حضرتك ممكن تشيل العربيه من تحت؟ قال لي انت مالك؟ الاول قال لي انت مين؟ قلت له انا واحد شفت حضرتك بتركن وحصل كذا كذا. فقال لي ايوه يعني انت ايه اللي مدخلك في الموضوع؟ قلت له مدخلهم في موضوع ان ده مكان مخصص ممكن يكون حد محتاجه دلوقتي، حضرتك قاعد شايفك قاعد في الكافيه. قال لي انت مالك انا قاعد في الكافيه ولا قاعد بعمل ايه؟ وبعدين حس شويه كده انه عرفني فاتكسف، فقال لي انا اسف والله بس انت دخلت عليا. قلت له لا ما دخلتش عليك ولا حاجه، الموضوع بسيط وكل حاجه، معلش ممكن تكون حاجه ما خدتش بالك، بس انا بحط نفسي مكان ان اللي جاي دلوقتي تحت ده، وتعالى نفكر انا وانت بالراحه ومش هعطلك، انا اسف ان انا هعطلك دقيقه، بس حط في الاعتبار ان لا قدر الله انت معاك انت في موقف صعب مستعجل ومعاك حد ذوي الهمم وانت يعني ما عندكش حل غير المكان ده، او واحد جاي لوحده من ذوي الهمم وما عندوش حل غير انه يمكن في المكان ده عشان ينزل من عربيته لوحده، سواء بقى بيستعمل كرسي ما بيستعملش كرسي اي حل اي حاجه من الحاجات دي كلها، بس هو ده اقرب طريق بدل ما المفروض نساعد ان احنا نسهل على بعض. فقال لي عندك حق انا اسف، ونزل شال العربيه. فانا احترمته جدا، وبعد ما شال العربيه شفته انه نزل، المهم رحت انا المشوار بتاعي ورجعت لقيته راكن في حته تانية. فانا نازل هو كان قاعد في مكان جنب السلم اللي بنزل فيه للباركينج، فقال لي انا اسف جدا وشكرا لحضرتك لفت نظري وانا ممكن اكون ما خدتش بالي، بس انا فعلا كنت مستعجل وانا جاي وكان في حد مستنيني ومتاخر. قلت له ولا اي حاجه، يعني كفايه ان حضرتك راجل محترم وقلت عملت في الاخر اللي احنا اللي حضرتك ما خدتش بالك منه والموضوع بسيط. انا ليه بحكي لحضرتك القصه دي؟ انا ممكن اكون مش ما بلوموش، ممكن يكون ما خدش باله، ممكن بس هي الفكره ان انت تحاول ان انت دايما لو ما حدش واخد باله تلفت نظره. نفس القصه في العربيه الكهرباء، في كذا مكان بوصل له الاقي ناس ركنه وركن ومشي ومش حط العربيه على الشاحن. حتى لو انت راكب عربيه كهرباء ومش حط العربيه على الشاحن وتستغل ان ده، لا، لان ممكن يكون في واحد عنده فرصه ان هو عايز يشحن ومحتاج يعمل ده. خلاصه الكلام يا جماعه، هو كل اللي مطلوب مننا ان احنا نبقى واخدين بالنا من بعض. انا مهتم الفتره اللي جايه جدا، وما زلت بقول انا محتاج ان احنا نركز مع بعض شويه اكتر. شويه حاجات صغيره ممكن ان احنا لو ركزنا فيها هنسهل على بعض كلنا. بركن العربيه واخد بالي ان انا بركن جوه الحاره اللي موجوده، الخطين اللي مرسومين عشان ما اجيش على حق المكان اللي جنبي. ناس كتير وممكن هو بيركن يروح جاي واقف واخد كانه واخد مكانين. بحط حسن النيه، بقول مش واخد باله، فبقول لك خلي بالك، خد بالك، ما تلزقش جدا لا يمين ولا شمال على قد ما تقدر وانت بتركن. اغلب عربياتنا دلوقتي بقى فيها كاميرا خلفيه وبترسم لك الخطين وانت بتركن وراك. بص على الخطين واظبط العربيه في النص، هتحافظ على عربيتك عشان اللي هيجي يركن جنبك لما يجي يفتح الباب ما يخبطش بباب عربيتك. ما هو انت لما تيجي يمين سنه شمال او سنه يمين، اللي هيجي واحد غلس زيي هيروح دق. اه طب انت مش زنق اهو، زنق عربيتك، فممكن في ناحيه الباب بتاعك وانت بتركب ما تعرفش تدخل العربيه، وهو ما عملش حاجه غلط، هو واقف في الحاره بتاعته مظبوط. وفي نفس الوقت انت لازم تاخد بالك عشان ما تاخدش حق مش حقك وتحافظ على عربيتك. نفس القصه، مكان مخصص لذوي الهمم. لو انت مش من ذوي الهمم، معكش حد من ذوي الهمم، معكش حد من كبار السن، محتاج ان انت فعلا تستغل دي. محتاج، في فرق بين ان انا محتاج وان انا بستغلها. انا ما معايا حد كبير وخلاص. لو هو فعلا محتاج اعمل ده. لو ربنا مقدرك وعندك صحه والناس اللي معاك زي الفل الحمد لله تقدر، سيب الفرصه لحد تاني. عربية كهرباء معاك بطارية ومش محتاج تشحن، ما تركنش في المكان ده، سيب المكان ده لحد فعلا محتاج انه يركن فيه ومحتاج يشحن البطارية. صدقوني يا جماعة، حاجات بسيطة جدا لكن بتفرق كتير قوي. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل لسه مكملين، عندنا تاني مواضيع كتيرة النهاردة، خليكم تابعيني بعد الفاصل.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديد, تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام, نجوم اف ام تي في, نايل اف ام, اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في, تردد 11900 رأس.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا وموضوع، وخليني احكي لكم القصة. برضو حد من عائلتنا الكبيرة راح بعت لنا قال لي تامر انا حصل معايا مشكلة كبيرة جدا، ان العربية خبطت من الجنب، وانا عربيتي من العربيات اللي بتدعم وسائد الامان او الوسائد الهوائية من ضمن عناصر الامان اللي موجودة في العربية، في كراسي في جنب الكرسي بتاع العربية وجنب الباب، ولما حصلت الحادثة اتفتح اللي في جنب القايم، لكن اللي في الكرسي بتاع العربية ما اتفتحوش. فقلت له طيب يعني لا ده دي قصة كبيرة جدا، لازم العربية تدخل للصيانة او تخش للتوكيل، وبناء عليه يبصوا يشوفوا السبب، لان ده ممكن يبقى عيب صيانة خطير، مش عيب صيانة، عيب تصنيع، وهنا مطلوب من مركز الخدمة المعتمد بتاع الشركة يطلع لنا ريبورت يقول لنا ايه اللي حصل. فقال لي انا فعلا، وانا قلت له انا معاك جدا وان شاء الله نوصل لحل. وبناء عليه العربية راحت على التوكيل الخاص بيها ودخلت مركز الخدمة. رد عليا مدير مراكز الخدمة بتاعت هذه العلامة وقال لي تامر احنا اهتمينا جدا اول ما العميل جالنا، وشكرا ان انت مهتم معانا، بس خليني اقول لك ايه اللي حصل. اللي حصل ان الراجل ده فعلا الايرباج بتاعت الكرسي ما فتحتش. ليه؟ عشان مركب فرش جلد متفصل على كرسي العربية، وبناء عليه المكان اللي معمول في تصميم الكرسي ان يطلع منه الايرباج بطريقة معينة في تصميم الكرسي وخياطة الماتيريال اللي متصنع منه الكرسي، عشان لما يحصل ده تتقطع الجزء ده ويخرج الايرباك بسهولة. الايرباك فتح في الكرسي تحت الجلد اللي ما تفصل على العربية، بس عشان الجلد خامة كبيرة جدا تقيلة ومتخيطة جامد، ما عشان ما تتقطعش فما طلعتش الايرباك فما خرجتش من الكرسي. لكن لما شالوا الكسوة اللي محطوطة او الفرش الجلد اللي معمول، لقوا ان الايرباك ضربة بس ما خرجتش نتيجة الجلد اللي متفصل. فالكلام ما كانش بالنسبة لي معقول، ازاي معقولة كده؟ ده ايه الراجل اللي عامل لي فرش جلد ولا كلمة ده؟ فلما رحنا بصينا اكتشفنا فعلا ان ده من الحاجات اللي ممكن تحصل. خلي بالك هي مش هتيجي في دماغك، يعني تيجي تفكر تقول معقولة، اكتشفنا انها حصلت. انا ليه بلفت نظرك؟ لو كرسي عربيتك النهاردة، في ناس كتير بتهتم انها اول ما يستلم عربية يروح يعمل كسوة زي ما بتقول كده، او يقولك انا هفصل كراسي جلد، او هاخد العربية واطلع على شركة من الشركات اللي بتفك الكراسي، وده انا بستغربه جدا لما جاب عربية زيرو ورايح لشركة فكك الكراسي وبيبان العربية والسقف، ويقولك اصل انا عملت اللون احمر السقف، اصل الماتيريال كانت سودة وانا كان نفسي في صالون احمر. حركة عربية زيرو. ايوه ما هو الراجل هيعملولي زاد توكيل ايوه يا باشا تمام، بس انت تعبان في العربية وجايبها عربية جديدة عشان تنبسط بريحة العربية الفابريك. العربية الجديدة كده يا جماعة ليها رونق، ليها طعم، ليها ريحة. ده انت بتفضل محتفظ عمال تشم ريحة العربية الجديدة دي، وانت عمال تقول ياه عربية زيرو، ده احنا بنخش نتفرج واحنا بنتفرج على العربية بتبقى مبسوطة عشان ريحة الزيرو دي. تروح انت رايح اول ما تستلم العربية تفك الكراسي والكنبة عشان تركب جلد. طب سؤال، انا اتفق اعمل ده لما اكون والله عربية عملت بيها 150-200 ألف خلاص، وبدأت احس ان الصالون بدأ يتعب شوية، اروح اعمل له ده وبما اني مش هغيرها حبة كمان اقول اعمل كده، في حالة ان عربيتي لا تدعم الوسائد الهوائية داخل الكراسي. لو عربيتك فيها ايرباجز في الكراسي ما تركبش حاجة على كرسي العربية. تاني، لو عربيتك فيها وسائد هوائية في الكراسي، بعض العربيات حاليا الحديثة، مش عربيات انا بكلمك في فئات، لا من عربيات العلامات الصينية كتير، من عربيات علامات اوروبية كتير عنده في الكرسي وسائد هوائية، وفي فئات في العربيات، يعني ممكن تبقى نفس العربيه فيها الاولى والثانيه ما فيهاش، الفئه الثالثه فيها، فيها الايرباجز الاساسيين سواء الاماميين والخلفيين او الجانبيين او بتوع الكرسي. لو عربيتك فيها وسائد هوائيه في الكرسي بعد اذنك ما تركبش كسوه جلد او فرش على الكرسي، عشان في الحاله دي هيحصل مشكله، الا في حاله ان فعلا هذا الفرش بتاع العربيه دي، وانا شك بصراحه مش هضحك عليك يعني انا شك مش عارف ليه، لما شفت الحالة دي خلتني اقول طب انا من الموضوع من اوله كده مش وقته. زي بالظبط اللي بيفك الايرباج، بيفك الطارة عشان يغير طارة ويفك كبسولة الايرباج ويركبها. بصوا يا جماعة، اللعب في الوسائد الهوائية خطر جدا. القصة عبارة عن حساس سنسرز موجودة في أماكن معينة في العربية، بتبدأ تقرأ إن العربية اتخبطت في الحتة دي، فتبدأ ترسل الخبطة للكنترول، فالكنترول يبعد بسرعة يشغل المفجر اللي بيفجر الإيرباج أو الوسادة الهوائية اللي بتروح منفجرة عشان تحميك. كل ده بيحصل في أجزاء من الثواني، أجزاء سريعة جدا، عشان مع هذه الخبطة تلحق الايرباك تطلع. في بعض العربيات بيحصل عملية حديثة جدا، ان بعض العربيات بتزق المحرك لو حصلت حادثة كبيرة لا قدر الله بعد الشر على كل الناس، فيبدأ مجرد ان الحساسات دي بتقدر بتحس ان الحادثة وصلت للمستوى ده، فمعنى كده ان نص العربية يكاد يكون مخبوط، فيكاد يكون هو بيدور اول شيء على تأمين الراكب جوه العربية، فيبدأ يزق الموتور بحركة معينة كده يخلي الموتور يتحرك لتحت عشان يبعد عن دخوله للكابينة الداخلية، ويبدأ الحزام يتشد بطريقة معينة على الكرسي، ويبدأ الايرباكس تطلع بسرعة عشان تبدأ في نفس اللحظة اللي بتشد الراكب اللي قاعد على الكرسي تزقه لقدام، فتثبت حركته تماما مع الخبطة الجامدة، ما يحصلش لقدر الله اي حركة ليه، فتقلل بنسبة كبيرة جدا باذن الله الحادثة. فتخيل انت بتلعب بقى في هذه المنظومة، عشان انا بغير طارة. في مصيبة تانية بتحصل، وانا اسف ان انا بقول مصيبة لان هي فعلا مصيبة. النهاردة ظهرت بعض الشركات اللي بتغير احزمة الامان الى الوان. بعض العربيات الرياضية بتنزل باحزمة امان الوان حمراء، اشهر عربيات يعني لما تيجي تبص على البورش 911 اشهر واحده فيهم الحزام الاحمر، من اول الحاجات اللي كانت بتجننا من واحنا عيال صغيره. انا بقول لك الحقيقه، انا مش اصل انا مش جاي من بحكي لك قصه من بعيد، انا بقول لك انا من جواها، من واحنا عيال صغيره الحزام الاحمر في اي عربيه ده بيجننا. كانت العربيات اللي احنا زمان بنشوفها فيها كده ايه، العربيات البورشات، العربيات الفراري، الكلام ده كله ايه اللي كانت حزامتها زمان ملونه، اما الباقي حزامها سودة عاديه، او النسخ الرياضيه من بعض العلامات زي بي ام دبليو مثلا، الام هتلاقي الحزام بتاعها فيها الشعار بتاع ام 3 الثلاث تلوان بتوع الام 3. العربيات الجولف الجي تي اي والار 32 والكلام ده كله هتلاقي مثلا الحزمه فيها خياطه، حزام شكله مختلف بيميز النسخه الرياضيه فيها. فلما بدات تتغير الصناعه ويبدا المصنع الصيني يعمل لك اوبشنز كتيره، بدا ينزل عربيات اصلا بحزمه ملونه عادي، وبدات الحزمه الملونه تتباع. هتقولي طب هو ايه يعني مشكله الحزام؟ اقول لك لا تعالى، انت عارف الحزام ده بيتفك ازاي بقى؟ ده بيفك كل البكره اللي جواها السنسورز الحساس اللي بيشدك في الحادثه لا قدر الله يربطك في الكرسي، بغير كل ده عشان البكره دي ما بتتفكش. البكرة دي بالحزام اللي هو الشريط الاسود اللي انت بتربطه كل يوم ده، او اللون الملون ده، ده موجود في العربية، فكل ده بيتشال زي ما هو ويتركب واحد تاني، واحد تاني من مصنع بقى منه الجامد ومنه التعبان. فلما انا ليه، لو عربيتك من العربيات القديمة اللي ما فيهاش تعقيدات حديثة، لان خلي بالك المصنعين دلوقتي عمل كل حاجة ربطها ببعضها، عربياتنا بتاعت زمان ما كانتش معقدة قوي كده، كانت بكرة عادية، أنا ما عنديش أزمة لو قصة عادية وما عنديش إيرباكز بتاع ماشي عم، بس أتأكد كويس قوي، لأن أنت في الآخر بتغامر بحاجة ماسكة جوه الكرسي. لكن لما تبقى عربية حديثة قوي والدنيا دي مربوطة ببعضها، والعربية ما بتمشيش غير لما تربط الحزام، لأن في عربيات دلوقتي أغلبها مش عايزة تتحرك غير لما تربط الحزام، خلي بالك اغلب العربيات النهارده والعربيات الصينيه النهارده ما بتمشيش، يعني لو جبتها على الدي مش عايز تمشي، يعني مش عايز تتحرك. ليه؟ لان الحزام مش مربوط، ويفضل الحزام يرن. وحاليا اغلب العربيات حزمه الامان فيها بترن الاربع كراسي، اتنين قدام واتنين ورا، ولو حطت شنطه صغيره بتقرا اي حاجه بتحس فيها العربيه ان محطوطه بالسنسورز اللي موجوده على الكراسي، بتقرا ان في وزن محطوط بيبدا يرن. فساعات كتير تبقى حاطط شنطه وتقول ايه ده الحزام اللي ورا العربيه لا هي مش مجنونه، هي عاقله بس هي حاسه ان في وزن موجود ممكن يكون طفل، فبيقول لك اربط له الحزام. عشان كده ده مش مكان تحط عليه حاجه، مش شنطه العربيه هو المكان اللي يتحط فيه شنطه او اي حاجه تقيله، او في ظهر الكرسي بتاعك في الارض مش على الكرسي. وانا بفضل دايما ان اي حاجه تحطها جوه العربيه تبقى ثابته، واستغل المكان اللي هو من ظهر الكرسي في ارضيه الكنبه الخلفيه اللي هو مكان اللي قاعد ورا يبقى حاطط رجليه، انك لو معاك شنطه معاك حاجه حطها في المكان ده الى حد ما ممكن تبقى ثابته، لكن افضل مكان يتحط فيه هو طبعا شنطه العربيه. فلما تيجي تفك بقى الكلام ده عشان تعمل اوبشن وتقول لي اصل انا بعدل واصل انا بروش العربيه وبحط كراسي سبور، جميل، بس خلي بالك انت بتلعب في منظومه حديثه جدا كلها متصله ببعضها. ووارد قوي، واللي انا شفته اليومين دول واحنا بنتفرج على العربيات والناس اللي بتكشف على العربيات وبتفك وتبص على السلاك اللي متوصله بكباري بطريقه عشوائيه جدا وملفوفه بشكرتون بطريقه عشوائيه جدا، تبين لك ان انت لا قدر الله لو حصل حاجه مصيبه. زي بالظبط النهارده انا ما عنديش ازمه لا قدر الله ان انت حصل لك حادثه بالعربيه والايرباك فتحت، لان بعض الايرباكس بتفتح من حادثات بسيطه. حوادث ايه حادثات دي؟ من حوادث بسيطه. فتلاقيه راح صلح الايرباك وراح عند الراجل وراح معجنها ومبطنها، فانت تبص على التابلو من بره زيرو، لكن جوه مفيش كبسوله ولا في ايرباج اصلا لانها ضربت. قول قول يا جماعه، قول قول. وانت بتبيع العربيه هتخسر كام يعني في ثمنها؟ هينزل كام؟ هتعمل ايه لو الراجل اللي خد العربيه دي منك عمل لا قدر الله حادثه، وبما ان العربيه ما فيهاش اصلا ايرباجز حصل له حاجه، هتشيل ذنب عامل ازاي؟ انت احساسك هيبقى عامل ازاي من جواك ان انت غشيته، وان انت كنت سبب ان هو كان فاكر حاجه ولقى حاجه تانية؟ هتخسر كام في الفلوس؟ صدقني والله العظيم والله العظيم لو ركزت في الحاجات دي. وانا وفي ناس عندها امانه بصراحه، بس للاسف اكتشفت ان في ناس يقول لك مش عادي يعني مش هي دي، لا لا هي دي. انت قدام ربنا قول، وقدام الراجل ده لان هو بيكشف على العربيه، يا جماعة ده في ناس بتطب بالعلامة بتشيل الـ الـ الـ الـ الـ المكان اللي بينور في التابلو بتاع الايرباج عشان ما تبقاش طالعة ايرور، ولما ويخش بيبذل مجهود من التلاعب عشان يلغي السيستم انه يبقى شغال. عشان كده النهاردة ظهرت بعض الشركات اللي في منها محترم قوي بصراحة، اللي بيكشفوا بطريقة الى اكثر احترافية، انه يفضل ماشي. اي نعم انا ضد الفك، بس هو بيفك لما يلاقي حاجة. وشفت انا ما اعرفش منهم حد شخصيا، بس اتفرجت على فيديوهات عجبتني. لكن انا بالنسبة لي هي امان للاتنين، لكن العربية اتفكت، بس هو بيفك لما يبدأ يشتبه ان في حاجة غلط. وعجبني جدا جايبين معدات وجايبين كاميرات بتخش في اماكن ضيقة، كل ده شكله حلو قوي. فالنهاردة حاجة بتعمل ايه في العربية هيفيدك ولا يضرك؟ فالنهاردة نرجع تاني، انا ليه كنت بحكي الحدوتة دي من الاول؟ الكسوة الجلد دي ممكن تفيدك انك بتحافظ على الكرسي، بس لما لا قدر الله لو الكرسي بتاعك فيه ايرباجز وحصلت حادثة وانت مش عارف ان الايرباج دي هتفتح وما فتحتش، هي كانت هتحميك لا قدر الله من خبطة عاملة ازاي. ومعلش ما تزعلش مني، انت في الاخر بتحافظ على، انبسط بعربيتك، انبسط. انت جايب عربيه وتعبان فيها انبسط، مش هقول لك بهدلها بس انبسط، انبسط. لان ساعات كتير الكسوه اللي بتركب على الكراسي دي بتبوظ اصلا القماش بتاع العربيه، يعني تيجي تشيل القماش بقى تلاقي القماش بايظ ومتعلم عليه ومعمول مش عارف منه ايه. فانبسط بشكل عربيتك احلى. عملت بقى 100,000، عملت بقى حصل مشكله والكراسي اتقطعت، حصل حاجه، انا موافق، لكن تبقى عربيه جديده وراح تفك لي الصالون عشان تقول لي اصل انا بعمل الصالون احمر، والنبي ده كلام. والناس اللي بتعمل كده يا جماعه انصحوا الناس، ما ممكن ابقى انا جاي مش فاهم قول لي لا، حرام عليك ما تعملش كده، مش زبون وخلاص يعني وشغلانه والمشكله ان الصالون النهارده ما بيتعملش مثلا ب 2000 3000 جنيه، ده الصالون بيعملوه ب 20 و25 و30 و50 وبارقام بقيت اسمع ارقام مخيفه. يقول لك دي ماتيريال جايه من مش عارف مين ودي ماتيريال جايه، ماشي تمام، عندنا صناعيه جامدين وعندنا ورش قويه جدا وعندنا مراكز كبيره فعلا بتفصل كراسي مش وحشه خالص، حلوه جدا جدا جدا، وانا اشتغلت مع ناس كتير منهم. بس في العربيه اللي ينفع تعمل فيها كده، تبقاش عربيه جديده وراح تعمل عندك حته اتقطعت في الجلد عندك بتاع، موافق، لكن مهم جدا انت بتعمل ايه في العربيه. الحاجه الثانيه حزام، اوعى تفك حزام الامان وتقول لي صمغ لونه تاني. يا جماعه خلي بالكم يا شباب، وتحديدا الشباب الصغنون اللذيذ اللي بيعدل العربيات، دي مش تعديله، دي مصيبه، دي مصيبه. حزام الامان ده من الحاجات اللي ما فيهاش تلاق، ما تقربش منها، عشان ده اللي قدر الله في الحادثه هو اللي هيبقى شدك في الكرسي ومسكك، ما عنديش فرصه انه لا قدر الله يسيب مني. انا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان انا شايف تعديلات رايحه لسكه مخيفه، شايف تعديلات رايحه لسكه مش مفهومه. فارجوك يا جماعه خلي بالكم وما تزعلوش مني، بس لازم الفت نظر حضراتكم، ولازم الفت نظر حضراتكم لو ولادك بتعملوا كده في العربيه، الفت نظرك لو انت مش واخد بالك وبتعمل كده في العربيه. هطلع فاصل وارجع بعد الفاصل، عندي موضوع كمان لسه هنتكلم عليه، خليكم معايا.
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش عيش عيش
1: صباحك. ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى.
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الدولة.
1: رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة فرنسية لبحث التوسع في الاستثمارات الفندقية.
0: مصر وسبع دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية.
1: الوكالة الدولية ذات قذرية تحيل ملف إيران إلى مجلس الأمن، وطهران تعتبره قرارا منحازا ومسيسا.
0: مجلس محافظ الذرية الدولية يغلق بالإجماع ملف عدم امتثال سوريا وينهي مراجعة استمرت 15 عاما.
1: وزير التخطيط والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يبحثان مع رواد أعمال فرص التوسع في التكنولوجيا المالية بمصر.
0: وزير التربية والتعليم يكرم مديري مدرستين في القليوبية ويؤكد أن كرامة المعلمين خط أحمر.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظات بحظر قطع أو اقتلاع الأشجار دون موافقة المحافظ ورأي جهاز شؤون البيئة.
0: بيراميدز يفوز على الجونة بهدف دون رد، ومودرن يهزم وادي دجلة بهدفين للهدف في الدور الممتاز.
1: الطقس غدا حار، رطب على معظم أنحاء البلاد والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
0: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل ولسه بنتكلم في شويه حاجات بتحمي فيها عربياتنا. من كام يوم سالت على بطاريه العربيه وكنت بتكلم على انواع بطاريات العربيات المتاحه حاليا في السوق، واكتشفت ان في انواع كتير جدا موجوده وفي انواع كويسه جدا، ويمكن عندنا شركات بتصنع بطاريات في مصر وفي توسع في هذا المشروع الفتره دي. بطاريه العربيه ليها صيانه. هتقول لي ايه ده، ما فيش ميه بتتحط زي زمان ونفتح نزود ميه مقطره والجوده. اقول لك اه، بس البطاريه لازم كل كام شهر تروح لمكان من المراكز من الاماكن المعتمده للبطاريه العربيه دي ويعمل لك صيانه ليها، ينظف لو في شويه ملح، يتاكد ان الاواطيش راكبه كويس. هو ايه الاواطيش؟ هو الموجب والسالب اللي بيركبوا اللي بيوصلوا الكهرباء بتوصل للعربيه ازاي؟ عن طريق كابلين موجب وسالب، وبيركبوا في البطاريه عن طريق مسامير قطاشين جهاز بتاع حديد كده مدوره للي مش واخد باله، وبتتقرط عليها بمسمار. طيب مع الاهتزازات والمشي المستمر بالعربيه، الاواطيش دي بتريح بتفك من الحراره والطبيعي، فتخليه يبدا يتهز شويه. طب هو الهز ده ممكن يعمل حاجه؟ اقول لك هنا بقى دي خطر قوي. ليه؟ لان مع هزة الاواطيش بتاعت البطارية دي وانت سايق العربية، وخصوصا مع الدوارة بتاعت العربية، ولو عربيتك حديثة فيها الستارت اند ستوب انجن، وده ليها نوع معين من البطاريات اللي بتستخدم او بتقبل هذه الاوبشن انه يكون موجود عشان البطارية تقدر تبطل وتدور بسرعة، مع الاهتزازات القطاش ده بيفك شوية، فلما تيجي تدور العربية تهرب كهرباء، او زي ما بنقول باللغه البلدي كده تشرز، تعمل شرز. ليه؟ لانه مش راكب بطريقه مظبوطه فيهرب الكهرباء. مره الثانيه الثالثه لا قدر الله ممكن يخلي كنترول العربيه او اي حاجه من الكنترولات اللي موجوده في العربيه تحرق، او ابسط شيء من البطاريه بتبوظ.

طب انا اعمل ده ايه الحل؟ الحل ان انت كل كام شهر تعدي على الراجل. احنا زي ما بن احنا في حاجتين بنكشف عليهم بصوره مستمره، الكاوتش العربيه وضغط الهواء داخل الكاوتش، وده بتمنى ان انت تعمله دايما اسبوعيا، كل اسبوع تتاكد من ضغط الهواء جوه الكاوتش بناء على الارقام اللي قايل لك عليها المصنع، وده موجود على باب العربيه او على تانك البنزين او على الويب سايت او على اكتب على الانترنت او ابعت لنا هنقول لك. والله هتقول لي عربيتي كذا موديل كذا فيها موتور كذا، الرقم سهل جدا انه يطلع. فهتلاقيه بيقول لك لو انت شخص بتركب العربيه تنفخ العربيه على 30، لو مش عارف ايه على 33، وكل عربيه بمقاس الجنط بتاعها بيقول لك ضغط الهواء. ضغط الهواء بيتقاس ازاي؟ ان انت ما تكونش مشيت بالعربيه، يعني تستنى العربيه بايته من امبارح فالعجل بارد جدا عشان ما يكونش الهواء اللي جوه العجله مع المشي حصل له عمليه تمدد فيديك قرايات غلط، لان العربيه وهي ماشيه نتيجه عمليه الاحتكاك ما بين الهواء اللي جوه فرده الكاوتش والكاوتش بيتمدد، فلما تيجي تخش تقيس يديك قرايه غلط، يديك قرايه زياده، فتقول ايه ده؟ ده الكاوتش زياده. فدايما بنقول لما نيجي نكشف على الهواء ضغط الهواء جوه الكاوتش نعمل ايه؟ تكون العربيه بارده. يعني ليه بارده؟ يعني ما حصلش مشي بالعربيه كتير فالهواء اللي جوه ما تأثرش من المشي وحصل له عملية تمدد. والجزء التاني ان ده الهواء اللي موجود فعلا جوه الكاوتش، فنروح لأقرب واحد بتاع كاوتش مسافة ما زادتش عن 10 دقايق وسرعة ما زادتش عن 60 كيلو وتقيس كل اسبوع. وما تنساش لو عندك استبن في العربية انك تتأكد عن الاستبن كمان. نفس المشوار ده الراجل تخليه يبص على البطارية، تأكد ان الأواطيش راكبة كويس مفيش اي ملح ومفيش اي حاجة، قواعد البطارية ماسكة العربية كويس، ويحطها يتأكد ان الشحن بتاعها مظبوط كده انت عملت الصيانة بتاعتك. بعض الشركات بتديك كتاب ضمان، الكتاب ده يختم لك فيه انك عملت الصيانة ويحدد لك مواعيد الصيانة بتاعت البطارية امتى. ليه؟ عشان يطمن ان انت بطاريتك سليمة وما عندكش فيها اي مشكلة. انا بلفت نظر حضراتكم ممكن لحاجات ما نكونش واخدين بالنا منها، ممكن تكون بتعدي علينا بصورة مستمرة واحنا بنقول تمام عادي يعني ما ايه اللي هيحصل، لكن هي مهمة جدا جدا جدا. يبقى على الاقل مرة في الاسبوع بتأكد من ضغط الهواء، ومرة في الشهر بتأكد من البطارية بتاعة العربية انها معمول لها الصيانة بتاعتها ثابتة في مكانها بطريقة مظبوطة، الاواشيط سليمة مفيش اي املاح عليها مفيش اي حاجة، وكل الوصلات اللي راكبة على الأواشيط بتاعة العربية راكبة بطريقة مظبوطة. الحاجة التانية المهمة اللي لازم تاخد بالك منها، ما تنسوش الاستبن يا جماعة. ناس كتير قوي بتنسى انها تتأكد من ضغط الهواء جوه الاستبن، ولا قدر الله لما العجلة بتضرب يجي يطلع الاستبن يلاقي العجلة نايمة بتاعة الاستبن، على انه يقول لك عجلة زيرو. على الاقل لو انت الحمد لله ما استعملتش الاستبن، بس على الاقل مرة كده كل كام شهر طلع الاستبن ده من مكانه وحرك الفردة على الارض شوية، عشان الفردة وهي محطوطة في مكانها طول الوقت كده مع عدم الاستخدام ممكن الكاوتش يبوظ. فلما خرج الفردة وحركها عادي على الارض كده واستخدمها واتأكد ان ضغطها مظبوط واتأكد ان غيرت الحطة بتاعت العجلة اللي محطوطة جوه العربية، وما تفرحش تقولك اصل العربيه موديل 2005 والاستبن ما لمس الارض. اي حضرتك الفرده بايظه اصلا، ما لمس الارض، ده فرد الكاوتش بايظه، ما هي فعلا ما لمستش الارض بس باظت مشققه بقى لها كام سنه محطوطه. فدي مش ميزه ان انت ما تقولي الاستبن ما لمس الارض، مش ميزه، وكده كده الفرده بايظه ما لمستش الارض هشيلها وارميها واجيب فرده كاوتش جديده. فخلي بالكم من شويه الحاجات دي وشويه المصطلحات اللي للاسف بعض الناس اللي بتستخدمها في عمليه البيع والشراء. يقول لك ايه؟ استبن ما لمسش الارض. حضرتك موديل كام العربيه؟ 2010. لا والله والكاوتش سليم بقى. الحاجه الاخيره بما اني فتحت الكلام على الكاوتش، اتاكد من تواريخ الكاوتش، تواريخ الانتاج.

0: ثلاثة لأربعة. النهاردة في السوق عندنا أنواع كتير قوي، وفي أنواع ظهرت اليومين دول، خلي بالكو، غير معلومة الهوية، علامات جديدة كده. ميدو، إيه يا باشا ميدو؟ لا لا يا باشا، دي فردة مكسرة الدنيا في السوق البتاعي، مش عارف إيه، بدون دخول في التفاصيل. حضرتك أيوة السوق ده إيه؟ لا لا، إحنا اللي عاملين السوق ده، سوق بتاعنا إحنا اللي مظبطينه. أي حضرتك يعني السوق ده اللي هو إيه يعني؟ مش فاهم حضرتك ايه المعلومات اللي طب العجله دي مطابقه لمواصفات ايه؟ لا يا فندم، مواصفات كل حاجه. فخلي بال حضراتكم من هذه الاجزاء، خلي بالك وانت بتشتري نوع كاوتش، افهم هذا النوع جاي منين. والنهارده في بعض محلات الكاوتش بيشتري علامه باسمه. انا ليه بقول لك كده؟ في النهارده اماكن بتبيع كاوتش هو صاحب العلامه دي اصلا، والله العظيم هو صاحب العلامة. فالعلامة دي هي معمولة عنده في مش معمولة عنده، معمولة في مكان دولة من الدول المصنعة، لكن بمعايير بتاعته هو. فالسوق زي ما بقول حاجة، السوق ده ايه؟ السوق بتاع المحل ده. فين يا باشا السوق ده؟ بتاعي انا المحل ده، واحنا ده السوق بتاعنا. ما ايوه، موصفة للحاج صاحب المحل. وسعرهم مش رخيص، بس في فرق في السعر. يعني هتلاقي طبعا بينها وبين العلامات اللي انت تسمع عنها في فرق في السعر، لكن خلي بال حضرتك من هوية هذه الاطارات. ايه المصنع ده؟ العجلة دي مطابقة لمواصفات ايه؟ وخلي بالك ان الكاوتش ده يعني 50% من حياة العربية، ده اللي انت ماشي عليه. فهتوفر رقم، بس هتعرض حياتك لخطر لو انت مركب كاوتش غير معلوم المصدر وغير معلوم الهوية. نطلع فاصل صغير ونرجع تاني بعد الفاصل، لسه مكملين، خليكم معانا.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: استنوا النجم هشام عباس والفنانة روجينا في اسرار النجوم مع انجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين مع حضراتكم النهاردة، بنتكلم على شوية معلومات كده بسيطة ممكن نخلي بالنا منها وإحنا بنتعامل مع عربياتنا. بتفرج على دراسة اتعملت على مستوى الـ الـ الـ الـ نسبة التلوث أو الأماكن اللي ممكن تتبقاش نظيفة جوه العربية. فلفت نظري هذه الدراسة، قالك من أكتر الأماكن اللي تبقى مليانة بالحاجات اللي مش نظيفة، وقصده بهذه الدراسة يعني أن يبقى فيها ممكن عرضة للميكروبات أو الحاجات دي كلها، هي شنطة العربية. لأنك بتستعملها أن ساعات كتير بتبقى شايل شنط أو شايل حاجات جايبها من بره حطيتها في الأرض الشارع وبعدين حطيتها في شنطة العربية، أو معاك شنطة سفر بتجرها في المكان اللي أنت جاي منه، مطار، بسافر، بتعمل تك تك تك، فعمالة تلم حاجات طول ما هي ماشية وتحطها في شنطة العربية. ودايما شنطة العربية ما بنهتمش ان احنا ننظفها بطريقة معينة، يعني ساعات كتير عشان تقول ايه خلاص ننظف عربية من جوه، بس انسى لسه افتح الشنطة وانزل كل اللي جوه عشان ننظفها فبتسيب. فقالك ان المكان اللي ممكن يكون اكثر تلوث مليان في العربية يعني مايكروبات هو شنطة العربية. المكان التاني اللي قالوا عليه انه ممكن يكون نسبة كبيرة جدا هو كرسي السواق، كرسي السائق. قالك ده واحد من الاماكن لان ده دائما الدخول والخروج فيه كتير جدا، وده اكتر مكان بيحصل فيه ان صاحب العربية نازل خارج منه على مدار اليوم. من الاماكن كمان اللي قالوا انها ممكن يكون عليها بعض هذه الحاجات اللي مش نظيفة عجلة القيادة ونائل الحركة، عصاية الفتيس. عصاية الفتيس ممكن تكون من الأماكن اللي إيدك بتتحط عليها وهي مثلا إيدك شايلة حاجات مش نظيفة، فلما نيجي ننظف العربية هنهتم بالكلام ده. هقول لك أنا زيادة بقى حاجات كتير جدا، الشاشة دلوقتي صباعك اللي بيتحط على الشاشة وانت بتغير حاجات في شاشة العربية وارد جدا، فتحات التكييف. من الحاجات اللي ناس كتير ما بتاخدش بالها منها هي التكييف نفسه، دورة التكييف. تكييف العربية من الحاجات اللي لازم تتنظف من فترة للتانية، والنهاردة بقت فيه بعض من السوائل أو بعض من هتلاقي إزازة كده بتتباع في البنزينة، تحط تفتح العربية دور التكييف، تروح فاتح الإزازة دي وقافل بابين العربية وتسيبها جوه، تخش داخل دورة التكييف تقتل أي فيروس أو أي حاجة موجودة سكنة جوه مثلا الكولر اللي هو المبرد او الفلتر بتاع، مش فلتر، في بعض الفلتر بيسموها بلغة اخواتنا اللي بيشتغلوا في التكييفات التلاجة، الكول اللي هو الجزء الكويل اللي بيبرد اللي بيحصل منه عملية التبريد للتكييف، فده بيكون في الظهر تابلو العربية وقبليه الفلتر. الفلتر كده كده بيتغير دايما مع الصيانات بتاعتك، بس نظافة دورة التكييف دي من جوه والفريون اللي جواه واي حاجة متشالة جوه دورة التكييف دي عن طريق الأزايز اللي بتتباع دلوقتي دي من شركات كبيرة جدا معتمدة، وفارق جدا انها معتمدة، ان انت بتحط غاز جوه العربية يقتل اي فيروس او اي حاجة موجودة جوه دورة التكييف دي. دي بتتعمل كل فترة، مش كل فترة قريبة، لا ده كل ست شهور كل سنة تروح عامل الموضوع ده مرة، بس هي مهمة بصراحة يعني لو انت عايز تبقى دايما مطمن. عشان كده بعض العربيات الحديثة حاليا بيقولك نسبة نقاء الهواء جوه العربية قد ايه، ويحدد لك نسبة الهواء اللي جوه العربية ده فيه تلوث ولا لا. وهنا قصده بالتلوث سواء بقى ممكن تراب، ممكن نسبة اكسجين اقل، نسبة ثاني اكسيد الكربون زيادة، فبتقيس العربية. وتبدأ بعض العربيات الحديثة دلوقتي تفلتر الهواء اللي جوه العربية ده وانت فاتح التكييف، وده بيطلب ان دايما تكون فلاتر التكييف بتاعت العربية نظيفة وجديدة، ومفيش حاجة اسمها تطلع فلتر التكييف طلعته تنظفه بايدك ما لونه زي الفل، هي مش باللون، اللون ده هيتغير نتيجة التراب او الكربون اللي دخل جوه العربية، ممكن ما يكونش في حاجة من دي بتخش، بس الفلتر شايل حاجات كتير جدا ممكن ما تكونش شايفها بعينك. فمهم جدا انه يتغير في الوقت المظبوط بتاعه. وما تجيش تقول ايه يا عم مش وقته، فاهم يعني؟ يا عم مش وقته، استنى شويه يا عم. مش ازمه يعني الفلتر طلع زي الفل، اه بس زي الفل، بس شايل حاجات كتير انا مش شايفها بعيني، فانت بتوفر على صحتك، خلي بال حضراتكم من ده. الحاجه الثانيه المهمه ان النهارده وانت بتنظف العربيه اهتم، مش هقول لك استعمل المواد الكحوليه، المواد الكحوليه خطر انك تحطها على الجلد وعلى الطاره وعلى عصايه الفتيس وعلى جسم العربيه، لان ده مع الحراره هتاكله. لكن في مواد بتطهر للعربيات عشان ما تبوظش الجلد بتاع العربيه. وابسط حاجه فوطه بشويه ميه وعليها شويه صابون خفيف قوي كده، تمسح الحاجات دي كلها وتنظفها من فتره للتانيه. ومهم جدا تهتم بنظافه الحاجات دي في العربيه، لان ده بيفرق كتير جدا في حفاظك على العربيه. النهارده في عربيات كتير فيها خياطه بالوان مختلفه فاتحه في الطاره وفي الكراسي وفي جناب العربيه، لما الحاجات دي بتتوسخ ما بتعرفش تتنظف وبيبقى شكلها وحش قوي، غير طبعا انها شايله امراض والكلام ده كله. فعلى الاقل دي حاجه تنظف العربيه. ودايما خليك معاك فوط شخصيه، نظف الراجل اللي بينظف لي في المحطه أن تمام، بعد ما يخلص نشف وفنش عربيتك بالفوطه بتاعتك. لان انا برضو مع كامل احترامي دي فوطه بتتغسل بالميه والصابون، بس بيشوف بتعدي على كام عربيه، مش هتفرق ان عندك فوطه تنشف بيها كويسه جدا جوه عربيتك، لان في الاخر ده المكان. انا بعتبر العربيه دي زي البيت دلوقتي، انت قاعد جوه بيتك فانت بتحافظ على كل حاجه. نفس القصه في ارضيه العربيه، ساعات كتير ممكن الحذاء يبقى شايل حاجه من ارضيه العربيه، فتاخد بالك ان انت دايس في ايه. لو حاجه ماشي في ارض مش نظيفه فيها مش عارف ايه اي حاجه، نظف رجلك قبل ما تدخلها جوه العربيه، لان انت بتنقل حاجه من الشارع تحطها معاك جوه وتفضل قاعد بيها. فخلي بالكم، خلي بالكم، خلي بالكم. بعد الفاصل.
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا، وموضوع من المواضيع اللي حضراتكم دايما بتسألوا عليه وانا دايما مهتم بيه هي افلام الحماية اللي دايما بتكلم عليها ودايما بقول انها من الحاجات المهمة جدا، لكن للأسف حاليا مش كل الاماكن بتقدم افلام حماية تحمي العربية. هتقولي ايه الدخلة دي؟ اقولك، انا اقولك الحقيقة، انا مش هكذب عليك، النهاردة الواحد كان بيدعم ويسابورت اي حد بيقدم خدمة كويسة يفيد بيها العميل والمواطن، لان كلنا النهارده تعبانين في العربيات، النهارده كلنا شقيانين في العربيات، فمهم جدا ان اي حاجه هتركبها في العربيه لازم تحمي العربيه. بعض افلام الحمايه اللي موجوده عند بعض الناس للاسف مش مظبوطه. طب هتبوظ العربيه فيها؟ هتبوظ حاجات كتير جدا كتير جدا، من ضمنها ان انت وانت بتشيل فيلم الحمايه ده ممكن يشيل البويه بتاعت العربيه، فتبقى عربيه جديده وانت بتعمل ده بهدف انك تحمي العربيه، وفجأة تلاقي ان انت بتدمر عربيتك. فتأكد يا جماعة من افلام الحماية بتتم تركيبها في مكان فعلا موثوق فيه، ليه اسم في السوق، مهم جدا ان الناس تبقى فاهمة ده ايه، وفي نفس الوقت تلاقي ان لو قدر الله حصل حاجة يبقى عنده امانة وضمان انه يعمل ويصلح الغلط اللي عمله. كان في حاجة عشان الوقت بس ما يجريش مني كان لازم اتكلم فيها. طول عمرنا نقعد نسمع نقول ياه لما نسمع الفيديو ولا نتفرج على فيديو او نسمع مكالمة متسجلة ما بين خدمة الطوارئ في اي دولة من الدول برة، وقد ايه مستوى الانسانية والتعامل بين المكالمة واللي بيطلب الخدمة دي. من فترة صغيرة شفنا على السوشيال ميديا طفل أبوه تعب، ربنا يا رب يشفيه ويخليه له، وطفل صغير بس راجل ثبات انفعالي ما شفتوش في حياتي، بيكلم الإسعاف يطلب منها إنه يلحق أبوه المريض اللي جات له غيبوبة، وهم سايقين العربية وركن على جنب وبيقول الحقون إحنا واقفين على الطريق اللي كذا وابويا حصل كذا وكذا. المكالمة دي لما تيجي تتفرج عليها وتشوفها فيها انسانية مش عادية. تحية وتقدير لرجال الاسعاف المصريين اللي بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا جدا، ومش بنشوف ده بس احنا حاسين وعارفين قيمتهم وعارفين المجهود اللي بيعملوه قد ايه. النهاردة الراجل فضل مع الطفل بيتكلم معاه، ولما تشوف تسمع الفيديو وتشوف هو بيطمنه وبيهديه، الولد ما شاء الله ربنا يبارك ليه يا رب لأهله في الولد ده، ولد شكله صغير جدا بس في الموقف اللي زي ده لو أنا في مكانه وأنا طفل كده مش عارف أعمل حاجة. واتصل بالإسعاف وقال لهم أبويا عنده كذا كذا كذا، فالراجل المسعف المحترم الإنسان هداه، وفي نفس الوقت بدأ ياخد تصرف، وفي نفس الوقت التعامل بينه وبين الطفل كان بمنتهى الحرفية اللي ممكن تشوفها، احترافية احترافية، ذكي. طيب وبدأ يقول للراجل إيه، يقول للولد إيه، ما تخافش ما تقلقش أنا معاك لحد ما عربية الإسعاف توصل. كلمة طمن لو هو في ايه الولد الصغير اطمن خلاص، وخلاه معاه على الخط، ما قفلش، مش قال له طب خلاص هحولك، ده طبيعي ان هو يقول له طيب انا هتصرف وابعت لك اقرب، استنى، لا قال له انا معاك، وراح متصل بالتليفون التاني باقرب عربيه اسعاف. فالولد يا حبيبي من كتر ما هو صغير مش فاهم، قال له انت ايه الارقام، فقعد ينادي على رقم عربيه، فقال له ايه الرقم ده، قال له لا ده انا بنادي على اقرب عربيه. وبعدين ما تيجي تبص على القصه عمال يقول العربيه الاسعاف، يقول له شغل السرينه انا هسمعها من تليفون الولد اللي معاه التليفون. ايه ده يا جماعه، ده ايه الانسانيه والاحترافيه والصوره الحلوه دي؟ هتقولي ما ده الطبيعي، اقول لك ماشي ما ده الطبيعي، بس معلش لازم نبص عليه ونقول ان الناس كويس، ده الطبيعي، بس ده احترافي، الراجل عمل بطريقه احترافية جدا زي اللي انت بتقعد تتفرج عليها وتقول الله بصوا بيعملوا ايه بره. انت بتعمل ده، المصريين عندهم انسانية في قلبهم كبيرة جدا. وخلي بالك ان موقف زي ده ممكن يكون بيتكرر يوميا، بس حظنا احنا سمعنا المكالمة دي عشان نشوف الناس دي بتبذل مجهود عامل ازاي ووصلت لمستوى احترافي قد ايه. فدوري النهاردة من مكاني ده ان انا اقول له شكرا، احيي رجال الاسعاف المصريين، اطمن على الراجل المصاب، ربنا يشفيه يا رب العالمين، وان شاء الله يبقى عندنا فرصة نكلمهم نطمن بس على ان الراجل بقى زي الفل الحمد لله. والولد يستحق يتقال له انت ولد راجل، راجل طفل بيعمل ده راجل، والراجل بتاع الاسعاف راجل محترم، انسان بيأدي واجبه بكل نزاعة وبكل احترافية واكتر من واجبه كمان. الكلام الصغير البسيط ده طمن الولد الصغير لحد ما اطمن ان عربية الاسعاف وصلت. عشان كده يمكن معالي وزير الصحة كرم رجال هيئة الاسعاف اللي عملوا المكالمة دي واللي راحوا استقبلوا الحالة، لان بصراحة انا من وجهة نظري دي صورة حلوة قوي. نهاردة لما نقف ونقول شكرا لده ونقول شكرا لرجال المطافي ونقول رجال المرور ونقول شكرا للراجل اللي بيعمل في كل مكان، واحد بيعمل حاجة وحط عليها إنسانية زيادة عشان يعملها أحسن وأحسن ويراعي ويحافظ ويكمل، وكل واحد فينا قال له شكرا، كلنا هنبقى كل واحد في مكانه هيبقى عايز يعمل كده عشان يحس بالدور الإنساني والمجتمعي بالنسبة له. ومش كلام انشا، والله ده بجد. النهاردة انت لو حسيت ان انت الناس مقدرة اللي انت عملته هتعمل زيادة، فلازم نقول لبعض شكرا، لازم نركز على الجزء الانساني في التعامل بيننا وبين بعض، عشان هو موجود. على فكرة في ناس بتنقلك صورة ان هو مش موجود، لكن لا هو موجود اهو، راجل الاسعاف عمل زيادة عن شغله. ليه؟ عشان انسان لقى طفل في موقف صعب وابوه قدامه، ابوه يعني طفل قدامه. انا بقول لك انا الله يرحمه ابويا، لما ابويا، انا ابويا توفى فجأة، وابويا توفى في الفجر، وابويا كان قاعد معايا، قام صلى الفجر دخل سريره بعدها بدقايق توفى الله يرحمه. فاول حاجة جت في دماغي الاسعاف، والناس ما قصرتش وجت وفضلوا موجودين معايا، وجي وقال لي ده توفى وانا ما كنتش مدرك، انا ابويا. وانا رحت على المستشفى بسرعة، عشت قصة. بس فعلا رجال الاسعاف دايما، يعني مش عايز اقول يعني، بس هو ربنا يا رب ما يحوج حد الى الاسعاف ابدا ولا يشوف حاجة وحشة، لكن الناس دي بتشوف يوميا حاجات كتير قوي، الناس دي بتشوف على الطرق حاجات كتير قوي، الناس بتشوف بعد الشر يا رب عن اي حاجة وحشة تحصل لينا ولا لأي حد ولا لبلدنا ولا لأي مكان، بيشوفوا حاجات كتير. فالناس دي بتبذل مجهود كبير جدا، ويمكن هم ورجال الاطفاء وناس كتير تانية ممكن نكون ما بناخدش بالنا، عشان اللي بيعملوه بيكون في حاجة انت مش شايف غير الحاجة من بره، بس جوه في تفاصيل مرعبة مرعبة. ودايما هتلاقي في دخولا مع اي لا قدر الله حاجه بتحصل، رجال المطافي والاسعاف جندي خفي، جندي خفي بس بيحل كل اي حاجه. فبصراحه تحيه ليهم جدا، وتحيه وتقدير لمجهودهم الكبير، وربنا يا رب ما يحط حد ابدا في اي حاجه وحشه. بس انا نفسي ان احنا نهتم ان احنا لما نلاقي حاجه كويسه نقول نشكر بعض، عشان لما هنشكر بعض على الحاجات اللي بتحصل كلنا هنبقى عايزين نعمل اكتر، وهتحسس اللي قدامك انه لما بيعمل حاجة فعلا متقدر والناس قدرته، فهيبقى عايز يعمل اكتر وغيره عايز يعمل هو كمان. صدقوني يا جماعة، كلمة شكرا اللي انت بتقولها لاي حد بيعمل لك حاجة او حتى وقف خلاك تعدي بالعربية ليها ثمن كبير جدا. يمكن دايما بقول ان دايرة الحياة او دوامة الحياة خلتنا نسيب حاجات كتير مش واخدين بالنا منها، بس للأسف احنا لازم نركز فيها تاني وناخد بالنا ان حاجات صغيرة جدا زي كلمة شكرا، زي كلمة اتفضل بعد اذنك شكرا لمجهودك، متشكر لذوقك، شوية كلام بسيط قوي قوي قوي بس ليه معنى كبير قوي قوي قوي، ويترجم لتغير بصورة محترمة جدا للشارع. دايما بقول احنا محتاجين نغير الحتة دي، بدل ما انا زنقنا على بعض كنا زمان نقوله خلاص حصل خير ومعلش وبتاع، لو مطلع التليفون ده اوعى هصورك خبطني انت، لا قبل كان كل ده كان بتعدي، وعلى فكرة كان ساعات بيحصل مشدات وكان ينزل واحد في النص كده خلاص يا جماعة حصل خير، يا باشا قلبك ابيض ايه حصل ايه يا عم، وراحت الناس خلاص يا عم كتر خيرك سلام عليكم وعليكم السلام. لكن لما الموضوع بدأ يتصاعد ان بدأت ان انا طلع واصورك انا حوريك انا تمام، انا على قد ما دي حاجة بتفيد في بعض المواقف بس ما بقتش تستغل بطريقة مظبوطة. النهاردة طول الوقت اول حل انت بتاخده هو هذا الحل، فبيصعد الموضوع حتى في الاخر تيجي بص هو الموضوع ما فيهوش حاجة اصلا. خلي بالك انت بتتفرج على الجزء الاخير في السوشيال ميديا بعد ما المشكلة حصلت وتصعدت، لكن لما تيجي تبص عليها في الاول ممكن ما يكونش فيه اصلا حاجة. وفي حاجات مش هضحك عليك اقولك لا، في حاجات من اولها هي باينة انها فيها مشكلة. فاتمنى ان احنا نرجع ناخد بالنا تاني من الحاجات البسيطة اللي كنا بنعملها كل يوم في حياتنا عادي وبعدين نسيناها، وبعد ما نسيناها بدأت تتصاعد انها عملت لنا صورة مش احنا، والله ما احنا ابسط من كده، وان احنا كان عندنا حتة كده بيننا وبين بعض لذيذة جدا بتعدي. انا معاك ساعات بنغلط بس بتتحل بايه، انا اسف حقك عليا يومك زي الفل. في جمل كده عندنا جميله تروح عارف عامله زي ايه، حته التلجه كده تروح نازله خلاص خلصت خلصت. لكن لما بدل ما انا اقول لك حقك عليا اقول لك طب انا هفرجك اه تعال اهو يا جماعه بصوا عمل خلاص الموضوع تصاعد، ما هو اللي قدامك هيرد فعله هيعلى هو كمان. خلينا نرجع نفوق تاني لنفسنا، خلي هذه الحلول في المواقف اللي تستحق انها يحصل فيها كده. الحاجات البسيطة مش مستاهلة، ممكن تتحل، لو ما تحلتش الجأ للقانون محدش يقدر يلومك، بس خلينا مع بعض كده ايه هادين. شكرا لكل اللي تابعونا في كل مكان، اتمنى تكون حلقة النهاردة حلقة فادت حضراتكم. معلش النهاردة ما خدتش رسائل بس كان عندي كلام كتير عايز اقوله، استنونا الحلقة الجاية، وحلقة اللي جاية حلقة مهمة جدا لان حنعود الى الحلقات المرئية بصورة مختلفة، فإن شاء الله الحلقة اللي جاية تعجب حضراتكم. خليكم تابعينا وشوفكم في حلقة جديدة.
0: كنتم مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا بعيد، حلوة أبوكم. صوت جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

Zafer

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار

0: دلوقتي جمعك مع بيه وبنها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وحلقة جديدة من بينه وبينها. هنكون معاكم على مدار ساعتين، هنتكلم في موضوع يخص كل العائلات تقريبا. أنا يمنى علي وزميلي العزيز أحمد الهواري.
2: مساء الخير.
1: موضوع الحلقة النهاردة بقى، لو عندك طفل سايب له موبايل أو جايب له موبايل، هتفتش فيه ولا هتعتبرها ان ده اقتحام خصوصية؟
2: طفل بقى، نقولها ابن او بنت، يعني لان المراهقين
1: اصل احمد في سن معين مش هتقدر تعمل ده.
2: لا مش هقدر، ده بالعكس ده اخطر سن. يعني انت لو تتكلمي
1: يعني لو شاب كده عنده 20 سنه كده
2: ماشي، ده راجل مش شاب يعني، لكن طول التين ايجرز 16 وال17 دول مش اطفال. فهو تعممها لي.
1: طب انت ايه رايك؟
2: ايه رايي في ايه؟
1: هتفتش في موبايل ولادك ولا هتعتبرها اقتحام خصوصية؟
2: لا ما فيش خصوصية مع العيال، بس يعني هفتش من غير ما ياخدوا بالهم، يعني هدي له مساحة خصوصية شوية أو هقنعه أو هحسسه إن في مساحة خصوصية شوية عشان أعرف أشوف، لأن دلوقتي الجيل الجديد بارع في التكنولوجيا بشكل مرعب، فلو عرف إن أنا بفتش هيركز وهيخبي ومش عارف اوصل لحاجه.
1: واللي هو عايز يعمله في الاخر هيعمله، يعني ما
2: هبقى محتاج هاكر بقى، يعني هبقى محتاج زوكربيرج نفسه يساعدني. لكن لو حسسته بالامان او حسسته بثقه ان انا ما بفتش وبساله، منها هيثق في نفسه شويه ومنها برضو هيسيب الادله اعرف في شويه.
1: يعني انت تعمل ده من وراه؟
2: يعني هسيب له مساحه.
1: لا ما بحبش بقى ده. لا كله على نور يا باشا، انا عايزه افتش في موبايل عيالي، هفتش او قدامهم.
2: ليه؟
1: هقدامهم مش من باب ان انا
2: هتفتش.
1: هقول لك ليه. في سن معين يا احمد ما بيبقاش عارف اللي هو بيعمله ده صح ولا غلط، واحنا دورنا كاب وام في الحياه بشكل عام مش انك تصرف وتاكل وتدلع وبس، لا في رقابه، وانك تحميهم ده مسؤوليه كبيره جدا من مسؤوليه الاب والام. فانك تجيب له موبايل من حقه يمسك موبايل، بس مش من حقه يتعامل عليه زي ما هو عايز. ده وجهة نظري. في حدود، وفي لازم احسسه ان انا بتابع، بس برضو مش بشكل هات التليفون عايز اشوف انت لا، ومش في كل صورة ومش في كل conversation ومش في كل، لا يعني برضو اديله انه سواء لو شاب لذيذ كده صغير، لا من حقك تكلم صحابك وتقول لهم اللي انت عايزه، بس في حدود. وقبل ما اعمل ده مع اولادي هصاحبهم. لو كل اب وام صاحبوا ولادهم، هو انت اصلا بقى مش هتبقى محتاج تفتش اصلا في تليفونات، هو هيجي يحكي لك، ومش لازم نحسسه ما انا بابا فانا الرخم فانا اللي هتخاف مني وتترعب مني. لا، خلي الولد يقدر يحكي حاجات لابوه، في حاجات معينه ما بتتحكيش للام، خلي يبقى في مساحه بين الاب وابنه. وهكذا برضو البنت تبقى تتكلم مع مامتها براحتها، اعجبت بولد في المدرسه، اعجبت بولد في الجامعة، ما يبقاش في ايه خوف بقى انا اخاف اروح اقول لمامتي عشان هتكهربني في البيت. لا، لازم نتقبل كل شيء، لان احنا في زمن في كل شيء، ما ينفعش نعمل نفسنا مش واخدين بالنا من ده. احنا ولادنا يعرفوا كل حاجة، يعرفوا اللي نتخيله واللي ما نتخيلوش، فلازم نبقى عاملين احتياطاتنا. وفي نفس الوقت انا هراقب، انا هتابع الموبايلات على فكرة، بس بشكل واضح مش من وراهم.
2: ماشي.
1: ولما اجي اتابع الموبايل مش هقول له هات افتش التليفون انت بتعمل ايه، لا مش خناقه، ايه الاخبار ما توريني بقى كده انت بتقول ايه، وخصوصا في سن معين.
2: طب انا بقول لك في سن معين يخبي حاجه عنك، هيعرف يخبي الكونفرزيشن او يخبي الشات او يخبي الابلكيشن؟
1: ما انت ما خدتش بالك من كلامي، انا قلت لو صاحبنا ولادنا مش هيضطروا اصلا لا يخبوا ولا
2: على فكره صاحبنا ولادنا دي فكره انا متحفظ عليها.
1: انت ضد
2: مش ضد الفكرة. متحفظ على فكره صاحبنا ولادنا في الاخر. صاحبي صاحبي وابوي ابويا وامي امي في الاخر.
1: ما
2: في حاجات
1: ما يتجاوزش الاحترام يا حاجه،
2: ما هو في الاخر يبقى ده مش صحوبيه. انا صاحبي احكي له كل حاجه، اقول له لا انت عارف انا عملت ايه، ده انا عملت مصيبه وعملت كذا وخلعت من المدرسه النهارده وما دخلتش عشان اروح العب بلاي ستيشن او اقعد مع اصحابي. هل انا عندي الجرأه اقول ده لابويا؟ طيب لو انا عندي الجرأه اقول ده لابويا، هخاف من مين؟
1: هتخاف على زعله.
2: لا لا
1: بس والله هتخاف على زعله لو وصلت الصداقه للشكل ده. انا هخاف ابويا يزعل مني، مش هخاف منه.
2: مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده تماما. انا في الاخر لازم يبقى في سن خوف. الحاجه لما تبقى مفتوحه خلاص انت عرفتها، انا مش هخاف. يعني انا مش هخاف ان انا بعد كده اعملها، مش هخاف، ما هخاف على زعلك هنلمها بمعلش. في الاخر السن اللي هو سن التين ايجرز دول او الشباب او ما تحت العشرين عشان ما نستخدمش مصطلحات انجليزي، يعني هو بيبقى عنده فورة هرمونات وفورة انه بيفهم اكتر من ابوه وامه، وانه جيل احسن، وانه عنده وجهة صح. نظر، وانه شايف، وانه عارف.
1: خدوا على حجرك بقى يا باشا.
2: حلو ده في
1: يعني
2: حاجات.
1: لا سيطر بقى بطريقتك اللذيذة.
2: هقولك على حاجة. في حاجات في الـ في الـ في الاب او في الام او في المدير او في الليدر او في اي حاجة ابقى عارفها واعمل مش واخد بالي منها، مش هنقشه فيها ونبقى اصحاب. لانه طول ما هو عارف ان انا مش عارف هو خايف، طول ما هو عارف صح. ان انا مش يعني لازم يفضل ده وانا اعمل مش واخد بالي. ما انا ابقى عارف ان هو مثلا عمل دي
1: حلو.
2: ما ينفعش اروح اقول له انت عملت كذا وكذا وكذا على فاضي والمليان. ليه؟ لو انا فتحت الموضوع على الترابيزه خلاص
1: قلت له
2: ايا كان رد فعلي بقى، زعقت، اتعصبت، ضربت، عملت كل الحاجات، خلاص هو الموضوع انتهى. فلما يجي يعمله بعد كده هو مش خايف ان بابا يعرف،
1: عارف رد الفعل يعني
2: خلصت. فانت لازم تفضل طول الوقت عندك حته هيدن اللي هو هقول لبابا، ولو بابا عرف هيعمل مصيبه.
1: طب سؤال، اسالك سؤال بسيط فضل. جدا دلوقتي لو ابنك عنده مشكله كبيره يروح يحكي لمين؟
2: اقول لك بعد الفاصل.
1: يلا
2: بينا نطلع فاصل، عايزين نسمع ارائكم، شاركونا الموضوع. ابنك او بنتك تفتش في تليفونهم ولا تديهم مساحة الخصوصية؟ مستنين مكالماتكم على 3-8-3-5-0-22 وعلى رقم الواتساب 015-5955-1006. مستنيكم تقولوا لنا آراء، لأن الموضوع ده مس ناس كتير قوي، مع ولا ضد. فاصل ونرجع على طول.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام.
3: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده، تفتشوا في موبايلات ولادكم ولا ده اقتحام خصوصيه؟ احمد كان بيحكي لي حاجه في الفصل بصراحه مضحكه جدا.
2: مش مضحكه ولا حاجه، انت بتقولي لي زمان كنت بتعمل ايه؟ فانا وقت ما كنت مراهق يعني كانش في موبايلات، كان في التليفون الارضي الجميل بس، يعني كان ابو قرص ده وانا صغير، لما كبرت شويه بقى ابو زراير.
1: ايه هو بقى ابو قرص؟ معلش
2: تليفون الارضي ابو قرص ايه انت
1: مالك؟ ما عشتهوش.
2: مواليد 2020 ولا ايه؟
1: يعني حاجه كده.
2: ف كنت كان في تليفون بره في الصاله، كان ايامنا اسمها صاله، ما كانش اسمها ريسبشن، كان اسمها صاله. فكان مش بسهوله انك تكلم حد وكلم وحد يكلمك.
1: الموضوع مختلف.
2: لا انا كنت عامل حاجه اسوا، انا كنت جايب عده تانية ومشي سلك.
1: ما تفتحش يا ابني. لا خلاص دلوقتي احنا عدينا.
2: ومشي سلك من جوه البيت من عند الدولاب، معديه من الدولاب من جوه، وحاطط عده في وسط الهدوم.
1: عارف اللي انت بتحكيه ده؟
2: استني بس استني، لا بقوله لك ده حاجه كبيره قوي انت مستهونه بيها عشان انت ما كنتيش عايشه في الوقت ده. فاستني اللي كان عايش فاهم اللي انا بقوله، هيعرف كم الابداع في الموضوع. فكنت معدي السلك من جوه الدولاب وحاطط العده دي في وسط هدومي في الدولاب. وانا كانت هدومي مشهور عني ان انا ما كنتش بطبقها، كنت بعمل هدوم كده وبزقها جوه الدولاب. ما كانش يعني ما كنتش هتعرف تشوفي حاجه جواها، مش عارف توصلي للهدوم اصلا، مش توصلي للتليفون. كنت مستمتع بده بقى بعد ما البيت ينام بالليل، احط راسي جوه الدولاب.
1: عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان اللي بيبقى عايز حاجه بيعملها لو هيمشي على الحيطه. طب بيعملها. يبقى نعمل ايه؟ يبقى نعمل ايه يا حبيبي؟ يبقى تصاحب على اولادك هيعملوا. طب انا يا جماعه من مدرسه صحوبيه العيال جدا.
2: مين قال ان انا مش هصاحبهم؟
1: انا احب اصاحبهم، وايه اللي حصل واحكي لي وما تخافيش وما تتكسفيش. في حدود، وفي ان زعلك ده يوم ما تزعلي يوجعهم ويضايقهم، لان على فكره هو هيخاف شويه انك تضربه. خد العلقه، دخل نام، صحي الصبح نسي العلقه وجسمه بقى تمام والدنيا بقت زي الفل. فهي القصه مش في الرعب والخوف والعلق والضرب وسحب الموبايلات والعقاب. انا مع العقاب برضو، بس بشكل اشوف ايه اللي هي بتحبه، وحاجه تبقى تافهه يعني حاجه مش كبيره اوجعها بيها، وابتدي العب لها عليها. بس صاحبها، انا احب اصاحب.
2: قلت يا صاحبها 10 مرات.
1: صاحبها
2: بس
1: 11 12 13.
2: طيب خلاص، صاحبيها او صاحبيه، بس في الاخر لازم برضو تبقي شايفه اللي هو مش عارف انك شايفاه، لان هو مش هيحكي لك او هي مش هتحكي لك كل حاجه. وان حكيت لك مش هتعرفي تحكميه، فانت لازم تفكري كتير قوي.
1: امال إيه اللي يبان معاه وانصحه بايه بقى؟ نصايحي انا كأم.
2: هيحكي لك العام، مش هيحكي لك اللي بجد. لو عملت او عمل حاجه هو خايف يقولها لك. وكمان هقول لك على حاجه، سيبك بس موضوع النصايح، هو مين فينا نمشي على النصايح؟ بس عشان نبقى واضحين، بس بلاش كلام بتاع البرامج. كنا بنسمع النصيحه وما بننفذهاش ليه؟ عشان كنا في السن ده شايفين ان عندنا وجهه نظر اصلح واحسن من وجهه نظر اهالينا.
1: الله ينور عليك، مظبوط، انا معاك لحد
2: ما. هي موضوع مش صحبه. موضوع ايه؟ حاجتين، ترهيب وترغيب. الترهيب هي فكره ان بابا يعرف او ماما تعرف، فبقى قاعد قلقان وعارف اني بعمل حاجه مش مظبوطه 100%. في نفس الوقت الترغيب هي فكره اني ما اخاف على زعلهم، زي ما انت قلتي ان انا ابقى قريب او هم يخافوا على زعلي فنبقى قريبين. لكن ما ينفعش ولا نكشف الورق كله لبعض، مش هينفع. لا تستقيم الحياة بعدها مع الأطفال. لو أنت صاحبتهم بالمعنى الحرفي لصاحبتهم، يعني بقيت زي صاحبه، فبيحكي لي عمل إيه وقال إيه وشتم مين واتخانق مع مين، هقول له عيب، تعملش كده تاني، بطل يحكي لي، خلي بالك.
1: طب خلاص ضربته. طب خلينا نمشي على مدرسة.
2: لا ولا هضربه، ولا أنا مش هضربه برضه.
1: طب هترعبه
2: إزاي؟ هيفضل خايف إن أعرف.
1: طب وحضرتك عرفت؟
2: طب اسمعي. لا لا، هيفضل خايف ان اعرف. وما اجي انصحه، طب ممكن اسالك سؤال، انت عايزه تردي، هسالك سؤال رد عليه. انت لو بتحكي حاجه لواحده صاحبتك من سنك،
1: تمام،
2: وكل ما تحكي لها حاجه تقول لك لا لا لا غلط يا يمنى، لا لا لا لا ازاي تعملي كده يا يمنى، لا لا لا، هتبطلي تحكي لها. انت عايزه حد
1: ما هي دي طريقه بقى النقاش. ما هي ام غلط ان هي برضو تعمل كده.
2: هي برضو غلط غلط غلط مهما مهما كانت الطريقه.
1: لا الطريقه دي اهم حاجه
2: يا ستي ايا كانت في الاخر الناتج ايه لما يحكي لك او تحكي لك حاجات انت مش راضي عنها.
1: انا اوصل بنتي ان هي تيجي تحكي لي عشان تبقى عايزه تسمع هتعمل ايه في الموقف ده.
2: لا لا ما تبقاش خايفه من فرق. بصي ثانيه واحده بس ما تخلطيش. في فرق بين ابقى عايز اخد رايك او الولد او البنت عايز ياخد رايك. في فرق ان هو مقرر وعمل حاجه انا ببقى عايز صاحبي اللي هو صاحبي بقول لك بس انا عايز صاحبي اللي هو صاحبي ما يقعدش يعرضني ما يقعدش يقول انت غلط. عايز صاحبي يزيط معايا في الزيطه ده صاحبي اللي اقول له عملت كذا يقول لي
1: لا ده الصاحب الغير اصيل
2: هو ده هو هم دول
1: الصحاب اللي بيزيط في الزيطه ده الكويس حتى لو انت غلطان
2: هو ديش انه كويس. انا بسالك انت بتكلميني في قواعد عامه ولا بتكلميني في التين ايجر او ما تحت العشرين يتقبله. اللي ما تحت العشرين يتقبله هو عايز اللي زيت معاه في الزيت هو ده صاحبه هو ده اللي هو معايا على اللي هو صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي هو عايز ده. لكن عايز صاحبي اللي هو دكتور الجامعة اللي هقول له انا بفكر اني اعمل كذا فيقول لي لا عيب لا حرام لا ماما تزعل لا مش عايزه انا مش عايزه. ما انا عندي اتنين في البيت اب وام بيقولوا لي الكلام ده فعايز واحد تاني بقى يزيط معايا. فانت عمرك ما هتبقي صاحبته
1: عمرك ما حد من عيلتك قال لك بلاش الصاحب ده وقعت فعلا ان الصاحب ده كان اسوأ اختياراتك.
2: عادي
1: بتحصل
2: عادي ولازم تجرب
1: لازم انت تجرب.
2: في عند نفسك. كل واحد بص يا استاذ في عند كل واحد في عند التجربه بتقولي للحد ان الطريق ده غلط في كل حاجه في شغله وفي حياته وفي اصحابه وفي كل الحاجات.
1: انا كنت بقول لك كده دايما تقول لي لا وانت لازم تشربي من البحر كله علشان تعرفي انه مالح على طول دي كلمتك. انا كنت بقول لك لازم اجرب بنفسي
2: ده فهمته لما كبرت لما بقيت راجل كبير كده وعجوز فهمت
1: إيه
2: اللي انت بتقولي اللي هو مش لازم اشرب البحر كله عشان اعرف انه مالح.
1: انت
2: بتقول
1: لي كده
2: انا بقول لك الحكمه دي وصلت لما كبرت وانا صغير كنتش واصل لها. كنت تيجي تقولي لي يومنا وحش اقول لك لا لا لا لا, لا معايا انا كويسه انا هعدلها واخليها كويسه
1: فافضل
2: معاكي لحد ما اكتشف.
1: خبرتك خبرة
2: دي وصلت بعد
1: انت 40. وصلها وانت لازم تشقي عيالك في الدنيا علشان
2: لا محدش هياخد منك. اسمعيني طيب ونك.
1: محدش هياخد لا يا احمد
2: مش هياخد
1: لا لا لا
2: والله ما حد
1: هياخد. في عيال بتسمع الكلام وفي عيال مطيعه وفي عيال بتخاف
2: بس مش
1: من اهاليهم بدون ضرب وبدون اهانه.
2: انا اداني برضو موضوع الضرب وانت ماسكه في الضرب لما قلتش ضرب خلاص انت اللي بتقولي
1: طب ممكن اقول لي هتعمل ايه النهارده ابنك جه عامل كارثه عرفتها حضرتك عرفتها بره
2: انا
1: مش بره اي حاجه
2: هبدا العبه إيه؟ بيها عشان اعدل سلوكه لحد ما يوصل ان طول الوقت خايف انه يعمل
1: بمعنى ايه
2: يعني بابا يعرف يعني لو عرفت ان هو ما راحش المدرسه
1: انت كده بتحل ايه يا بابا احنا عايزين نربي مش عايزين نهدد ونرعب ونخوف
2: يا حبيبتي ما هو التربيه فيها ترهيب. بصي بصي يمنا ربنا اللي خلقنا عمل لنا ايه جنه ونار يعني في ترهيب وترغيب ده ربنا الاعلم بينا وهو الخالق فاكيد ان احسن طريقه لتقويم سلوك البني ادم هي اللي ربنا علمها لنا ان في جنه وفي نعيم وفي وكذا وكذا وفي نار فمعنى كده ان انت اسمعني انت تقولي ترهيب وتخوفه ربنا ما هو ربنا بيخوفنا من الغلط على فكره
1: ما انت عشان هتربيه كويس وتحط له اسس معينه وان ده حرام وحلال وصلي واعمل ويشوف ان عيلته ناس سويه ومحترمه صدقني
2: هو اللي بيعمل غلط
1: هيعمل غلط كلنا بنغلط
2: اللي حتى الناس غلط ما بيبقاش عارف انه غلط والله 99%
1: دورك ايه بقى حضرتك كأب دورك تقول له ان ده غلط
2: انت طلعتيني من الموضوع دوري ان اقول له انه غلط انت بتتكلمي في تفتيش في تليفون انا بقول لك انا لازم اعلمه كل اللي انت بتقوليه حلو انا احنا في نقطه بس التليفون انا بقول لك مش هعرفه اني بفتش او في وشه مش هعرفه واني في الاخر هفضل سايب له مساحه انه يخاف مني انت بتقولي لا انا صاحبه وهنفتح قصاد بعض ووريني التليفون قلت لك هيخبي منك الحاجه يعني لو هو عامل حاجه مش عايز يوريها لك هيخبيها في التليفون مش هتعرفيه هو ده الخلاف بيني وبينه
1: ما كانش في الضرب ولا في اول مره افتش في تليفون هو مش هيبقى عارف اني بفتش في تليفون وهشوف لو في اي حاجه غلط هبتدي اقاوم. بص يا احمد قصه التليفون ده وقصه انك تخاف على عيالك ده مش حاجه خارج المسؤوليه الاب والام او خارج مسؤوليه الاسره لا طب خلينا بس نطلع فاصل
2: عايز اطلع فاصل تاني
1: والله اصل انت كهربتلي دماغي فالله يسامحك يا شيخ نطلع فاصل ونرجع تاني مستنيين ارائكم ورسائلكم على 3835022 ورقم الواتساب 0153952006

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه مكملين معاكم في بينه وبينها احمد الهواري ويمنى علي. ولسه في موضوع النهارده بنتكلم ابنك او بنتك تفتش تليفونه ولا تقول ان دي خصوصيه وتسيب له خصوصيته. اختلفنا انا ويمنى في فكره انها شايفه ان لا انا هفتش تليفونه وابقى عارف او تليفونها وابقى شايف ده وعارفه. وانا قلت لها لا انا لازم احسسه بالبرايفسي او احسسه بالخصوصيه ولو حبيت اعرف حاجه اعرفها من غير ما يحس، يعني ابص في التليفون من غير ما ياخد باله.
3: بالمناسبه بس عشان انت بتجيب سيره الخصوصيه انت تديها له في اي شيء تاني في الحياه، يعني كل الحاجات ليها خصوصيتك يا حبيبي او يا حبيبتي والدنيا تمام ومفيش اي مشكله. مش معنى ان انت بتقلب في تليفونه يبقى انت كده كسرت خصوصيته. بالمناسبه يعني
2: ما حدش يقلب في تليفوني الا مراتي وهو انا نايم مش وانا صاحي. لكن
3: لا وانت نايم لا حد... لا انا بنام قبليك اصلا واحد بيقدر.
2: لا وانا في حاجه اكتر صحيح. واحد فاشل في الحته دي ان انا لو نمت وشلتيني حطيتيني قدام باب الشقه مش هحس.
3: طب الباسورد هتجيب الباسورد بتاع ولادك منين بقى طالما هم جامدين قوي وهيمسحوا الحاجات قبل ما انا اشوفها وهيبقوا متمكنين قوي كده؟ طب الباسورد بقى هينسوه ولا هيدهولك؟
2: لا هبقى عارفه
3: ازاي بقى.
2: لا هو بقى هو لا ما هي على فكره ما هو ده الامان ان انا ابقى عارف باسورد تليفونك على فكره عادي ومش بس مش هعرفك اني بفتحه
3: تفكيرك
2: قدامك
3: تفكيرك. لا تفكيرك انا ما وصلتش للليفل ده
2: من الجيل الجديد. بصي الجيل الجديد مع كم التكنولوجي او كم الحاجات اللي بيشوفها الجيل ده بقى بيشوف حروب على الهوا لايف يعني 4K، فبقى اضربي عمره في 2 او يمكن كمان والله في 3. يعني اللي عنده 10 سنين النهارده هو عنده اكسبيرينس وخبرات 30 سنه. ليه؟ مش عشان هو بقى شاطر، هي دايما انا بعتبر ان الخبره هي اكتساب لاحداث ومعلومات في الدماغ، صح كده؟ احنا كانت اكتساب المعلومات في وقتنا كان ابطا، مش عشان احنا اغبياء، عشان انتقال المعلومات كان ابطا، التلفزيون كان اقل، في السوشيال ميديا، فكنت بتعرفي معلومه طبيعيه او قليله بمقدار دلوقتي في وقتها. لكن دلوقتي كم تدفق المعلومات من الانترنت ومن الويب سايتس ومن الابليكيشنز ومن السوشيال ميديا ومن التلفزيون اللي بقى فيه اكتر من مليون قناه مش عارفين عددهم، فبقى عنده تدفق معلومات كتير قوي بيعرفه في اليوم. فاليوم بتاعه بمقدار يومين ثلاثه في حياتنا احنا. فاللي عنده 10 سنين وعنده تدفق معلومات بمقام اللي عنده 30 سنه من بتوعنا.
3: طب سؤال بقى، هتفضل لحد سن كام تفتش في تليفون ولادك؟ يعني
2: مش هفتش
3: او تقلب فيه او تبقى خايف
2: كده عارفه فيه كده في كده تشيك. هفضل على طول اقلب لاني طول. حتى لو على فكره حتى لو كبير حتى لو راجل ومتجوز
3: هتقلب في تليفونه وتروح البيت مساء الخير النهارده عندنا تفتيش.
2: لا هبقى خايف عليه وعايز اطمن على اموره اللي هو مش هيقولها لي. يعني هبقى عايز اعرف.
3: في ناس بتقول لك وجود الاب في الحياه ده هو ده اللي بنحس انه السند والظهر وبرمي عليه الحمل، وده طبيعي وده
2: طبعا.
3: اللي احنا بنحسه. ازاي بقى انت بتقول هيبقى راجل وفتح بيت وعنده مشكله مش هيجي يحكي لابوه او امه؟
2: ايوه في الاخر على فكره
3: في ناس بتحكي
2: لسبب من اتنين، يا اما هو مش عايز حد يشيل مسؤوليته او يشيل همه، يا اما هو متخيل اني مش عارف اساعده. يعني ممكن تبقى عنده مشكله هو متخيل ان انا مش عارف احلها. ما هو احنا كده مع اهالينا اللي هو انت مش فاهم حاجه يا بابا، تلاقي طفل بيقول لك اصل انت مش فاهمه حاجه يا ماما. هو مش فاهم حاجه عشان انت ما بتفهميش، هو مش فاهم حاجه عشان هو فاهم ان الابديت اللي هو فيه الفيرجن اللي هو موجود انت الابديت ده ما وصلكيش، انت لسه في فيرجن اقدم او في شكل اقدم. فممكن ما يقولكيش من هذا المنطق، مش من منطق الخوف بس، هو من منطق انك ما عندكش حل. هقول لك هتعملي لي ايه؟ يعني انت النهارده طبيعي ممكن يبقى عندك مشكله في شغلك، مامتك انت بتحبيها وست ذكيه وست كويسه بس هي ما عندهاش خبرات في شغلك، ما اشتغلتش في الاعلام
3: تمام،
2: فانت ممكن ما تحكي لهاش من منطق هحكي لك اقلقك او هوترك وانت ما عندكيش حل في
3: انا بحب اوتر جدا.
2: طب ده
3: طريقتك. اوتر اللي حواليا كده. ما كنتش هوترهم. اوتر مين يا جماعه؟ ما كنتش هوترهم.
2: انت هتقولي لي 5 سنين.
3: لا اصل على فكره خد بالك الام بتحس باولادها. يعني انا لما بدخل على ماما مثلا
2: لا لا لا, لا لا لا لا لو انت هتتكلمي في الحته دي انت بتحبي تبيني ان انت متضايقه عشان مامتك تقول لك مالك يا يمنى في ايه تقول لي لا ما فيش حاجه تقول لك لا مالك يا يمنى او لو في التليفون انا عارف لا ده انا 5 سنين بقى وقبلهم سنه خطوبه تلاقي صوتك ايوه يا ماما ايوه لا ما فيش حاجه لما ده صوتك بيقول لي ما فيش حاجه اني حاولتيش تمثلي ان ما فيش حاجه عشان تقنعيها
3: على فكره ممكن
2: انت
3: يبقى
2: عايزة تسألك.
3: لا ممكن اكون مضغوطه عادي من اليوم ومن الحاجات
2: من مين اللي بيقول انت بتحكي مين كده انت مش ليا انا ولا المشاهدين
3: لا بحكي لك
2: لا مش حقيقي طبعا كذب يعني
3: كذب
2: لا. لا
3: والله العظيم لا,
2: لا. لا.
3: والله يبقى انت اللي ما عرفتنيش كفايه محتاجين 5 سنين زياده
2: لا لا لا بيبقى في حاجه انا ببقى جنبك ببقى عارف الاحداث احنا بنبقى مسافرين او موجودين فما فيش اي حاجه غير انا فانا اتعصبت عليكي او حصل حاجه او شدينا فخلاص اللي بينا فانت تلاقي مامتك ايوه تلاقي عارفه الصوت
3: طب السؤال بقى
2: هتقول لك
3: يعني
2: مالك
3: اتنين متخانقين او اتنين شادين مع بعض ازاي هي تتكلم تبقى عاديه ما هي لازم هيبقى في زعل شويه في صوتها
2: لو انت مش
3: لا ما فيش انا الزرار ده لسه ما وصليش اللي هو الزرار اللي ادوس عليه يبقى كويسه ده لا لسه ما نزليش ما نزلش في الابديت عندي بصراحه والله حاجه غريبه جدا قال لك نتخانق والمفروض تردي على الموبايل بقى تتحكي وتتبسطي وتعيشي اليوم
2: لا هو في الاخر انا مش انا كده مش
3: انت كده يا شيخ احنا النهارده جايين على فكره
2: وانا لما بقى ممكن ابقى شادد وابقى عندي تليفون شغل ولا عندي حاجه بكلمه اقول له الو لا اتكلم عادي خلاص الحد الموضوع عند حده لكن مش لازم يوسع
3: ده برضو ليا ولا
2: خلينا نرجع لموضوع التليفون بس عشان ما نقعدش نقول احمد ويومنا خلينا نرجع لموضوع التليفون احنا في الاخر في الحته دي امتى بقى ممكن اعمل اللي انت بتقوليه لما الاقي ان في سلوك تطور عند ابني او بنتي الاقي في سلوك تطور في ايه ان ابدا اقلق ان الموضوع بقى زياده في موضوع التليفون ان سلوكه بدا يتغير ان في حاجه هي لازم بقى لا هي عارفه جلسه المصارحه جلسه المكاشفه لا تعالى لي بقى هنا هات بقى تليفون افتح بقى يا باشا ايه اللي بيحصل
3: انت كده على فكره هتبقى وصلت له نقطه سيئه جدا ان انت بتقلب في تليفون يا بابا
2: لا لا من غير ما اقلب انا بقول لك ثانيه ما قلتش بقلب
3: بس ما انت هتعرف منين هتعرف
2: من سلوكه انا قلت لما الاقي سلوك في مشكله هبدا اتدخل بقى بالطريقه بتاعتك
3: ما كلها تفتيش اهو
2: طب خلينا نطلع فاصل معانا رسائل كتير بس عايزين مداخلات اكتر هناخد مداخلات بعد الفاصل نتكلم مستنيين ارائكم ومداخلاتكم على 3833502 الواتساب 015-5955-1006 ابنك او بنتك تقلب في تليفونه ولا تديله خصوصيه فاصل ونرجع
3: نقلب طبعا يا سلام

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل.
6: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف

0: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده، تفتش في تليفون ولادك ولا لا؟ ده كده اقتحام خصوصيه وهتهز ثقتهم في نفسهم وهتخرب الدنيا، واحمد مكبر الموضوع. ايه رايك؟
2: تعال نشوف شويه رسائل نسمع راي الناس.
1: يا ريت.
2: رقم اخره 81 بيقول لا، هديله خصوصيه بس ممكن اقفل او اتحكم في ابس معينه او احط ليميت للانترنت على الفون بتاعه، ومش هديهم اصلا موبايل قبل سن 15 سنه على الاقل.
1: اصلا
2: ما هم هيخبوا ليه؟ علشان هو هيكون شايف الاهل بعبع لو مش مصاحبينه، بس لو عارف ان بابا وماما احترامهم، لكن حتى لو هما مش شايفيني ربنا مطلع على الكل
1: بالزبط.
2: فقبل ما اديله الموبايل لازم يكون متأسس صح. تعمل له تأسيس.
1: انا احب كده.
2: مساء الخير، مساء الفل عليكم. موضوع الحلقه جميل بالنسبه لاولادنا، فلازم نديهم الثقه ونصاحبهم، ومفيش مانع نبص في تليفوناتهم. لو انا مصاحب ابني هبقى مطمن انه ما بيعملش حاجه غلط، ولو بصيت في تليفونه قدامه هيبقى بالنسبه له شيء عادي.
1: عادي بالظبط،
2: عشان احنا اصحاب مش اب وابن. هاني فاروق. الموضوع حلو ولذيذ وفعلا مهم قوي، بس مقاطعات كتير، حاسه اني محتاجه اسمع الكلام كله. ماشي، اسمع الكلام كله.

0: أستاذ أحمد، أستاذة يمنى، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بحب أسمعكم قوي قوي، بقالي حلقتين ما سمعتكوش. بس بجد أنت اللي غايب بقى، مش إحنا، يعني إحنا موجودين كل أسبوع. بس بجد بحب أسمعكم ومواضيعكم الصراحة. يعني لو أنا صغيرة، أنا عندي 20 سنة، بس بحب أسمعكم. الموضوع كل بيت فعلا الناس بتعمل كده، في ناس بتمسك تليفونات ولادها وتقعد تفتش فيها فعلا. ما هو للأسف يا أستاذ أحمد، في ناس ما بتعتبرش إن في خصوصية خالص ولا أي حاجة. أنا بالنسبة لي الموبايل ده حاجة خاصة بي أنا، اللي هو أنا مش هعمل حاجة غلط طبعا، بس في فيما معناه دي حاجة خاصة بيا، مش أي حد يمسكها.
1: إيه؟
0: رقم آخره 56.
1: بص يا أستاذة، رقم آخره 56 هو هو هو خصوصية حضرتك في الموبايل بس، ما عندكيش بقى أي حاجات تانية في الحياة تقدري تحسي بيها أو فيها بخصوصيتك؟ لا، طالما حضرتك ركزتي ان الموبايل بس هو اللي خصوصيتك، يبقى الموبايل ده فيه حاجه غلط.
0: السلام عليكم، انا زيد من تونس. للاب والام حق في تفقد هاتف ابنائهم، لكن طبعا ليس على اطلاقه، والميزان هنا الرعايه والحمايه لا التجسس والسيطره.
1: صحيح.
0: وقد يكون التفتيش مشروعا ومبررا، خصوصا عندما يكون الابن قاصرا ويكون هناك سبب معقول يدعو للقلق، سواء استعمال مفرد أو إدمان لمواقع التواصل أو التواصل مع أشخاص مجهولين أو احتمال تعرضه للتنمر أو الابتزاز أو أي شيء خطر أو مشاهدة محتوى خطير. في هذه الحالات واجب الوالدين في الحماية. قد يقتدي الاطلاع على الهاتف، لكن هل يحق لهم التفتيش في كل وقت؟ الأفضل ألا يتحول الأمر لتفتيش سري دائم، فالمراهق يحتاج أيضا إلى مساحة من الخصوصية حتى يتعلم المسؤولية والثقة. والأقرب للتربية السليمة أن يقول الأب مثلا: الهاتف ملكك وتستعمله، لكنك ما زلت تحت مسؤولياتي.
1: ده جوجل يا باشا، ده هو اللي
0: هو زيت اللغة العربية عنده قوية جدا. هو شعب التونسي اللغة العربية عنده. ثم إنه من واجبي أن أتأكد أنك آمن، ولذلك قد أطلب منك أحيانا أرى ما فيه، ليس لأني أريد التجسس عليك.
1: أستاذ زياد، أنا زيت. طبعا بقى زيد، أنا بحترم رسائل حضرتك اللي كل أسبوع حضرتك بتبعتها لنا، ولكن سهلها علينا علشان ربنا يسهلها عليك وعلينا وعلينا جميعا.
0: الرقم الاخر 56 ردت عليك، قالت لك: أيوة. يا استاذه يمنى،
1: أيوة.
0: لا طبعا مش بعمل حاجه غلط، بس انا التليفون هو الحاجه الامنه في حياتي.
1: هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. ما نسيبش البنت او الولد يوصلوا ان هم يحسوا ان هو ده بس اللي قادرين يحسوا فيه بخصوصياتهم، فيحسوا ان انت وانس ان الاب او الام قال هات شوف في ايه، انت كده بتقتحم خصوصيتي، عشان انا ما عنديش خصوصية تانية في الحياة غير ده. لا، في الف حاجة، وليكي حياتك وليكي صحابك، وعمر ما الام بقى تبتدي انت كنتوا بتتكلموا في ايه بينك انت وصحابك، او كنتوا بتعمل، لا مش للدرجات دي. الام والاب هم اللي عملوا كده، معلش، هم
0: عندنا
1: اللي
0: لسه رسائل كتير،
1: الموبايل هو اللي فيه
0: الخصوصية. عندنا رسائل كتير، ولسه كمان مستنيين نسمع ارائكم في رسائل وفي مكالمات. مستنيين مكالماتكم على 3833502، وعلى الرسائل على 015-595-5006. سؤال النهارده بينه وبينها: ابنك او بنتك تفتش في تليفونه ولا تدي له خصوصيه؟
1: فاصل
0: وراجعين على طول.
1: ما شاء الله، الله اكبر.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري،

0: التي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين معاكم في بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي، ولسه النهارده بنتكلم في نفس الموضوع، موضوع الحلقه تدي ولادك خصوصيه ولا تفتش في تليفونهم. تعال نكمل رسائل عشان في رسائل كتير قوي عشان الناس ما تزعلش. مساء الخير عليكم يمنى واحمد، بجد البرنامج حلو قوي. انا شايفه ان الولد اديله مساحه من الخصوصيه، لكن البنت لازم افتش وراها. ودي علياء احمد.
3: الولد بلاكس، يعني الاثنين مفروض يتابع وراهم ايه اللي بيحصل وبيعملوا ايه، ولازم بقى نشبع ولادنا كلام حلو يا جماعه، خصوصا البنت. انا بحبك قوي، انتي اغلى واحده في حياتي. الكلام الحلو ده بيديها ثقه في نفسها، فتيجي تقول لك بقى انا بعمل وحصل معايا موقف كده. انا احب اشبع ولادي كلام حلو.
2: مريم بتقول انا بحب البرنامج ده قوي، فعلا الاحترام كويس بس الثقه اهم، لان الجيل ده صعب جدا. ماشي يا مريم. انا اتفق معاك يا يمنى، الخصوصيه في حاجات كتير صحيح. انا مش مسكت موبايل خالص خاص بيا غير في الجامعه. لكن من واحنا صغيرين ماما وبابا ما كانوش بيفتشوا في شنطنا او دواليبنا، حتى لما بابا مره جرب يعمل كده ماما الله يرحمها قالت له لا، وانهم ربونا صح، ولو خبينا منهم مش هنخبي عن ربنا.
3: صحيح. دي اسس تربيه برضو، هو ده اللي انا بقوله لك، اديهم تربيه كويسه، اديهم ثقه في نفسهم وصاحبهم. انا بالنسبه لي شايفه ان كل المشاكل هتتحل. يعني
2: الرقم اللي اخره 56 بيكمل معاكي، بيقول لك يا استاذه يمنى.
3: ايوه.
2: انا امي متوفيه من وانا عندي 14 سنه، وليا اخين صبيان اكبر مني، وابويا موجود وكانه مش موجود. فهماني؟ فاللي هو موجود شبه موجود بالاسم بس، انما بدون افعال ولا حنيه. هي بس
3: ما هو ده اللي انا كنت لسه بقوله لك. طبعا رحمه الله على والدتك، يعني ربنا يصبرك.
2: هي شايفه انها رقيبه نفسها، يعني هي بتبص في فكره انها مش محتاجه رقابه، انها رقيبه نفسها.
3: عارف يا احمد في المشكله في ايه؟
2: في ايه؟
3: ان في اخطاء او في حاجات غلط بتحصل للطفل ما بيبقاش مستوعب مدى خطورتها. زي ايه؟ فاكر اللعبه اللي نزلت من فتره دي؟
2: اسمها عليها مشاكل،
3: اللي كان عليها مشاكل كتير. دي انا واحده من الناس قبل ما اعرف ان هي خطر وكذا، كانت بنتي بتزن عايزه انزلها، طب ليه مش عارف ايه، كل اصحابي منزلينها، كنت انزلها لها عادي. انا هو كبيره وامها ومش عارفه ايه القصه ومش عارفه مدى خطورتها. مجرد ما عرفنا المشكله وعرفنا ان اللعبه دي عليها مشكله، هي اوتوماتيك استوعبت وسكتت وما فتحتش الموضوع تاني. ولما جيت قلت لها ها ايه رايك تحب انزلها لك بقى بعد ما عرفنا كده، قالت لي لا طبعا يا مامي ما ينفعش ازاي وكده. انا بنيت فيها ان هي تخاف على نفسها. يعني افرض انا لا قدر الله توفيت بكره، قدر ربنا مت بكره، بنتي دي هتكمل ازاي حياتها لو انا مش مربياها على تخاف من ربنا، ومربياها ان هي تحبني مش تترعب مني وتخاف وتقول الحمد لله ستي دي اتكلت على الله. في حاجات انت لازم تبنيها في ولادك عشان انت مش ضامن عمرك اصلا. واحده زي البنوته اللي لسه بعتلنا مامتها توفت، وده وارد يحصل لنا كلنا، الموت ده بايد ربنا. طب ايه بقى الام تسيبه لولادها؟ سيب لهم الثقه والاحترام والحب، وشبعيهم من حنانك وشبعيهم من احترامك ليهم. احترمي ولادك بالمناسبه، حتى لو سنها سنه احترميها، حسسيها ان هي بنوته جميله، والولد برضو حسين هو راجل، هو ده اللي هيشيل المسؤوليه وهو ده اللي هيبقى الظهر والسند. كل الكلام ده لازم نبنيه في ولادنا. لو ده اتبنى في الولاد وبقى موجود، الدنيا دي هتبقى لذيذه جدا، واي موقف هيحصل معاهم بره البيت انتوا اول ناس هتعرفوه، مش هتبقوا بقى محتاجين تفتشوا. وانا هفتش، انا في بدايه الحلقه قلت انا هفتش، بس هفتش قدامها اقول لا انا عشان شفت النهارده طريقتك ما عجبتنيش، او انت متعصبة، انت واضح ان مثلا في مشكلة بينك وبين صاحبتك وخايفة تقولي لي، طب ممكن اشوف؟ بكل احترام هي هتحس ان هي مش عاملة حاجة غلط، هتوريني بسلاسة وسهولة، وما حسسهاش ان انا بقى الام الرخمة الكئيبة اللي فوق دماغها، اللي هي تتمنى ان انا اعمل كده ادور وشي وامشي. لا، اصل دول ولادك يا عمد، استثمارك في الدنيا، استثمارك الحقيقي في الدنيا عيالك.
2: عمري خبيتي ايه على اهلك وانت صغيره في المدرسه؟
3: هتصدقني لو قلت لك اني عمري ما خبيت حاجه تقول عليا مثاليه وكدابه. والله عمري ما خبيت حاجه عن اهلي. ممكن بابايا علشان ابقى واضحه وصريحه، لكن مامتي عمري ما خبيت حاجه تخصني عليها. بعد بقى يعني ايه تخصني؟ يعني النهارده انا بقى ليا بيت وبقى ليا زوج.
2: انا بكلمك كنت في المدرسه،
3: وانا في المدرسة.
2: كلامي واضح؟
3: لا، وانا في المدرسة. عمري لا، ما هو ده طبع على فكره، انت بتكبر عليه انك ما تبقاش عارف تخبي حاجه عن اهلك. ممكن لما تكبر وتفتح بيت كمان ما تبقاش قادر تخبي حاجه عليه، فده لا، ده خط احمر. بيتي خط احمر.
2: انا كنت بخبي،
3: انا عمري ما خبيت حاجه.
2: انا كنت بخبي، كنت بتاع مشاكل.
3: وعارف بقى لو حصلت لي مثلا موقف بره البيت ضايقني، او مره عملت حادثه مثلا ورجعت، كنت خايفه جدا اقول لمامتي، جدا مرعوبه. هي عرفت والله، وانا بفتح باب البيت عرفت، قالت لي بس فداكي. تخيل يعني خلاص، في علاقه، ان في بقى امهات مش في دماغهم اصلا عيالهم.
2: خلينا في
3: في بقى ام ما تلخبطيش،
2: عشان انا بروح معاكي ما بعرفش ارجع تاني.
3: لا، انا ماما مجرد بقول لك ما فتحت باب البيت قالت لي فداكي.
2: طيب انا بقى كنت بخبي حاجات كتير وانا صغير، اكترها المشاكل.
3: الباد بوي؟
2: لا والله، اكترها مشاكل. كنت بعمل مشاكل كتير وبعمل خناقات وبعمل حاجات
3: عمري ما خبيت حاجه
2: واروح عمي. وكنت بقى بتوع حاجه بقى تاني، كنت بروح العب كوره بعد المدرسه.
3: وتسيب المدرسه؟ بعد المدرسه
2: ساعات بنسيب. طب ايه يعني برضه مش حاجه قوي يعني؟
3: طب فيها ايه؟
2: لا، ما هو المفروض ان اخلص مدرسه واروح عشان عندي مذاكره. لا، ما كانش ممكن، ما كانش مسموح. لا،
3: وانت كنت بتذاكر كده؟ قول لي بس بصراحه.
2: كنت بعمل اني بذاكر، كنت بعمل حاجه ثانيه.
3: أيوة
2: بقى بكتب.
3: بعمل اني بذاكر.
2: بصي بقى، بكتب في ايه بقى؟ كنت بجيب كنت بحب قصص قوي بتاعت دكتور نبيل فاروق، بتاعت رجل المستحيل. كنت بجيب القصص واحطها جوه الكتاب واقعد اقرا القصه وانا ماسك الكتاب. قصه صغيره كده وكتاب كبير، فيبقى مخبيها. فلو حد دخل عليا الاوضه، بابايا او مامتي، فكان بيشوف الكتاب فيفتكرني بذاكر، فيقول لي ربنا قوي.
3: الله، مجتهد ابننا المجتهد. طب والنتيجه بقى بتبقى ايه؟
2: لا أنا
3: وقت
2: يعني
3: الجد بقى الامتحانات.
2: لا، انا
3: نجحت. ها، ما جبتش درجات حلوه؟
2: لا، مفيش سنه، مفيش سنه ما جبتش فيها، ما نجحتش، جبتش مجموع وخدت كليه حقوق، اصعب كليات، في من اصعب الكليات، خدتها في اربع سنين.
3: واحنا هنعمل حلقه انا وانت على
2: فكره، خدتها في اربع سنين. بس انا خلينا بس، انت برضو وديتينا، انت يمنى،
3: انا اللي وديتك.
2: اقفلها المايك.
3: انت
2: انا بتكلم على اني كنت بخبي على اهلي، فوديتيني في كليه الحقوق. رجعيني تاني.
3: هو مش هو اللي اتكلم في كليه
2: انت سالتيني قلت لي المذاكره بقى. انا مش بتكلم على المذاكره، بتكلم ان كان في مساحه لازم البني ادم وهو في السن ده بيخبيها عن اللي حواليه، ما بيقولهاش لحد.
3: يبقى بيعمل حاجه غلط.
2: بمقياس ما بيعملش حاجه غلط. بمقياسه ما بيعملش حاجه غلط.
3: امال هو خبى ليه على بابا وماما؟
2: علشان ما يسمعش كلمتين. ما انا بقول لك اهو، انت عايز تسمعي اللغه؟
3: ايوه، ما تسمعش كلمتين، اذا في حاجه غلط، هتسمع عليها كلمتين.
2: حلو، الفلسفه الكامله اللي انت بتتكلمي عنها بيها النهارده دي، محدش بيتكلم بيها في السن ده. السن اللي تحت ال 20
3: التوعيه
2: مش
3: هو ده هنا، مش هيستوعب.
2: هو مستوعب ان انا في الاخر ايه؟ انا عملت ايه يعني؟ ما فيش موضوع يعني، قعدت مع اصحابي شويه، مش عايز صداع. اقول لهم كنت في الدرس.
3: انت عارف المشكله في ايه؟ اني بتكلم في الحلقه دي من منظوري انا، او تربيتي اللي تربيت، ودي مشكله كبيره. يعني انا كنت بستوعب كل كلام امي مثلا وامشي عليه كانه سيف على رقبتي، لو حاولت يمين ولا شمال كده احس اني في مشكله كبيره، والم الدور وارجع تاني واروح احكي لها على طول، وما فيش حاجه تعدي.
2: مش كل الناس بتفكر.
3: ما هو انا بقى المشكله
2: ان ده مطلوب منه انه يفكر كده. خالص. السن ده عنده وجهة نظر وعنده قابلية لأنه عايز يجرب كل شيء، عايز يدوس على كل الزرار.
3: من حقهم.
2: أنا بقول لك أهو،
3: من حقهم.
2: وأنت بس انت
3: دورنا إن إحنا نراقب ونوعي.
2: لا،
3: بس
2: أنا
3: لكن من حقهم يجربوا كل شيء، والغلط قبل الصح عشان يعرفوا الغلط والصح.
2: طب انت عماله تنقدي نفسك ولا تنقديني؟
3: إيه اللي أنا قلته طيب؟
2: يعني هم حقهم يجربوا ولا أنت صح؟
3: حقهم يجربوا تحت رقابتك. لو حضرتك صديق هيجربوا وانت غلطت في ده وما يعني تعملوش هو تاني. يعني هو انا بقول لك مش هيغلطوا، انا بقول لك هنولد عيال ملائكه.
2: بس سؤال بس تحت ايه هيقول لك ايه؟ هيقول لك انا ناوي ان انا ما اروحش الدرس النهارده واروح العب بلاي ستيشن.
3: ليه يا حبيبي نفسك تلعب بلاي ستيشن؟
2: هو هيقول لك كده؟ بسال سؤال. لو هو ناوي يعمل كده اصحابه اقنعوه كده؟
3: والله هوصل عيالي يقولوا لي كده.
2: وهتقولي له ايه؟
3: العب بلاي ستيشن يا حبيبي،
2: ما تروحش الدرس.
3: مره والله في مره كده هريحه واقول له اعمل كده. في مره ايه اللي هيحصل؟
2: لا لا انا اطلع فاصل، هطلع
3: لما
2: فاصل
3: عشان ما يزوغ من ورايا تبقى حلوه يعني.
2: طلعينا فاصل انا كنت بزوق طبعا بزوق.
3: طيب اهو انت عايزه يطلع زيك. طب خلينا
2: زي.
3: نروح لفاصل ونرجع لكم وسؤال حلقه النهارده، تفتش في تليفون ابنك ولا تسيب له خصوصيه والحاجات الحلوه دي؟ مستنيين تليفوناتكم على 38350022 ورسائلكم على 015 5952006.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: الخطينة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام.

0: على youtube.com/@newboomfm.
1: انتوا لسه مع بينو بينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني في بينو بينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده، تفتش تليفون ولادك ولا تسيبهم كده على الله حكايتهم عادي مفيش مشاكل؟
3: والله انا هسالك سؤال في موضوع التليفون ده. انت شايفه ان ممكن إن, ان ان سن كام يبدا يبقى عنده تليفون؟
2: هو ده بقى اللي يضحك. لان انت خلاص ما بقتش تقدر تسيطر على الحته دي، لان كل زمايلها في المدرسه من سن 10 سنين ماسكين تليفونات.
3: يعني شايفه من 10 سنين ممكن يبقى عندها تليفون؟ وخط وباب.
2: تليفون. الكوميونتي اللي عايشه فيه كده خليها. لا هو ده بقى اللي انا ضد
3: بقى من زمايلها ومن زمايلها، ان مش كل المستويات زي بعض. انت شايفه ان البني ان الطفل ممكن يبقى مؤهل انه عنده انه يبقى عنده موبايل
2: يتفرج على اليوتيوب واتساب يكلم يعملوا بيعملوا جروب؟
3: قد ايه سن؟
2: 10 سنين
3: برضو؟
2: 10 سنين.
3: 10 سنين
2: والله 10 سنين. ليه لا؟
3: وتقدري تسيطري عليه؟
2: ده هو ده السن اللي لازم اسيطر عليه ولازم افتش وراه ولازم اعمل كل الحاجات. هو ده السن اللي احنا بنقول عليه انه يحصل فيه تفتيش عادي جدا ونتكلم وده اللي بيحصل ونزلت ايه وريني الابليكيشنز وابقى عارفه الباسورد. ما تقدرش تقولي ما تعرفيش الباسورد ف
3: تقدريش تستنيهم دلوقتي؟
2: طبعا تقدر تشكل فيهم اللي انت عايزه بقى. ما فيش ما فيش. لا يا مامي مش هديكي الباسورد ده. ما فيش.
3: طب هيبقى في رقابه على اللي بيتفرجوا عليه؟ سيبك من بقى ما هم بيعملوا ايه. يعني في فيديوهات
2: دلوقتي. هو في فكره في المسج اللي جات لك انه في اللي هو الباسورد
3: انت تعمل ان انت تعمل ليميت
2: انت تعمل ليميت للابس والحاجات دي. نعمل كده ويلعبوا ويعيشوا ويتصوروا بقى ليهم صحابهم على الواتساب ويكلموا. انا مش ضد كل الحاجات دي خالص. انا كل الفكره ان اللي هوصلها لولادي ان انا بعمل كده مش عشان انا عندي فضول اشوف تليفوناتكم، ولا عشان انا قاعده فاضيه فقررت ارخم عليكم، ولا كل الكلام ده. انا بعمل كده خوفا عليكم، لاني انا مسؤوليتي في الحياه بعد ربنا حمايتكم. انا مش هنا باكل وبشرب وبودي تمارين ومدارس واعمل شوبينج. دي مش مسؤوليه الام بس بالمناسبه. تحميهم، راقبيهم، شوفي بيتكلموا ازاي، شوفي بيتكلموا مين، شوفي طريق. يعني انا بحب اعمل حاجه جميله جدا، الم اصحاب بنتي ونقعد في البيت واشوف بقى، اقعد بقى اتفرج دي بتتكلم ازاي، دي بتبص ازاي، دي لما بيرخموا على بعض الليمت بتاعها في الكلام بيبقى ايه. اعملي كده وراقبي الدنيا. مش هتقدري تقولي لها ما تكلميش فلانه وما تعمليش، بس هتحاولي ان يعني يبقى في سبيس بينها وبين البنت اللي ما عجبكيش سلوكها او طريقتها ما عجبتكيش. انا مع كل ده. فهموا ولادكم ان انتوا مش بتعملوا كده فراغ او رخامه عليهم. انتوا فهموهم كويس قوي ان هم دول اغلى ما عندكم في الحياه، بتحبوهم اكتر ما بتحبوا نفسكم. طول ما الطفل وصل له المعلومة دي هيتقبل منك كل حاجة وبسلاسة وبهدوء وبحب ويعني أنا شايفة أني شبعوا ولادكوا حب. ده بقى حل كل شيء. أن أنا أقول لبنتي كلام حلو كتير، أن أنا أديها ثقة في نفسها كتير وأقولها أنت أجمل بنت وانتي وانتي وانتي وانتي وانتي، هو ده أعظم ما تنجزه الأم والأب في الحياة. عشان حتى لما تكبر ما تبقاش محتاجة كلمة حلوة من حد، ما تبقاش مستنية حد يقولها انتي حلوة انتي جميلة فتملوا عاطفيا عشان بس قالها انتي حلوة وجميلة. ما سمعتش الكلام ده، ما شبعتش منه. لا، شبعوا أولادكم انا بحبك، انتي اجمل بنت، انتي. ولا ايه رأيك يا استاذ احمد؟ انا زوري بس لا انا بقول لك
3: شبعوا. انا جوعت والله، ما جوعت منك.
2: انا جعانه اصلا
3: والله، جوعت منك على
2: انا جعانه.
3: شبعوا اولادكم حب. انا بالنسبه لي اللي انت بتقوليه ده كله جميل وحلو ولطيف. انت طريقتك في التعامل لا تصلح مع هذا السن.
2: شكرا.
3: ايوه طريقتك ده. انا بقول لك حتى بودي نفسه عارف. والله
2: شياكه يا ابني. انت بتوصل الرسائل بشياكه.
3: طب انت بتردي قبل انا ما اتكلم؟
2: ماشي. انت بتقول لي بالعفو العفو العفو.
3: اتفضل كلمني.
2: انا مستنياك تغلط فيا اكتر.
3: قلت لك
2: مستنياك تدخل فيا شمال اكتر.
3: ايه العلاقه؟ هو ايه العلاقه ان
2: قلت لي طريقتك دي ما تنفعش؟
3: ما تنفعش.
2: طب ايه الطريقه اللي تنفع؟
3: مع السن ده
2: ايه الطريقه اللي تنفع؟
3: الطريقه اللي تنفع هي مش المصارحه الكامله اللي انت بتقوليها دي خالص. الطريقه اللي بتنفع دي هي فكره الرقابه والترهيب والترغيب بس. ان انا في الاخر اعمل له مساحه يتحرك جواها. لا لو سمحتي ما تسالينيش.
2: طيب.
3: اعمل له مساحه يتحرك جواها براحته ولكن تحت سمعي وبصري، ويفضل طول الوقت عنده ريفرنس خايف مني. ممكن الام تبقى تقول له هقول لبابا فيخاف، اخته تقول له هقول لماما فيخاف. هو ده الفكر، هو ده اللي يصلح مع السن.
2: هو انت حاجه من الاثنين يا ما فهمتش كلامي. انا بتكلم لغه غير اللغه النهارده.
3: يبقى انت بتكلمي لغه غير اللغه.
2: هو انا على فكره إيه؟ انا ما قلتش ان انا هسيب لهم الباب مفتوح وكله يعمل اللي هو عايزه وايه حفله. اكيد هعاقب واكيد
3: يبقى مش صاحبه. صاحبه ايه اللي بتعاقب؟
2: صاحبه ايه اللي بتعاقب؟
3: انت عايزه تبقي صاحبه.
2: هو مش صاحبه دي اللي بتلعب معاه في المدرسه. صاحبه دي يعني هقرب لها بشخصيتي. ما هي احنا بنسمينا صاحبي ولادك. هي بتتسمى كده.
3: لا بتتقال كده. اقرب لولادك بس في الاخر صاحبي عشان احكي لي واحكي له ما بقاش خايف منه. ما هو انت بتقولي هعاقب. برافو عليك كلامك صح. انا معاكي. امشي معايا بالراحه بس واسمعي. هتعاقبي. هتعاقبي بناء على ايه؟ على اللي هو حكاه لك.
2: لا على الغلط اللي شفته.
3: طب ما
2: او اللي هو حكاه لي. ماشي ايا كان.
3: طب انا مش هحكي لك تاني. وانا هحكي لك عشان اتعاقب. مش هقول لك.
2: لا ما هو اللي حكاهولي ده لو اول مره يحكي لي خطا.
3: لا تاني مره عملته. تاني مره وهحكي لك.
2: هنبهه تاني مره.
3: عملته ثالث مره
2: هفهمه ان انا بعديله. هفهمه ان ده غلط.
3: ثالث مره
2: هعاقب.
3: طب يبقى انا مش هحكي لك. انا هحكي لك البس نفسي. انت شفتي حد بيلبس نفسه؟
2: لا يبقى انا اصلا في خلل في تربيتي لولادي لما انا اقول له على ده غلط. أيوة. مره واثنين وثلاثه ويكرروا. يبقى المشكله عندي مش عنده.
3: ايوه المشكله عندك.
2: والله المشكله عندي.
3: عارفه ايه هي؟ انك شلتي حاجز الرهبه.
2: لازم يترعب مني. يبقى قاعد كده
3: بيتنفض علشان تاني يبقى متربي. تاني هقولها لك عشان نقفل الكلام في الحتة دي. ربنا اللي خلقنا وعارف نفوسنا بيتعامل معانا بمبدأ الترغيب والترهيب. ان الكويس بيخش الجنة واللي بيغلط بيخش النار. ده ربنا. فأكيد ربنا يفهمنا اكتر نفسك. فعشان تتعاملي مع اي انسان بالراحة بس اسمعني والنبي.
2: انا قلت حاجة.
3: عشان تتعاملي مع اي انسان من غير ما تبدي اعتراضك. عشان تتعاملي مع اي انسان في من اول ما ابنك في شغل في شارع في بيت في دوله في مواطن انت بتتعاملي معاه بمبدا ايه؟ الثواب والعقاب. ليه؟ انت النهارده انت في شغلك النهارده عملتي شغلك كويس بتثابي بتكافئي. عملتي شغلك وحش وتاخرتي عن الهوا وما عملتيش الحلقه كويس من حق الاداره انها تعاقبك فتخصم لك.
2: ما تفتحش عينيهم يا ابني.
3: ما انا بقول لك اهو.
2: تفتحش عينيهم.
3: من حقهم. ليه؟ انت اللي عملتي كده. انت في الاخر بتلتزمي بتعاقبي فانت خايفه. انت ليه بتيجي جري على قبل؟ لا عشان عندي التزام. ليه؟ عشان انا ملتزمه قدام المحطه بوقت معين لازم اوصل فيه. لو ما وصلتش في الوقت ده
2: ايه بقى؟ ده عشان هم عاقبوني قبل كده ولا عشان دي رولز هم حطوها؟
3: إيه؟ طب
2: وانا بحترم الرولز.
3: بس ما احترمتيهاش وكسرتيها.
2: يبقى المشكله فيا صدقني.
3: السؤال انا ماليش دعوه المشكله فيه. انا بسال ايه رد الفعل؟ هو العقاب.
2: العقاب طبعا.
3: طيب انت النهارده في الشارع لما بتمشي عكس الاتجاه بيحصل ايه؟ بتعاقبي بتاخدي مخالفه وهكذا. لو ما فيش ده الدنيا سداح مداح. بدليل ان انت لما بتسافري دول بره مصر في سلوكيات كتير قوي بتعمليها في مصر ما بتعمليهاش بره من تشديد الرقابه. يعني ما يعني انت هنا ما تقدريش ترمي زباله في مكان فيه كاميرات ومراقب هتتجازي. النهارده
2: بقت الشوارع فيها كاميرات. تربيه بني ادم. والله تربيه بني ادم ما فيهاش بره وجوه.
3: لا مش تربيه. مش تربيه.
2: مش تربيه.
3: رولز. تطبيق قوي وصالم للقوانين.
2: الرولز انك تحترم الرولز ده بيصب على تربيتك انت.
3: حلو.
2: أنا لو انت شخص مش تربيتك مش اعلى حاجه ومش كويسه مش هتحترم اي رولز وتغلط كل يوم.
3: ممكن تسمعيني؟ الرولز دي فوق وجهات نظر مش شايفينها غلط. يعني انا ممكن ابقى هاخد حته صغيره عكس حته صغيره. ما حصل. انا ما عملتش مصيبه. مش هعمل حد. مش هموت حد. مش هعمل حاجه. مش هسرق حق حد. في وجهه نظري هعملها. لو في قانون او في كاميرات او في تطبيق خاف برغم ان هي تطبيقي النظري ليها والعملي انا ما عملتش حاجه غلط.
2: يبقى اللي حركك
3: يبقى في الاخر حركني هو الترغيب والترغيب. أيوة.
2: ما عنديش مشكله اني اخوف ولادي مني، بس ما
3: قلتش اخوفهم برضو،
2: ما زهقهمش، ما كرههمش في عيشتهم،
3: ما قلتش اخوفهم.
2: ده مش صح.
3: بص يا امي، خلينا نتفق الا نتفق، ونشوف الناس الاسبوع الجاي عشان الوقت خلص، وقتنا خلص معاكم النهارده في بينه وبينها. نكون معاكم ان شاء الله كل يوم 4 من 10 ل 12، موضوع جديد، وجهه نظر الراجل وجهه نظر الست فيه، سواء في الاطفال او في البيت او في الحياه. كنا معاكم على على مدار ساعتين، انا احمد الهواري ويومنا علي، بينه وبينها. نستناكم الاربعاء الجاي، اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف المطور ده جديد ولا قديم، المطور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الانسان كلمه، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: دلوقتي جماعتكم مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وبجد طمنوني عليكم. ليه؟ لان انتوا وحشيني جدا من الحلقه اللي فاتت. برنامج مش عادي ياتيكم مباشره على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وموجودين مع بعض لمده ساعتين ان شاء الله على الهواء مباشره. رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون للتواصل هو 38350022. ودول رقمين مهمين جدا. ليه؟ لان هذا البرنامج قائم على المشاركات، وقائم على ان انت طول الوقت تبقى بتقول لي رايك. وعارف انت الاوقات اللي بتبقى مش لاقي حد يسمع فيها، صدقني صديقي المستمع الجميل، انها دي ان شاء الله تكون المساحه الامنه لينا كلنا بافكارنا بكل الايه الحاجات اللي بتيجي في دماغنا. دايما البرنامج بيكون قائم على بعض من الافكار، الافكار اللي انا بتجيلي في دماغي كده. اوقات بيبقى في مواضيع بتستفزني صراحه صديقي المستمع، وبلاقي نفسي طول الوقت اللي هو لا انا عايز اتكلم معاكم فيها. اتمنى ان شاء الله تكون الحلقه دي خفيفه ولطيفه على قلوب كل الناس اللي بتشوفنا على التلفزيون او بيسمعونا في الراديو ورايحين اي مشوار. لو انت سايق يا باشا توصل بالسلامه باذن الله، وخد بالك من نفسك كده وترجع كده سالم غانم باذن الله. وعايز ادوشك شويتين ايها الصديق المستمع الجميل بموضوع اتمنى يبقى ناس كتيره بتريليت لهذا الموضوع، واتمنى ناس كتيره تكون حاسه نفس الحاجه شويتين، الا وهي الفلوس في المطلق. حلقه النهارده عن الفلوس، وحلقه النهارده عن تساؤل هيكون اوعى تفتكر ان انا فلحوصه اطلاقا وقاعد عمال اقول لك ازاي بقى تصرف فلوسك صح، ازاي وتعمل مش عارف ايه. لا يا باشا كلها زي بعضيها، وانا جاي لايس يا باشا، انا مش عارف اقول لك تعملها ازاي. لا تعال نفكر مع بعضينا. التحويش ما بيزبطش، صرف كتير على حاجات ملهاش لازمه، زي ما بيتقال كده ايه، دخان كتير من غير كفته. حرفيا القبض ده عامل زي الدخان الكتير اللي من غير كفته، اللي هو طول الوقت بتلاقي نفسك معاك فلوس ومش معاك فلوس كده في نفس الوقت. وليه الحلقه دي برضه جت في دماغي النهارده؟ لان احنا في بدايه شهر 9 او دخلنا في شهر 9، وده الشهر اللي بيتصرف فيه فلوس كتيره جدا عشان السبلاي ليستس، وعشان احنا لسه داخلين بقى على الدراسه، ففي عندك مصاريف مدارس وعندك مصاريف لسه بتبدا تعد بقى وتظبط فلوس الدروس وتبدا تظبط فلوس اليونيفورم وحاجات كتيره قوي قوي قوي. فانت كده كده هتصرف كتير قوي، ده لو ما كنتش اوريدي صرفت. وطبعا هيجي تساؤلات كده في النص، منها التساؤل بتاع احنا دلوقتي النهارده 10/9، هو دخلنا في يوم 10/9، فاحب اعرف منك بعد اول 10 ايام من الشهر متبقي معاك كام في الميه من قبضك؟ وده فعلا التساؤل اللي لازم اساله، لان الموضوع هيبقى لطيف جدا. عشان زي ما بنقول كده تعالوا نضحك على خيبتنا، يعني تعالى ناخدها من الحته دي، ان احنا تعالى على قد ما نقدر كده نشوف احنا قد ايه لايسين يا باشا. حلو، هنفكر مع بعضينا. النهارده يوم الاربع، فحلقتنا يوم الاربع بيبقى فيها ثلاث فقرات. الفقره الاولى بتكون المقارنه مش في مصلحتك، وهنشوف النهارده هنقارن بين ايه وايه. والفقره الثانيه الا وهي العلم نور، وبنشوف حته علم النفس بيتقال ايه في الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده. والنهارده الموضوع عن الفلوس، فهنشوف علم النفس بيقول لنا ايه. والفقره الثالثه الا وهي شيفت ديليت، ودي الفقره اللي بنحاول على قد ما نقدر نمسح حاجه من الدنيا ونشوف حياتنا من غير هذه الحاجه ازاي، وهنبقى عايشين ازاي. رقم الواتساب ثاني 0155955006، أما رقم التليفون هو 38350022. واه في حد بعت لي رساله بيقول لي انت لابس اسود عشان بتتكلم عن الفلوس. احب اقول لك لابس اسود عشان اكيد هتكلم عن الفلوس، يعني الموضوع اكيد هيكون في الحته دي. في بدات رسائل كتيره الناس عماله تقول لي منفوخه، عماله المح كده الرسائل، بس مش هغش يعني، لسه هقرا الرسائل بعد ما نرجع من الفاصل. وخلينا نتكلم ونبدا حلقتنا مع بعضينا. لسه بتسمع يوسف بركات، لسه بنبدا حلقتنا، ما تروحوش في اي حته، هنسمع اول اغنيه ونرجع تاني. وبما اننا بنتكلم عن الفلوس، فبصراحه فكرت احط اغنيه عن الفلوس، بس الاغنيه دي يعني فاهم هفكر معاك فيها دلوقتي وانت معايا، نظرا لان الدنيا صعبه شويتين. فتقريبا تقريبا تقريبا حاسس الاغنيه دي هي يعني بتحس ان الفلوس هي اللي بتكلمنا فيها. تعالوا نجرب كده نسمع.

0: استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده، متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
4: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. اما رقم التليفون هو 3835022. وبما انك ايها المستمع الجميل لسه واصل, لان انا عارف ان في ناس بتبقى لسه فتح الحلقه حالا, فحب اقول لك يا صديقي ان النهارده حلقتنا عن الفلوس في المطلق. الفلوس عشان احنا في شهر 9, وعشان ده الشهر اللي هيبقى فيه مصاريف كتيره جدا لكل بقى البيوت تقريبا, لان انت عندك بقى مصاريف دراسه وعندك الشهر الشائك ده, تبدا بقى تقسم الدنيا ماشيه ازاي معاك. خلينا نخش في الفقره الاولى واحنا بنتكلم عن الفلوس النهارده, وهيبقى كلامي موجه لجين زي شويتين. وتعالى نشوف المقارنه مش في مصلحتك في الفقره الاولى هتكون مش في مصلحه مين. يا ترى المقارنه النهارده هتبقى بين جين زي او الشباب الاصغر سنا من مواليد 97 لحد 2012 كده, ده الجيل يعني. والمقارنه هتبقى مع الاجيال اللي قبل كده اللي هم بقى الاباء والامهات اللي ربوا هذا الجيل اللي هو الجنزاوي يعني. تمام, لو قارنت بين طريقه تعاملك مع الفلوس ايها الجنزاوي الجميل وطريقه والدك او اسرتك في البيت, هتلاقي ان المقارنه اكيد مش هتبقى في مصلحتك اطلاقا انت يلي من جين زي. ليه بقى؟ لان انت مثلا احنا مفروض لسه بدايه الشهر, عدى اول 10 ايام بس او 9 ايام, حتى اليوم العاشر لسه مفروض ما تحسبش عليك لانه بقاله بتاع 15 دقيقه يعني. هنلاقي ان انت اكيد مش معاك الكم الكبير من القبض اللي انت لسه قبضه من كام يوم, من 9 ايام 10 ايام 8 ايام حاجه فاتت كده. مساله في دايما كده مشكلة, وهنشوف برضو نبذة كده من علم النفس بتقول لك ايه, ان في مسألة اسمها ارتباك المرتب. دي ممكن تفتح لنا باب لظاهرة متشابهة جدا بيعاني منها جين زي, وبتخلي علاقته بالفلوس تبقى مرتبكة شويتين يعني, الدنيا مش اسلك حاجة بينهم. في موقع اسمه مايند بلوم المهتم بالصحة النفسية قال ان عدد كبير من جين زي او جيل زد اللي اتولدوا بين 1997 و 2012 بيعانوا من ظاهرة نفسية اسمها تشوه الادراك المالي. انت فاهم احنا فين؟ ماشي, دي حالة نفسية بتخلي الشخص حاسس انه مش عارف يحوش طول الوقت, وفي وضع مالي وحش حتى لو كان مستقر ماليا نسبيا, لكنه قلقان دايما من المستقبل. الحالة دي بتأثر على طريقته في التعامل مع الفلوس وبتخليه ياخد قرارات مالية مش صحيحة اطلاق. دي بس حاجة كده بدأت قلت ابدأ بيها كده سريعة قبل ما اسلم على الناس اللي بعتت لي على الواتساب. خلينا افكرك بارقام الواتساب. رقم الواتساب هو 0155955006, وده اللي هيتبعت او اتبعت عليه الرسائل اوريدي اللي من الناس الجميلة دي. تعال بقى نقرا الرسائل ونشوف الناس علاقتها بالفلوس عاملة ازاي نظرا ان احنا لسه في بداية الشهر مفروض نسبيا يعني. طيب اول رسالة ميرو بتقولي نورت والله. تسلمي يا ميرو والله, ده بنورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ازيك يا جو, عامل يا صديقي, يا رب تكون بخير. حلو موضوع الحلقة, بس الفلوس بتطير والله, والشهر ده بالذات بقى الدروس وتجهيزات المدارس عشان الولد وكده, فالواحد منفوخ يا صديقي بجانب الالتزامات الحياتية بقى اللي مش بتخلص, وربنا المعين والله. اخويا طه منور الدنيا, طمني عليك وعلى اسرتك. والواحد منفوخ, اتفق معك 100%. السلام عليكم, انا عندي 3 ولاد واقسم بالله ما فاضل من المرتب حاجة, وماشية ببركة ربنا. انت مش محتاج تقسم بالله, لان انا اقسم بالله فهمك يعني, فاهم مجمعك عموما يعني. ده احمد الكيلاني صح, انا قلت الاسم صح, احمد الكيلاني فعلا. طيب مسا مسا يا جو, انا لولو ولا هشام, مسيلي على اختي مونة ايمان هشام. بالنسبة للفلوس انا بحب الفلوس جدا, وعايز اسمع حلقة معي لهشام خرمة. حاضر يا لولو, وصباح الفل عليكو. صباح الجمال عليك يا يوسف, اثبات حضور من اول حلقة, ده حمادة المصري. صباح الفل, ازيك يا جو, عامل ايه؟ موضوع الحلقه الفلوس ده الازمه الحقيقيه لكل الناس للاسف. صحه مروه, قولي لي طب بتتعاملي ازاي فيها؟ صباح الجمال على عيونك يا جو, عامل يا رب تكون بخير, حلقه موفقه وممتعه كالعاده. تسلم يا مريم منوره الدنيا, صباح الفل. طب يا جو اللي مش من جين زي ولا من الاباء يعمل ايه؟ معهوش فلوس برضه, ما انت ما تعمليش فيها يعني ايه, كانك مختلفه منا كلها شبه بعضها, فبرضه هتلاقي ما فيش فلوس. انا ندى اتغدر بيا من صاحبه عمري وزعلانه جدا, بس عامله نفسي مش فارق معايا وهي مكمله حياتها عادي. بجد قول لي اعمل ايه؟ كملي عامله نفسك مش واخده بالك يعني, ده حل منطقي. طيب نكمل ونشوف مين تاني. رقم اخره 1331, انا مش عارف ليه بقول الاسم تقريبا كله يعني, المفروض بنقوله كده عشان ما يبانش, بس هو رقم اخره 331. لسه الرساله ما ظهرتش مش عارف ليه. صباح الفل عم زيد, منور الدنيا انت وكل اهالينا في تونس. صباح الفل يا جو, حلقة موفقة ان شاء الله. ده مصطفى, انا فاكر اسمك يا مصطفى, مش هقول الاسم التاني برضه. مساء الفل يا جو. موضوع النهارده ايه؟ صالح صاحب اقتراح حلو البدايات اللي فاتت. ازيك عم صالح؟ كنت انت قلب الدنيا بسبب الاغنيه اللي فاتت دي. طيب خلينا واحنا لسه بنسخن الدنيا كده نسمع اغنيه عمرو دياب جت لك، لان اتطلبت مني مكالمه هاتفيه بس هي ما رضيتش تدخل على الهواء. يعني انا اسف نسيت الاسم يعني، بس مش يعني هتسمعي الاغنيه هتنبسطي. تعالوا نسمع عمرو دياب ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات ولسه الحلقه دي عن الفلوس.

بالنسبة للفلوس أنا بصرف حوالي 350 جنيه في الأسبوع تقريبا، اللي هو بسمعها بسم الله الرحمن الرحيم كده. ده أنت غني يا مصطفى. طب أنت مقضيها إزاي؟ يعني أنت قبضك بتقسمه كده على الأسابيع ولا بتعمل إيه؟ يعني عايزين برضه يا جماعة أفكار، بتقسموا فلوسكوا إزاي، وهل بتشتغل الموضوع ده بيشتغل معاك ولا لأ؟ السلام عليكم يا يوسف، بنصبح بس اغنيه بابا المجال بقى طالما مفيش فلوس او حاجه تصبرنا. حسام فاروق، صباح الفل يا عم حسام، منور الدنيا. طب ما احنا سايبين الحته الشعب دي للاخ بوب، البوب الصالح. قول لي اي اغنيه تانية. الحمد لله انا مخلصه دراسه وبنتي لسه صغيره، ما عنديش مسؤوليات دراسه، بس هل ده مبرر ان المرتب هيكفي لاخر الشهر؟ لا طبعا، هو اصلا خلص. برافو عليك يا مان، لو ما كانش خلص كنت احس اللحظه ان انتوا مش شبه، يعني كنت احس ان في حاجه غلط. صباح الفل يا جو، اكتر حاجه بستغربها في حوار الفلوس ده اننا اول ما بنقبض بنصرف كتير قوي من غير اي كنترول، وحاجات بس بيكون في دماغنا انه لسه بدري مش هيخلص دلوقتي، وتبص تلاقيه خلص بس الواحد بيسيبها كده، والحمد لله ربنا بيسترها بجد. واكتشفت مؤخرا ان الجمعيات بتحافظ على الفلوس جدا، المرتب طبعا بيشطب حاليا وكلها كام يوم والجأ للعائله الكريمه. سلامي المنى ولاء، منوره الدنيا ماجي مبدئيا. ونسيتي تقولي ان انت هتلجئي المنى او الاء عشان تجدد لك، ان يعني دي حاجه حسيت ان انت نسيتيها او عامله فيها اللي هو معايا قبضي وبتاع، يعني مش عايزين ننسى اصلا. مساء الورد يا جوار، مواليد 2005، اخدت مصاريف الشهر دفعتهم ديبوزيت لاوردر وقلت لما يوصل ربنا يفرجها. قاعد على الله حكايتي خالص، سمعني حاجه على ذوقك. انت عايز اسمع الكلام. منوره الدنيا زينب، يعني اشغل لك حاجه على ذوقي. حاضر، بس بالنسبه لان انت خدتي كل فلوسك وعملتيها ديبوزيت، دي حاجه مش صح. السلام عليكم، انا منار، اول مره ابعت فعلا بجد. الفلوس عامله موقف تحرج. المشكله ان لما تكون عامل حسابك على حسابك، ماشي، بقى في موقف محرج كده ان انت لما يبقى معاك قد كذا فلوس معينه وبعدين تدخل بقى بقلب جامد عايز تشتري حاجه، فتلاقي ان السعر مختلف او اكتر بكتير من اللي معاك. ففهمت عموما، يعني ده رقم اخره 873. استاذنكم يا جماعه، مننا في بدايه الحلقه ابعت لي وقول لي اسمك في الرساله عشان نعرف ننده على بعض بدل ما انا عمال اقول ايه ارقام كده. مسا يوسف، الحمد لله انا علاقتي بالمرتب علاقه عابره جدا لدرجه انها ما ينفعش نسميها حتى علاقه. المرتب بيطير قبل ما يجي، وده اخوك محمد عبد السلام. منور الدنيا ابو حميد، مش عارف، حاسس ان انا طول الحلقه هبقى يعني ممل جدا، هفضل اقول فاهمك والله، حاسس بيك، انت صح، يعني مش عايز، بس هي دي حقيقه بصراحه. فانت عندك حق بصراحه، علاقه عابره جدا. طب كان الطلب برضو مني اغنيه تامر حسني ولا يهمك، او ولا يهمك، يعني ايا كان كانت طلبت برضو في التليفون كده مكالمه جات لي عايزين يا عم يوسف نسمع الاغنيه دي بس مش عايزين ندخل على الهواء، فقلت حاضر. لسه رقم الواتساب 015 595 1006 تامر حسني، ونرجع تاني.

انا منور على فكره. بابا دايما في كل سنه بيفكر ان كل حاجه بنفس السعر. يعني صح يا منور في الحته دي برده، ان طول الوقت لسه مامتك عايز تديكي 20 جنيه تنزلي تخربي بيها الدنيا وترجعي الباقي، ولو في شويه فلوس ممكن تجيبي حاجات وانت جاي. فماشي، الواحد شاكر ليك بجد على الاغنيه. لو على موضوع الحلقه، فانا بقيت بحس ان بشتغل ومش بقبض من كتر ما مش بلحق اشوف القبض. يعني دي نغوم صح صح اللي طلب مننا اغنيه عمرو دياب كانت نغم، فصح كويس ان هي سمعت الاغنيه. طيب حسام فاروق بيقول لي اغنيه ريح الحياه طيب لحمزه نمره، وسلم لي على البوب بالله عليك. قول له حسام فاروق بيسلم عليك وفرق التوقيت بس مش عارف اتابعه. يا باشا السلام يوصل ان شاء الله، منور الدنيا عم حسام. انا اسمع اي حاجه لمحمد فؤاد بعد اذنك يا جو. ده مصطفى اهي بتمشي بالبركه والله. على القبض يعني بيصرف 350 جنيه في الاسبوع وبتمشي. طب الحمد لله. مين تاني؟ تصبح على خير. ده احنا لسه بدانا. مين ده؟ رقم اخره 228. طيب السلام عليكم، ازيك يا جو؟ انا بحب برنامج بتاعك قوي، انا وماما بتسمعك على طول، عايزين نسمع اي حاجه لإيهاب توفيق وبنهديها لك، وكمان اغنيه لشيرين. انا رميساء. صباح الفل يا رميساء، انت ومامتك ومنورين الدنيا. وحاضر هحاول اشغل. كان ايهاب توفيق صح؟ انا بنسى وانا بتكلم. انا في حته خطر. كان ايهاب توفيق فعلا. طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف علم النفس بيقول لنا ايه في قصه الفلوس دي. ولسه رقم الواتساب هو 015-5955-1006 بس كده.

0: فدية المحفظة قولي ماذا هذا؟ فدية المحفظة طب قولي لماذا؟ فدية المحفظة ألعب في البزازة، فدية المحفظة خلصت البزازة،
1: فدية المحفظة خلاص بقى يلا ارقص ارقص وخلاص.

0: الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص،
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، ام رقم التليفون هو 38350022. وبما اننا بنتكلم عن الفلوس، فيعني كنت حابب اقول لكم الحته بتاعت علم النفس دي والحركات دي، بس معايا مكالمه، فخلينا ناخد المكالمه الاول وبعدين نخش على القطعه او الحته بتاعت علم النفس دي ونقول الو.
2: الو،
1: ازيك يا طه؟
2: ازيك يا جوف؟
1: عامل ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟
2: كله تمام الحمد لله رب العالمين.
1: يا رب دايما دايما دايما.
2: اخويا جوف
1: طه، مبدئيا انت عندك نصر الدين وياسين اولادك.
2: مظبوط،
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله.
1: احكي لنا القبض بتاع الشهر ده عامل ازاي؟ سريعا، عادي، احنا كده كده اخوات يعني.
2: لا بص، يعني هو احنا طبيعي منفوخين، بس نفخ بزياده بقى.
1: صح، زياده قوي
2: جدا.
1: بتقسمها ازاي؟
2: لا بص، بقسمها ازاي؟ ما بقسمش، بكذب عليك لو قلت لك بقسم.
1: ايوه، مفيش الجو بتاع ان احنا قاعدين وورق وقلم وبتاع.
2: لا لا لا، انا بعترف ان انا فاشل في موضوع التقسيم ده
1: خالص
2: خالص.
1: ماشيه ببركه ربنا كده.
2: تمام،
1: الحمد لله.
2: وتمام ولا ما اعرفش اسم.
1: طيب انت في البيت المسؤول عن، يا جماعة هنتدخل شوية في تفاصيل الاسر المصرية، ولكن انت اخواتنا يعني، هل انت المسؤول عن الجانب المادي يعني كتقسيمة بقى، وكان انت تقول هنجيب ايه امتى والحاجات دي، ولا المدام؟
2: كل حاجة.
1: ولا المدام؟ لا انا بتكلم كده كده انت اللي بتجيب الفلوس دي، ما اختلفناش، لكن مكان كتقسيمة.
2: لا كله.
1: حتى التقسيمة؟
2: حتى
1: اللي هو احنا هنجيب كذا السنة، الشهر ده هنجيب
2: كذا كل حاجة.
1: طب يا جماعة الراجل ده طلعان عينه.
2: حتى الهدوم بتاعت المدارس، حتى الاكل والشرب، كل حاجة.
1: بتبقى الموضوع في ضغط زيادة قد ايه؟ بنسبة كام في المية عن الشهور العادية؟ يعني من شهرين فاتوا مثلا، تحس ان دخلت المدارس دي بتنفخ قد ايه؟
2: من شهرين ثلاثة مثلا تتكلم، هقول لك ايه، مثلا فترة الصيف مثلا اللي هو مثلا مفيش دراسة ومفيش دروس، مفيش اي حاجة من الكلام ده كله.
1: أي.
2: مثلا انت بتتكلم بنسبة 30% زيادة.
1: ماشي، يعني لو بتصرف مثلا في الايام العاديه 10,000، فانت بقيت بتصرف 13 14 عليهم، يعني 3
2: ده مثلا.
1: فاهم. طب حلو، هل في اختلاف؟ مش عايز اقوم الدنيا في البيت، يعني البيت المصري الجميل اخواتنا في شبرا، ولكن
2: امبارح اختلاف اخر امبارح.
1: بس كنت عايز اسال سؤال، هرجعك يعني، ما اعرفش ليه عايز اعمل كده، بس عايز اعمل اذى يعني. هرجعك ثانيتين او خطوتين لورا ونفتكر ايام العزوبيه.
2: ياه،
1: انا وطيت لك المزيكا، والله كنت حاسسها، كنت متاكد ان الياه دي هتطلع. الراجل يا جماعه مش طايق. ماشي، فرق كبير.
2: طبعا لما اكون لوحدي اكيد وضع مختلف،
1: المسؤوليه كتير.
2: طبعا مسؤوليه كبيره وضغطه لازم تكون قدها
1: بالظبط،
2: لان من اللي احنا بنشوفه حوالينا حتى، وفي ناس ما شاء الله يعني تحس ان منزوع منها المسؤوليه دي، فلا لا لا لا لا لا
1: بتستغربهم فعلا، اللي هو انتوا ازاي كده؟
2: لا بشوف حاجات غريبه. لا فانا انا ما بعرفش.
1: صح صح صح.
2: لا انا
1: رجل والرجال قليل. يا عم طه
2: اخويا جو
1: حبيبي، وانبسطت بمكالمتك جدا
2: حبيبي، ما تحرمش منك، وانا
1: حبيبي.
2: كمان وكويس اني سمعت صوتك،
1: وانا كمان والله. سلامي للاسره الكريمه ونصر الدين وياسين.
2: يوصف حبيبي يا جو.
1: تؤمرنا بقى حاجه يا باشا؟
2: ربي يبارك في عمرك، ربنا يديك الصحه والعافيه
1: حبيبي. سلام عليك.
2: سلام
1: عليك. تلخيص هذه المكالمه، يا اللي قالها الاخ طه مع مقارنه بتاعه العزوبيه وايام الجواز يعني، بس حاسس ان هيبقى فيه لايقه دلوقتي لو شغلت الاغنيه دي، لان اوريدي كانت اتطلبت يعني، والناس بتحب تامر عاشور وطلبوا الاغنيه دي، فانت اخترت عم طه طريق ومشيته، صح ولا لا؟ نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني.

حاسس ان كل الاغاني النهارده لايقه على الفلوس، مش عارف او عايز انا اتخيلها كده. يعني عايزكم بعد كده من دلوقتي اي اغنيه هتشتغل نتخيلها او نتخيلها ان هي الفلوس بتكلمنا، يا اما احنا اللي بنكلم الفلوس. بس تعالوا نقول علم النفس بقى قال ايه عن قصه الفلوس، وايه اللي المفروض نعمله واللي ما نعملوش، والحاجات الجميله بتاعت علم النفس دي. خلي بالك من مرض العصر، وبين قوسين كده مكتوب الفومو. تعالوا بقى نشوف ايه القصه دي. في تساؤل بيبدا كده في هذه الفقره، الا وهو عارف انت ليه بتدخل السوبر ماركت عايز تشتري حاجه او حاجتين، فجاه بتخرج تلاقي نفسك شاري 18 حاجه ممكن يكون معظمهم ملوش لازمه. الابحاث النفسيه بتسمي ان ده اسمه الشراء العاطفي. دراسه نفسيه لقت ان اكتر من 58% من جنزي او الجيل الجديد بيستخدموا الشراء ان هم يشتروا حاجات كنوع من المكافاه السريعه او الهروب من الضغوطات او التوتر النفسي. يعني لما بتكون متضايق او مفحوط طول الاسبوع مثلا، المخ بيبقى عايز اي جرعه دوبامين سريعه، هرمون سعاده كده سريع جدا جدا جدا يفرح بيها. واسهل طريقه للمخ وقتها انه يقول لك ايه، اشتري بقى الوجبه دي، اشتري التيشيرت ده، افتحي هذا البرنامج الجديد اللي بتشتري منه كل الحاجات مش عارف منين، واعملي الحاجات دي وساعتها هتتبسط. ده التساؤل. فالصرف هنا ملوش علاقه بالاحتياج، بيكون عشان ترضي حاجه تانية جواك. تاني سبب اثبتته الدراسات العلميه هو مرض العصر. يعني قاعدين نقول كلام كبير قوي، فاتعدل اللي انت قاعد بتسمعني كده يا استاذي العزيز. الخوف من ان حاجه تفوتك. دايما في الحته بتاعت ان التطور دايما التكنولوجي موجود، وفي بقى الاير فراير الجامده جدا اللي لسه نازله جديده بالاي اي تقدري تشغليها بالتليفون على طول. فالاي اي الاير فراير اللي انت لسه جايبها من مش عارف من قد ايه دي، لا ما بقتش احسن حاجه طبعا الاير فراير كمثال. خوف من ان انت تفوتك حاجة، او اللي بيسموه الفومو، الحروف الاولى من جملة fear of missing out. اوكي، اللي انت خايف من ان انت يفوتك حاجة معينة. السوشيال ميديا طوال 24 ساعة بتعرض قدامك منتجات وعروض سريعة، ترندات، دايما بتحس ان في حاجة هتفوتك، لو ما اشتريتش دلوقتي هتكون متأخر جدا عن باقي زمايلك. زود على كده بقى ان الطرق الحديثة للدفع زي الكروت والتطبيقات وتسهيلات الشراء شالت من مخك اسمها ألم الدفع ده. انت اصلا بقيت شايف كل الارقام ديجيتس كده، وكل الفلوس بتاعتك هي عباره عن ديجيتال، فانت ما بقتش حاسس بقيمتها معناها الحقيقي، فبقيت عمال بسهوله جدا تدفع. والتسهيلات دي كلها على حساب حاجات تانية. السايكل بقى اللي انت عملت قصه كبيره اخي قال المستمع، انت اكيد فاهم دماغي. زمان لما كنت بتطلع فلوس الكاش من جيبك كده وتقعد تعد فيها وبتاع، مخك كان بيفوق وبيحس بالخساره ان انت بتدفع ده، ومركز جدا مقابل ايه هتدفع الفلوس دي، يعني ايه اللي بقى هاخده في المقابل. فكنت بتبقى مركز جدا على اللي بتدفعه وعلى اللي بتشتريه. دلوقتي بقى بالنسبه لك سهل جدا تدوس دوزه، خلاص الفلوس وصلت، اللي جالك بقى ممكن مش احسن حاجه، مش كويس، الكواليتي مش اقوى، بس بتكسل، خلاص بقى دينا جبناه مش عارف ايه. فبقى عندك عدم الاحساس في الناحيتين. بتحس امتى بقى؟ بعدين قوي لما بتلاقي نفسك محتاج الفلوس دي في حاجه تانية او ظرف اهم بكتير، فاللي هو انا ايه اللي خلاني ادفع ال 3000 جنيه دول في مش عارف الحاجه اللي ما كانش ليها لازمه دي. وقصه صديقي قال المستمع انت عارفها وعايشها وقاعد بفكرك بيها، عشان ايه شويه كده وهنحاول على قد ما نقدر نفكر انا وانت في حلول. ما انا مش جاي لك عشان اديك حلول ايه بالمعلقه كده، احنا هنفكر مع بعضينا. هتبعت لي على ايه؟ على 0 15 59 55 1006.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

عشان نعمل بلالين. هات لنا بالباقي البال، انا عاوز اكون فرحان.

واحكي لك فيلم انا شفته بطلو من اول ما وهنجيب فلوسنا سجاير

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. سريعا في الحتة بتاعت علم النفس برضو، لان في كم كلمة مهمين كده عايزين نقولهم، وعايز افكرك لو انت لسه بتفتح البرنامج، يعني ان احنا النهاردة حلقتنا عن الفلوس وعلى قد ايه احنا مش عارفين نصرف فلوسنا مظبوط، وفي بداية الشهر بتلاقي فلوسك خلصت والسكة دي. تعال افكرك سريعا بحاجة يطلق عليها دلوقتي مرض العصر، الا وهي الفومو. واكتشفنا ان الفومو ده هو الفير اوف ماسنج اوت، او ان انت بتبقى خايف طول الوقت تبقى مش ابديتد، او ما بتجيبش الحاجات الجديدة سريعا، وطول الوقت حاسس ان انت متاخر جدا عن اللي حواليك. ازاي انا ما عملتش ابديت للتليفون بتاعي وجبت تليفون جديد، ليه ما عملتش مش عارف ايه، وحاجات كتيره جدا. تعالوا نشوف الحل العلمي عشان نطلع من الدايره اللي ليها علاقه بان انت بتصرف فلوسك كتير جدا جدا جدا في اوقات كتيره غلط وعلى حاجات غلط، بتصرف فلوس كتيره جدا في ولا حاجه. يعني الابحاث النفسيه والاجتماعيه بتاكد ان جيل الشباب محتاج يبني وعي مالي. وبالمناسبه عايز اقول حاجه سريعه وهرجع تاني للحته بتاعت علم النفس دي. لو انت دلوقتي 16 سنة 15 سنة 14 سنة 18 19، انت في الحتة دي، عايز اقول لك على كم حاجة سريعا يعني اتمنى يفرقوا في حياتك، او اتمنى حسنا عايز اقولهم يعني، وركز فيهم جدا. اعمل حسابك ان انت بطريقة او باخرى، يعني الكلام دايما اللي اهالينا بيقعدوا يقولوا لنا بنكتشف مع الوقت ان هو بيطلع صح 100% بعد وقت طويل. ولو انت دلوقتي

طلع ايا كان الحاجه كل شهر كده حاول تقسمها, هتفرق معاك قوي بعدين وهتدعي. حلو, دي حاجه بس ايه قلت ارميها لك في النص كده. تعال بقى نرجع تاني ونشوف الحل العلمي والابحاث النفسيه والاجتماعيه بتاكد ايه بقى. تاكد ان جيل الشباب محتاج يبني وعي مالي مبكر بدل ما يسيب المخ للاندفاع. في عنصر مهم جدا هنتكلم عليه دلوقتي الا هو الحماس والاندفاع, وهتكتشف ان هما 90% من صرفك الغلط. يعني التجربه البريطانيه اللي اتكلمت عنها الابحاث دي, يعني العقل زي العضله, بيقولك ان العقل ده زي العضله محتاج يتدرب من صغره على الفرق بين الاحتياج الحقيقي والرغبه اللحظيه اللي هي الرغبه اللي هي انا عايز دي دلوقتي, فهل انت محتاجها؟ لا. العلماء بينصحوا بقاعده بسيطه جدا اسمها قاعده ال 24 ساعه. لما تلاقي نفسك هتموت وتشتري حاجه جدا جدا جدا, استنى يوم كامل قبل ما تدفع, وهتلاقي نفسك ساعتها عملت حاجه مهمه, الا وهي ان انت شلت الحته بتاعت الحماس. وفي اغلب الاحيان جرعه الحماس النفسيه بتقل, وهتكتشف انك مش محتاج الحاجه دي اصلا, وان الفلوس دي مكانها الطبيعي تفضل في جيبك اصلا, مش ان انت تجيب بيها الحاجه دي. حلو, هنكمل لسه اكتر, ولسه معانا بحث كده من دكتور اسمها سونيا, فهنشوف لسه دكتور سونيا هتقول لنا ايه, ولكن بعد الفاصل نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طايم اداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جب هدية عيد الام وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش

كان ممكن أساومك لكن صرتي حتتعب. دافع عنكي وكبرت شويه

ان احنا عرفنا نحسن علاقتنا بالفلوس، المفروض نصرف بقى الفلوس دي على ايه؟ على بهرجة ولا على حاجات تافهة ولا على حاجات ليها قيمة فعلا ولا بتتحسب ازاي؟ عشان نجاوب على السؤال ده هنلجأ لمين بقى؟ للدكتور سونيا لوبو ميرسي، اسمها كده، الباحثة في علم النفس وصاحب الكتاب أساطير السعادة. الدكتورة سونيا كتبت عن الأساليب اللي المفروض نصرف بيها فلوسنا عشان نحقق سعادة كبيرة جدا، مش مجرد بعطارة فلوس في بلاك فرايداي بقى ولا أيا كان يوم الخصومات اللي مش عارف إيه وخلاص. تعالوا نشوف الأساليب دي إيه ونقولها كده في نقط سريعة وأنت هتفهم بقى إيه النقط عموما. بيقولك اصرف فلوسك، أو هي بتقولك اصرف فلوسك على الناس القريبين منك. الدراسات العلمية بتقول إنك لما بتصرف فلوسك على الناس ده بيحقق سعادة أكتر، وده بيخليك لما تشتري هدية أو تعزم حد من صحابك أو أهلك بتحس إن أنت مبسوط أكتر. تاني حاجة، اشتري راحتك، زي اشتري خدمات، اكسب وقت، زي لو في ورق حكومي مثلا بدل ما تقضي يوم طويل وتقدر تعمل الخدمة الحكومية ديت بس عشان تخلص أسرع وبدل ما تتعب جامد، تقدر ساعتها تحقق الراحة بالفلوس دي، تقدر تبقى بتستخدمها بالشكل الصحيح. تالت حاجة، بتقولك ادفع فلوس في أنشطة تتعمل مش منتجات تتجاب. ازاي؟ في التجارب العلمية لقوا ان الناس اللي بيصرفوا فلوس في انشطة بتتعمل، يعني واحد يفسح ولاده، يعزم حبيبته في مطعم، بيشتري تذكرة حفلة او سينما، ده بيحقق سعادة اكبر من لما تشتري سلعة مادية زي ساعة مثلا او قميص او سلعة استهلاكية. يعني ايه السبب؟ الخبرات الحياتية اللي بتعيشها مع الاخرين بتفضل طول الوقت معلقة في دماغك وبتفضل في الذاكرة وقت اطول بكتير، وبتبقى مصدر متجدد طول الوقت للسعادة. لكن السلعة الاستهلاكية انت فاهم، هتلاقيها فجأة شوية وراحت. يعني اشتري الحاجة اللي انت عايزها، دي نقطة كمان، اشتري الحاجة اللي انت عايزها مش اللي عايز غيرك يشوفها. اشتري الحاجة اللي انت عايزها عشان تستخدمها مش عشان موجودة عند غيرك. استمتع باللي عندك واستخدمه، ما تشتريش حاجة الا لو عايز تستخدمها فعلا. لو بتشتري حاجة عشان تنافس الناس التانية او عشان غيرك يشوفها، بعد ما تشتريها مش هتستخدمها وهيتراكم عليها التراب، هتبدأ تحس طول الوقت ان انت صرفت فلوسك في ولا حاجة ما انت ما استخدمتهاش. خامس حاجة، ما تشتريش بالكريدت. لما تدفع مبلغ كبير جدا ممكن تبقى متضايق، لو دفعت مبلغ كبير كاش ممكن تبقى متضايق، ولكن فرحة حصولك بالحاجة اللي بتشتريها بعد ما بتخلص كده كده ايا كان انت هتشتري ايه، بعد شوية هتزهق منه. جبت بقى بلاي ستيشن، جبت لعبة، جبت تليفون، جبت عربية، جبت ايا كان، بعد وقت بسيط كده بتبدأ تحس اللحظة كده اللي هو خلاص ما هي بقت بتاعتي، فالانبهار اللي كان في الاول ده خف، بس جبناها كاش. فهتلاقي نفسك طول الوقت ما عندكش التراكم بتاع ايه بقى، بتاع ان انت جبتها قسط او بالكريدت. سونيا بقى، الدكتور سونيا دي، بتقول لما معظم الناس بيعملوا العكس، بيشتروا مثلا بالكريدت كارد، بتفرح بالحاجة اللي انت جبتها وبعدين الانبهار بيقل، بعدين بتلاقي نفسك بتفوق كده انت عليك قسط كبير جدا في الحاجة دي. فهنا الكلام معناه ايه؟ معناه ان انت لو تقدر تدفع كاش وتقدر تخلص قيمة الحاجة دي وتبدأ بقى تستخدمها براحتك وانبهارها يروح وقت ما يروح، ساعتها تبقى انت كده في التمام. الشراء بالكريدت كارد مش بيخليك تعيس، لكن لما بتشتري بالكاش بتتجنب شعور سلبي ان انت بتفضل تدفع في حاجة مش فاكر اصلا كانت ايه. الموضوع ممكن يطول للحتة دي، صح؟ نطلع بقى فاصل بعد ما خلصنا فكرة علم النفس دي، ولسه عايز افكركم برقم الواتساب، هو 0-15-595-1006. لسه تسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حتة، وقول لي تجربتك انت وانت بتسمعني عموما مع الشراء، هل فعلا عندك خبرات معينة ممكن نستفيد منها؟ يلا بينا، ابعت لنا على الواتساب.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1006 ونكمل ونقرا الرسائل اللي انا ما قريتهاش اللينك اللي فات. الاوت فات حلو يا جو، انا من عشاق اللون الاسود، شكرا جدا والله. يعني مين هاجر، صباح الفل يا هاجر، شكرا جدا ليك. ازيك يا يوسف عامل ايه؟ بطلب منك اغنيه حماقي ناقوت عيني، ما عشان كده انا اهلا شغلتها من شويه بس انا ما كنتش لسه قريت الرساله. يعني مساء الفل يا كبير، معاك وائل. لو البركه موجوده في البيت وكل واحد يمشي على قد احتياجاته الاساسيه كلنا نسعى لزياده الرزق بالحلال، ساعتها كلنا هنبقى راضيين. ده كلام جميل قوي يا وائل، صح اتفق معاك يا اخي. شهر المدارس جو اكيد فلسنا، عايز اسمع منير الدنيا ريشه في هوا زي الفلوس كده. ده صالح، الفلوس وسيله وليست غايه، فكر في الغايه هتلاقي الفلوس هي اللي جت لوحدها. صح جدا ابو صالح، جميل كلامك جميل يا اخي. طيب منا بتقول يا جو انا لسه ما قبضتش، ده اولا. ثانيا بحب انظم مصاريفي بشكل معين واشيل مبلغ قبل ما ابتدي اصرف من المرتب لاي ظرف ممكن يحصل، ويا ريت رامي صبري لو تعرف. حاضر حاضر حاضر يا منا. انا الفلوس واخده مني موقف قوي يا جو، مش لوحدك يا يمنى والله، تقريبا احنا و99 انا وانت و99% من اللي بيسمعونا كده برضه. انا منار، اختي نورهان بتسلم عليك. صباح الفل يا نورهان، منور الدنيا. هاي انا اسمي جنى، انا لسه مكتشف ان الراديو ده لسه شغال، فحسيت ان الحلقه دي لذيذه فعايز اعرف البرنامج ده بيجي امتى كذا كايام. يعني مبدئيا شكرا جدا يا جنى والله، ده يعني ده انا كده سعيد. البرنامج موجود يوم الاحد والاربع والخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل يا جنى. انا مش عارفه يعني ابقى مثل في موضوع الفلوس لاني مش بشتغل حاليا، والدتي هي المسؤوله عن الفلوس بعد وفاه والدي الله يرحمه، فمش عارفه اقول الا ان الفلوس ازمه حقيقيه. ده من متابعتي للمصاريف بتاعتنا في البيت، وفكره ان الشخص يحوش تقريبا اصبحت مجرد فكره فقط. صح يا مروه والله، يعني هي صعبه، هي صعبه طول ما الواحد طول الوقت عايز يجيب حاجات عايز يجيب حاجات. مساء الخير عليك يا استاذ يوسف، فلوس ايه؟ فلوس بتروح وبتيجي، مفيش احلى من الصحه وراحه البال والصحبه الحلوه، والحمد لله ماشيه ببركه ربنا. علياء احمد، صباح الفل علياء، انت كده في نقطه الصفر. كل اللي انت قلتيه صح 100% يعني، بس بهزر، بحس ان طول الوقت احنا بنفكر في الكلام ده لو معناش فلوس يعني. فهماني يعني يا استاذ. ضروري ساعه الفراق بسرعه، بحب البرنامج بتاعك قوي يا استاذ يوسف، شغل ساعه الفراق. حاضر. مش ساعه الفراق دي عمرو دياب؟ طب ما انا شغلت عمرو دياب. انت اسمك ايه بقى ولا اسمك ايه انت؟ ماشي، هو 820 ده اخر ده اخر الرقم. طيب صباح الخير عليك يا جو، انا جنى، اول مره اسمع البرنامج بتاعك ومش اخر مره ان شاء الله، ممكن اسمع اغنيه ولسه ياما رامي صبري. طيب بما ان منى قالت عايز اسمع رامي صبري في المطلق، ودلوقتي جنى قالت لنا الاغنيه دي بالتحديد، فتمام هشغلها لكم. بالنسبه للموضوع، لا نقرا بالسلام من الاول. دي شهد بتقول لي هاي يا جو عامل ايه وحشتني، عارفه انك مش هتفتكرني بس انا جاي اسلم عليك واقول لك الاوت في التحفه. يعني شكرا يا جماعه والله. بالنسبه لموضوع النهارده، انا حاسه بجد الواحد ما بقاش يلحق يشوف المرتب بيتصرف بسرعه قوي. احنا كلنا والله العظيم عايشين في الوهم يا جماعه. طب ما احنا اللي بنصرف، هو ليه انا حاسس ان في حد هو اللي بيصرف لنا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا طالبه في السنه الثانيه بكليه الاعلام وشغوفه جدا بالمجال الرياضي، ارغب في الانضمام للفريق. ماشي. انت تقريبا اسمك ملك صح؟ ده الرقم اللي على الواتساب. تابعي نجوم اف ام او السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعت نجوم اف ام كلها، لو في حاجه هتلاقي بيتبعت على طول او بينزل يعني بوستز، فحاولي على قد ما تقدري تركزي يا ملك في البوستات. طيب مساء الخير يا جو، والله موضوع الفلوس ده حلو، انا بقى لما بصرف فلوسي بقول يا رب كرمني مكان الفلوس اللي صرفتها دي، وبقول برضو ان ربنا بيبعت لنا فلوس دي عشان نصرفها برضو، وانا مش مع فكره ان انا احوش فلوس بس. تمام خليكي بقى كده. هاي عايز اسمعي رامي جمال، شغلنا رامي جمال برضو. قولي لحد تاني. هي عموما كده الدنيا كلها واقفه على فلوس، انا لو خيروني ما بين الحب والاهتمام اختار الفلوس. بتفهم يا ميرو والله العظيم. ممكن اغنيتي خسرتنا تامر حسني يا جماعه، شغلنا تامر حسني برضو. مساء الفل يا جو، انا اول مره اشارك بس كنت متابعك على التلفزيون لاني بحب اسمع واكتب قصص، وبحب اسمع المواقف الانسانيه والاجتماعيه. بالتوفيق ليك في كل اللي جاي، وبحب اسمع اغنيه للكينج محمد منير. حاضر هشغل منير. حاضر حاضر حاضر. انا يا جو اول الشهر ببقى سيده اعمال كبيره، واروح هنا وهنا، على نص الشهر ببقى من الغارمين والمديونين. الفلوس بالنسبه لي زي السبرتو كده بتطير على طول. ماما الله يرحمها كانت بتقول لي ايديكي مخرومه. منوره الدنيا يا استاذه مها من الرياض، يعني انا فاهم دماغك جدا، تقريبا الكلام ده بيتقال لنا كلنا. مساء الفل يا جو، حلقه جامده كالعاده. واجمل ما في الموضوع ده ان بدل ما كل حد فينا فاكر ان هو بس اللي ظروفه مش احسن حاجه، بيقول لا مش انا بس، ده كل الناس كده، ويعرف ان هو احسن من غيره فبيقول الحمد لله. ده حسام مصطفى، تحياتي لاروى وايسل، منورين الدنيا جميعا يا عم حسام. ايوه يا باشا، كلها شبه بعضها فوقك. مساء الخير على كل البرنامج. عمر خالد زيدان، ممكن حاجه لإليسا؟ والله ما هي راجع. طيب هو عشان بس انا قريت الرساله دي من شويه، ما تفتكروش ان هو وسطه يعني. كنت شفت الرساله دي في النص كده غشيتها، فكنت مجهز إليسا اصلا. تعالوا نسمع إليسا وبعدين نشغل كل اللي انتوا عايزينه بعد إليسا على طول.

0: الرسالة دي جميلة أوي. محمد عبد السلام بيقول ايه بقى؟ مع احترامي للابحاث العلميه وعن تجارب وعن تجارب شخصيه، خش اي مكان ومعاك اي انثى، وبالذات لو لو المكان ده بقى عليه فيه عروض او خصومات، يبقى قابلني انك تطلع الا لو انت مدين. يعني محمد تقريبا مخنوق جامد، وبيقول لي استاذنك بنتي تالين او تالين عايزه تسمع عمرو دياب بلعت بنات وشكر. طب يا تالين انا اسف، يعني قولي لي اغنيه تانية بتحبيها عشان شغلت عمرو دياب في الاول. معلش. صباح الفل يا جو، يا رب يكون يومك زي الفل. انا بحس ان الجنزي بالذات عندنا حاجه شبه الفومو، وهي اليولو اللي هو يو اونلي ليف وانس، فبنصرف فلوسنا اكتر على اي حاجه. بس ممكن النصيحه وفيها حته علميه شويه، ان احسن نصرف على التجارب، لان دي اللي بجد بتحسن نفسيتنا وتبني ذكريات جديده، مش فرحه لحظيه وبس. يا رب نحوش شويه كلنا. بتفهم عمر؟ لخص الكلام اللي انا قلته. فهمان، ازيك يا يوسف؟ انا مره ابعت لك، انا بسمع البرنامج كامل، شكرا على موضوع الرائع. شكرا جدا يعني، والله ده العفو العفو. طيب صباح الخير يا جو، عامل ايه؟ بسلم عليك كتير، وبشكرك في الاول على اغنيه حمائي، بجد الاغنيه دي مبهجه وحلوه جدا. واشكرك على اختيار الموضوعات، انا سمعت نصيحه قبل كده ان مثلا لما تكون جعان ما تعملش شوبينج لان للاكل والمشتريات، لانك ممكن تشتري حاجات كتيره مش محتاجها عشان انت بس جعان دلوقتي. بس بصراحه في حاجات البنات بالذات وانا اولهم، لما بنكون زهقانين بننزل نشتري حاجات وبكميات كمان، وبعدين وبعد فتره بنزهق منها وعايزه تغيرها وبتنزل حاجات جديده. فانا رايي ان احنا ما نحرمش نفسنا بس بالعقل عشان الديون، وبلاش فعلا الكريدت لانه بتصرف منه وانت مش حاسس. شكرا ليك قوي يا جو، يعني انت قلتي كل حاجه يا مرات بصراحه، مش عارف ازود عليك يعني. ثانيه واحده بقى. خير يا جو، معاك هاجر، اقدر اقول لك وبكل سكن الحمد لله. انا واخده 50% لوحدي من بابا، لان مصاريف السنه دي اكتر من السنين اللي فاتت. مش فاهم. ماشي، واخده 50% من قبض باباكي كله، يعني تقريبا ده معنى كلامك؟ ده يا نهار ابيض، يعني دي قصه كبيره دي. طيب بالنسبه لهدى احمد، الرقم الاخر 578، انا شفت برضو المسج بتاعتك، وبرضو تابعي نجوم اف ام، البلاتفورم بتاعت نجوم اف ام، وهتلاقي لو في فرص او حاجه هتلاقيها بتظهر على طول، فاعملي ابلاي ساعتها. فكرنا بالقبض كمان والمصاريف ونقعد نعيط بقى كلنا. لا ما اقدرش والله العظيم، يعني نجوم انا بشارك معاكي الحته اللي هي ايه، كلنا زي بعضها وكلها متبهدل يعني، فاهمة قصدي؟ نطلع فصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حتة.
1: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول.

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015-595-5 نسيت الرقم 015-595-5006 ده رقم الواتساب. مستنيكوا تبعتولي ونشارك مع بعضينا حددت الفلوس دي. طيب نهلة بتقول لي ممكن تجيب برضو إيهاب توفيق زي اللي طلبته منك. بصراحة الأغاني النهاردة تحفة. طب بما إن الطلب إيهاب توفيق كذا مرة ورميسة أو رميساء كانت هي ومامتها بيتفرجوا ومامتها عايز تسمع إيهاب توفيق, فأنا بصراحة مش أقدر إيه أرفض لكم طلب. نسمع إيهاب توفيق ونرجع تاني. ويا جماعة الأغنية دي مبهجة بشكل غريب, أغاني التسعينات فيها تنطيطة كده بتاعت تعرفش تمسك نفسك. هنسمع دلوقتي بدل ما انا عماله اترجع الشاشه كده وخلاص.
3: سيدي الحلوين
2: لسه اسمع يوسف بركات.

انا سعيد ان الناس اتبسط يعني. هنكتر من ده كله لان اتبعت لي اكتر من سؤال اللي هو ايه اغنيه ايهاب توفيق فعلا مبهجه ومفرحه يعني. يا ريت نكمل بقى على كده. دي سمر صباح الفل يا سمر. من فضلك بتقولي من فضلك ممكن تعمل لنا حلقه بمناسبه ترند الثمانينات واغاني الثمانينات بس؟ حاضر حاول اعمل كده. ليه لا ماشي. كان في رساله ثانيه. عارف اكتر حاجه مش حلوه في البرنامج ده؟ فالدنيا تسكت هنا. في حاجة مش حلوة في البرنامج ده يبقى نسكت. يبقى نشوف الأستاذة منا اسمها منا شلبي. ده بجد الأستاذة منا متضايقة من ايه؟ ان البرنامج ده مش بيتعاد تاني. يبقى نعلى بالمزيكا لان الجملة تحسها فيها خطفة كده. يوسف والله مهما الواحد بيسمعك ما بيملش منك. ربنا يبارك لك يعني. شكرا جدا والله. اتمنى الواحد طول الوقت يبقى خفيف على قلوبك يا منا. وده كلام حلو جدا. شكرا شكرا شكرا. طب كان الطلب مننا برضو قبل ما نجري والوقت يجري مننا نسمع محمد فؤاد صح؟ نسمع محمد فؤاد ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات ما تروحوش في اي حته.

أتمنى تكونوا اتبسطتوا بالأغاني، وأتمنى تكونوا اتبسطتوا بالحلقة عموما ككل. يعني أنتوا كنتوا تسمعوا يوسف بركات لمدة ساعتين على الهواء مباشرة، برنامج موجود معاكم كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. إن شاء الله أشوفكم بكرة قبل دلوقتي بساعتين، ولكن خلينا بما أننا في الختام نعمل الحركة اللي بحبها جدا، ألا وهي بالضبط مزجت الختام. ختاما في حلقة النهاردة، بعد ما اتكلمنا شوية عن الفلوس اكتشفنا حاجتين او ثلاثة، اكتشفنا كم حاجة كده، ان احنا كتير جدا شبه بعضينا، احنا مفيش فروقات، فمش محتاجين نعيش على بعض اطلاقا يا جماعة. وخلينا نعرف ان كلها مسحولة في حياتها وكلها بتحاول على قد ما تقدر تكون بتتطور وتوصل اللي هي عايزاه. التعامل مع الفلوس ده عايزين برضو ناخد بالنا، والكلام ده بقوله لنفسي قبل ما اقوله لكم. اكيد في البيت بتفرجوا عليا دلوقتي، ضحك الدنيا حرفيا، بس خلينا والله فعلا نفكر مع بعضينا ان نتعامل مع الفلوس ده فعلا هي ثقافة وتدريب، ومحتاجين على قد ما نقدر طول الوقت نكون بنعود نفسنا ونركز قوي. هي محتاجة شوية مجهود، ولكن طالما مجهود بمجهود فيبقى نركز المجهود بتاعنا في ان احنا نركز قوي احنا بنجيب ايه امتى، احسن ما يبقى في مجهود بتاع فكره اللي هو انا محتاج ادفع كل ده عشان في الاخر صرفت فلوسي على حاجات ملهاش لازمه. افتكر دايما الفلوس وسيله تريحك، تخليك اهدى، مش العكس زي ما هي عامله فينا، مخلينا متعصبين اكتر ومخلينا مش مركزين اكتر. واذا كنا ما اتعلمناش اداره الفلوس في المدارس واحنا صغيرين، فمفيش اي وقت متاخر اننا نتعلمها بنفسنا. تقدر طول الوقت تتعلمها بنفسك، هتلاقي كتب كتيره جدا ازاي تدير فلوسك، ونحاول على قد ما نقدر نكون حياتنا احسن. صح كده. تصبحوا على الف خير، واتمنى تكون الحلقه دي كانت خفيفه على قلوبكم، واشوفكم بكره في حلقه جديده. وبكره يوم الفضفضه، فتعالى بايا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه، لان بكره هكون جايب لك قصه مش عاديه، لكن قبلها انت هتفضفض في الموضوع اللي انت عايزه. استنوا بقى بعد البرنامج وبعد البريك اللي جاي، هتلاقوا منير شغال وبهاء سلطان الطلب ورامي صبري الطلب، حاول على قد ما اقدر اشغل معظم الاغاني اللي انتوا عايزينها. وكمان في الساعه الجايه ساعه مع نجم، وساعه النهارده هتبقى مع تامر حسني، فكل الناس اللي عايزه تسمع تامر حسني لمده ساعه تقدر تسمع ساعه مع نجم على الراديو نجوم اف ام 100.6. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمنج؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
7: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.